متزوجة، وكل ما حدا بيسمع هالشي جوابي واضح 100% طبعا، وما في داعي لأنه نذكره. لكنها صبرت، صبرت على الابتلاء، وحمدت ربه على اللي حصل. ولو كنا نحن في مكانة لستنا مريم عليها السلام، يمكن كنا انتحرنا أو ما شابه ذلك. طبعا أي ست لو صار فيها هالشي هالابتلاء كانت يمكن انتحرت من الناس. وكان ابنها من أعظم الخلق عيسى عليه السلام، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام وموسى وغيرهم كتير. ولهذا يا أحبابي الكرام، لا يجب أبدا القنوط من رحمة الله تعالى. ويقول تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.

رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

أحبت بالله، قصة عن كيفية بر الوالدين. بيكون بر الوالدين في حياتهم وبعد مماتهم زي ما هيجي. أولا، بر الوالدين في حياتهم بيكون عن طريق الإحسان ليهم والإنفاق عليهم بالمعروف إن كانوا محتاجين، وطاعتهم في غير معصية وعدم رفع الصوت وقت الكلام معاهم والدفاع عنهم. فالولد بيكون حريص على تحصيل الخير ليهم ودفع الشر عنهم في حال الحياة، فقد أحسن إليه إحسان كبير عند وقت الصغر وربوه وتعبوا عليه، فالواجب عليه أنه يقابل الإحسان بالإحسان، والأم حقها أعظم في البر. بر الوالدين بعد موتهم، يمكن تلخيص بر الوالدين بعد موتهم في 5 نقاط رئيسية، هي الدعاء ليهم بالخير، ومنها صلاة الجنازة فهي دعاء، ويعد الدعاء والترحم عليهم من أفضل البر في الحياة والموت. الاستغفار ليهم يعني سؤال الله أنه يغفر ليهم، وده من برهم حي يعني عايشين وميتين. إنفاذ عهدهم من خلال تنفيذ وصيتهم اللي بيوصوا بيها، وده إن كانت موافقة للشرع، كانت موافقة للشرع طبعا. إكرام صديقهم قريبهم والإحسان إليهم، وده بالكلام الطيب والإحسان ليهم إن كانوا في حاجة للإحسان، وده من برهم بعد وفاتهم. صلة الرحم المتعلق بهم من خلال الإحسان إلى أعمامك وأقارب أبوك وأخوالك وخالاتك من أقارب أمك. هذكر لكم هنا قصة من وحي الخيال. القصة بتقول محمد شاب في زهرة عمره، اتعرض لحادث سيارة وحرموا القدرة على المشي وهو طفل صغير. وكان محمد يسكن في قرية صغيرة ما فيهاش إلا مستشفى واحد به القليل من الأطباء، وقالوا له، وطبعا قالوا لوالد محمد انه محمد مش هيقدر يمشي بعد كده بعد الحادث ده ابدا. فكر والد محمد في الطريقة اللي تخلي محمد يعيش طفولته زي باقي اطفال القرية من غير ما يشعر بانه اقل منهم. فقرر والد محمد اخيرا انه يروح معاه كل يوم للمدرسة، بيحمله على ظهره ويقعده على الكرسي وبينتظره حتى ينهي دروسه. ولما يروحوا الأطفال يلعبوا في وقت الراحة بيحمل الوالد محمد ويحاول أنه يشركه بأنشطة الأطفال وألعبهم قدر الإمكان. في الحقيقة ده كان مما يغص في صدر محمد دايما، فوالده في الصباح معاه في المدرسة وفي المساء بيروح يشتغل عمل صعب. وكان محمد كتير ما بينامش ودمعته بتملى جفونه. كبر محمد ودرس في كلية الطب ويتعرف كتير من الأطباء، وفي مراحله كلها كان والده لجنبه. وفي يوم من الأيام أخبر أحد الأطباء محمد بإمكانية إجراء عملية بتساعده إنه يمشي من جديد،
وفعلا قام أبوه وباع أرضه وأجرى العملية لمحمد، وبعد مدة من التمرين بقى محمد بيمشي. وبعد سنوات مرض والد محمد وبقى ما يقدرش يمشي، وقال الأطباء إنه مرضه هو تجلط في شرايين الرجلين نتيجة لتعبه في السنوات اللي مضيت. فعكف محمد على رعاية أبوه وقطع عهد على نفسه إنه يكون الرجلين اللي بيمشي عليها أبوه زي ما حقق له أمنيته. وراح في بيت الله الحرام وطاف بيه وهو بيحمله على ظهره، حتى إنه رفض إنه يستخدم الكرسي المتحرك، وتوجه إلى ربه وقال: يا رب اغفر لنا، حملني وسع بي صغير وحملته كبير، يا رب احفظ علي صحتي وما تحرمنيش فضل رعايته. يا سلام، وبالوالدين احسانا. يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قرأت هذه القصة أعجبتني وحبيت إني أحكيها لكم عن الصبر قدام اختبارات ربنا سبحانه وتعالى. كان عروة بن الزبير شقيق عبد الله بن الزبير إماما جليلا زاهدا في مناصب الدنيا وجاهها، حريص على الفقه في دين الله وتعليم الناس والإحسان للفقراء، وكان مشهور باستغراقه في صلاة استغراقا بيخرجه بيطلعه عن الدنيا وكأنه مش من أهلها، وكان آية في الصبر والتقوى والرضا بقضاء الله وقدره. واعتكف في حلقات المسجد النبوي بالمدينة والمسجد الحرام بمكة أيام الحج عشان يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة مع نفر من ذوي العلم بالمدينة كانوا حملة المشاعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا في ميادين النظر بأوفر السهام، واتعرفوا في تاريخ الفقه الإسلامي بفقهاء المدينة السبعة، وحسبك أن يكون منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وعرف خلفاء بني أمية إخلاص عروة وزهده وابتعاده عن السياسة، وبالتالي فلم يأخذوه بخلاف أخيه عبد الله معهم، وعملوه أحسن معاملة، وكانوا بيستقبلوه أحسن استقبال وبيقبلوا أنه ينصحهم وكمان بيستشيروه في بعض الأمور. ومرض عروة، مرض أوجب أنه تتقطع رجل من رجليه، ما خافش ولا ضعف من اللي أصابه في سبيل الله. لما عرف بالأمر قبله بكل رضا من غير أنه يظهر منه حتى في وقت المفاجأة بالخبر أي تغير، لا في صوته ولا في وشه أو على لسانه، لكن بدا عليه أنه في غاية الرضا بقضاء الله وقدره. يا سلام. ولما جه الطبيب عشان يقطع رجله قال له نسقيك خمرة حتى ما تتألمش، فقال له ما استعنش بحرام الله على ما أرجو من عافيته. قال له طيب نسقيك المرقد نوع من المهدئات. قال ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه. قال ودخل عليه قوم أنكرهم فقال ما هؤلاء؟ قالوا عشان يمسكوك، جم جماعة عشان يمسكوه لو مش عاوز أي مهدئ، فلما هيقطعوا له رجله وهيزعق كده وهم فكروا. قالوا مين دول؟ قالوا له عشان يمسكوه، لأن الألم يعني ما فيهوش صبر، مش هتقدر تصبر على الألم. قال لهم أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي، واتقطعت كعبه بالسكين حتى لما بلغ العظم واتحط عليها المنشار واتقطعت وهو يهلل ويكبر، وبعدين اتغلاله الزيت من مفارق الحديد واتحسن بيه
وغمي عليه فغشي عليه، وصحي وهو بيمسح العرق عن وشه، ولما شاف الرجل بإيديهم أخدها وقلبها في إيده وقال: أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، أو قال إلى معصية قط. وكان ده هو كل اللي صدر منه في هذا الموقف العصيب. تصوروا، هذه قوة الإيمان، قوة الإيمان. وكان من قدر الله وحكمته ما يوقفش الأمر بعروة عند هذا الحد، بل شاء ربنا سبحانه وتعالى أنه تظهر عظمة هذا الفقيه الجليل وعمق إيمانه وقوة جلده وتحمله وضربه المثل في الصبر والاحتساب. في الظروف دي نفسها شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى أنه يوقع أمر محزن تاني يؤدي إلى كارثة تانية. دخل ابنه محمد اسطبل الخيول من دار الخلافة لينهض بفرس له، فصادف خيل هائج مجنون يعترض في عدو مجنون كان سارع وضرب فيه على وشه، وفورا مات الابن. والأب الحزين ما هديش لسه من ألم قطع رجله حتى يتصدم بنعي ابنه الحبيب، ولم يملك غير الدموع فالاستغفار والاسترجاع، وجاب له الوليد بن عبد الملك. جاله الوليد بن عبد الملك، جاب له اللي يواسيه من أرباب النوائب، فاستمع إليه ورفع إيديه للسماء عشان يقول لله في ضراعة: اللهم لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت، فلك الحمد في الأولى والآخرة. ولم يترك ورده إلا ليلة واحدة، وبعدين استأنفه من الليلة المقبلة، إذ كان يصلي الليل بربع القرآن. بربع القرآن، إحنا بنقرأ صفحة أو سطرين ثلاثة نكمل بكرة. واللي منعه هيجان الألم إنه يقرأ بعد القطع، بعد ما قطعوا له رجله. ومن الذي يطيقه؟ لكن كان زي ما قلنا لليلة واحدة، مين يقدر يعمل كده وإنه يصل إلى هذه الدرجة من اليقين والإيمان؟ تصوروا، واحد تتقطع رجله يقول له مش عاوز مخدر، مش عاوز أي حاجة، فقط كان يردد كلام الله. وساه كتير من الناس وقدموا له أفضل المواعظ، وكان يستمع إليهم وبيقبل مواعظهم مع إنه أكتر علم منهم وأقوى إيمان، لكنه أدب الإسلام اللي بيأمر بالتواضع وخفض الجناح. وكان من أحسن ما سجله الرواة من ذلك ما ينسب إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة، لما قال له: والله يا عروة ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة. الله أكبر، والكل يتبع البعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا من علمك ورأيك ما كنا إليه فقراء،
ومن غيره وعن غيره أغنياء، والله ولي ثوابك والضنين بحسابك. الله الله الله الله. فكان لهذه الكلمات الطيبات وأمثالها وقعها الطيب على عروة بن الزبير الصحابي الجليل إمام الصابرين والمحتسبين في حضارتنا الإسلامية بعد خاتم المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكايتنا اليوم بعنوان السباح الماهر. كان حسن تلميذ ذكي جدا، بيحصل دايما على أعلى الدرجات في المدرسة، وكان ترتيبه الأول. أيوة، ترتيبه كان الأول على فصله في كل المواد. وكان والد ووالدة حسن بيجوا وبيجيبوله كل اللي هو بيتمناه، هدوم جديدة وقصص وكتب ولعب وكل اللي بيتمناه أي ولد في عمره. لكن برغم ده كله ما كانش حسن سعيد، كان دايما حزين، حزين قوي. وسبب حزنه انه اتولد من غير رجلين، ربنا خلقه في الصورة دي ووهبه نعمة الذكاء والنشاط، لكنه لحكمة حرمه من رجليه. وكان حسن بيتحرك فوق الكرسي المتحرك، مكان اللي موجود مكان رجلي. المسكين بيستعمل الكرسي المتحرك عوض عن رجليه. وكان بإمكان حسن إنه يبقى سعيد وما يحزنش أبدا، بس لو سمح له زملائه إنه يلعب معاهم. ولما كان حسن بيشوف زملائه بيلعبوا كرة القدم، كان بيندفع إليهم من فوق الكرسي المتحرك وبيقول لهم في شوق: أرجوكم أرجوكم عاوز ألعب معاكم. لكنهم كلهم كانوا بيبعدوه وهم بيستهزئوا بيه، وخاصة زميله سعيد اللي كان بيقوله دايما وبكل يعني بيستهزئ بيه، بيقوله ازاي ممكن واحد من غير رجلين انه يلعب معانا، يلا يا اخي روح ابعد عننا وسيبنا، ويكفيك اننا بنسمح لك انك تتفرج علينا، مش كافي ده وزيادة عليك. وفي يوم وعشان كده كان حسن حزين وكتير كان بعيط، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه من غير رجلين. ولشدة حزنه ما كانش بيسمح لنفسه حتى إنه يشوف زملائه وهم بيلعبوا، فكان بيبتعد عنهم وبيقعد لوحده حزين. ولده اصطحبوا أبوه في يوم للنادي القريب، وأصر على إنه يتعلم ابنه رياضة مفيدة. فاختار حسن السباحة لأنها بتناسب طبيعته الخاصة، وبقى يقضي في تمارينها وممارستها وقت طويل حتى اتعلمها كويس وبرع فيها، ودراعاته بقت قوية قوية جدا، بتساعده على السباحة بسرعة وبقوة، وتفوق أقرانه الأصحاء، يعني هو بقى أحسن من رفقاته اللي هم أصح منه ويلي أكبر منه سنا، وكان هو أحسن منهم وأقوى منهم بالسباحة. وفي يوم أعلنت المدرسة عن رحلة للأناطر اشترك فيها كل التلاميذ، وأصر والد حسن إنه يشترك فيها كمان، ففعل لكن غصب عنه وهو مش عاوز يروح. ولما وصل أتوبيس المدرسة للأناطر، نزلوا الأولاد منه بقى ينطنطوا وهم فرحانين،
وبقوا يلعبوا بالكورة ويركبوا العجل ويقوموا بكل الحاجات والألعاب الجميلة اللي بيقدر على إن يقوم بيها اللي كانت له رجلين وما يقدرش حسن إنه يقوم بيها لأنه ما عندهوش رجلين. وعشان كده قعد حسن بعيد لوحده حزين هو بيراقب رفقاته بيلعبوا. وشاف حسن مجموعة من الأولاد كانوا بيتسابقوا ورا الكورة، وكان سعيد من ضمنهم، فقال لحسن هو بيسخر منه: ليه ما بتيجي وبتشاركنا اللعب وبتزحف على الأرض يلي ملوهش رجلين؟ شايفين كان بيهزق منه بشكل عجيب. فضحكوا الأولاد بسخرية من حسن وانصرفوا وبعدوا بالكورة وهم بيتحدفوها مع بعض برجليهم مع بعض. فزاد حزن حسن وزادت دموعه واتحرك بالكرسي بتاعه حتى وصل لمكان بعيد في أطراف القناطر قدام النيل، وهبط من الكرسي بتاعه وقعد على الشاطئ حزين شارد وهو بيراقب مية النهر العظيم، كأنه بيشكيل وحدته وألمه وأوجاعه. وبعد شوية جت مجموعة الأولاد اللي كانوا بيلعبوا الكورة وخلعوا هدومهم وهم بيزعقوا ومين يا ترى يكون أمهرهم في السباحة، مين أحسن واحد واحد بيسبح فيهم. وزعق حسن وقال بحذرهم، قال لهم: حسن ما تنزلوش النيل من الناحية دي لأنه غميق قوي وخطر جدا. لكن الأولاد سخروا منه: مين ده حسن اللي مروش رجلين بيتكلم معانا؟ وقال سعيد، قال له: ما بيحقش للي زيك اللي من غير رجلين انه يحذرنا، احنا اللي صحتنا كويسة اللي جسمنا كله سليم وعندنا رجلين مش من غير رجلين زيك. ونزلوا الأولاد في النهر وبقوا يسبحوا ويبتعدوا عن الشط وهم بيزعقوا وفرحانين وبيضربوا المية بإيديهم ورجليهم، وحسن بيراقبهم هو ساكت وخايف وقلقان عليهم بعد اللي كل يسمعوا منهم. لكن الخوف أصاب الأولاد لعمق المية فرجعوا بسرعة للشاطئ، إلا سعيد اللي بقي في قلب المية وصاح في صحابه متحديهم، قال لهم: يا جبنة انتوا، مفيش واحد فيكم ولد شجاع زيي ليعبر معايا النيل للشط التاني. لكن بقية الأولاد سكتوا واكتفوا بمشاهدته وقلقانين هو بيحاول انه يعبر النهر. وفي نص المسافة بين ضفتين النيل وقف سعيد ما عادش يسبح واصفر وشه وزاد تنفسه بقى يلهت وظهر عليه الإجهاد الشديد. وصاح سعيد في زملائه على الشط: أنا تعبت، حد يجي منكم ويساعدني إن أرجع، أنا مش مقدرش، مش قادر أرجع، مش قادر إني أسبح شبر واحد، أنا هغرق، ساعدوني تعالوا. فطبعاً
الأولاد خافوا من السباحة في النهر للمسافة البعيدة الخطرة دي. وصاح سعيد في فزع: أنا حغرق، حد يجي ويساعدني، أنا بغرق. وبقى يتخبط في المية وفقد قوته وأوشك على الغرق، وهو بزعق ويستغيث بأعلى صوت: إلحقوني. وصرخ الأولاد، صرخوا هم فزعانين واندفعوا وبيقولوا في كل اتجاه طالبين النجدة: إلحقونا إلحقونا، هم خايفين ما يقدروش ينزلوا المية لأنه بعيد وغميق، من غير أنه ما يجرأ حد واحد منهم أنه ينزل للمية ويساعد صديقهم اللي أوشك على الغرق والهلاك، خايفين. وكان في انتظار النجدة غرق سعيد، وبلا تردد خلع حسن هدومه وزحف فوق ايديه للشاطئ، وبعدين رمى بنفسه بقلب المية. فزعقوا الأولاد فزعانين خايفين: ارجع يا مجنون، انت هتغرق، انت كمان هتغرق، ملكش رجلين، ازاي هتسبح؟ لكن حسن اندفع بشق المية بأقصى سرعته وقوته، مش يعني مش فرقة معاه بالتحذير زملائه وزعيقهم، وبيقولوا له ارجع يا مجنون. وكان له من السرعة والمهارة في السباحة اللي مكنه من انه يوصل لسعيد اللي اوشك انه يغرق وامتلأ بقه بمية كتيرة، وراح يغوص في المية بعد ما فقد كل ما بقي له من قوة. وبسرعة مسك حسن سعيد بدراع واحد ورفع وشه فوق المية، وبقى يسبح بدراعه التانية راجع للشاطئ بسهولة بسبب قوة دراعاته المليانين المدربين على السباحة. وهناك كان كل تلاميذ المدرسة ومدرسوها اتجمعوا على الشاطئ، ما صدقوش وعيونهم ما كانتش تصدق اللي حصل، واندفعوا كلهم جم لحسن يحضنوه وبوسوه وهم بيصفوه ويقولوا له: انت بطل، انت بطل، انت شجاع، وانه لولا مهارته في السباحة وجرأته لغرق صديقهم سعيد من غير انه ما يتمكن حد من انقاذه. فأحنا حسن رأسه من الخجل وعينيه مليانين بدموع السعادة.

أما سعيد فاستعاد وعيه بعد ما لفظ اللي بلعه في جوفه من مية وامتلأت عينيه بدموع الشكر، وجه نحو حسن واحتضنه وقال له في ود: شكرا ليك أيها الصديق الوفي، أنت علمتني درس عظيم، وأرجوك إنك تسامحني على كل ما أخطأت بيه في حقك من قبله. سامحني. من وقتها بقى حسن وسعيد صديقين ما بيفرقوش بعض أبدا إلا وقت النوم. ما عادش حسن يشعر بالحزن أبدا. لأنه عنده بقى أصدقاء وما بيرفضش سعيد مشاركة حسن اللعب معاه، وبقت صداقة الاتنين مضرب الأمثال بين زملائهم. وبيقول المثل: ما محبة إلا بعد عداوة. عمل الخير دايما في نتيجة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغ من المال، وده إمتى؟ قبل إسلامه، ليهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف حسان على ربوة ينتظر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لينظر إلى صفة من صفاته فيهجوه بها. ومر الحبيب المصطفى، فلما رآه حسان رجع إلى قريش فرد لهم المال وقال: هذا مالكم، ليس لي فيه حاجة، وأما هذا الذي أردتم أن أهجوه، اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله. فقالوا: ما دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بهذا الشعر: لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفة كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب، لم نتشرف برفقته في الدنيا، اللهم شرفنا برفقته في الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.

وإلى هنا أحبة الله كالعادة تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله أحبة الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان بالعمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحباب في لقاء جديد من برنامجكم خواطر، البودكاست هذا السريع الذي نتكلم فيه في خاطرة إن شاء الله بإذن الله تعالى بدقائق معدودة. حقيقة خاطرتنا اليوم حوله، ما أعرف أنا موجود على الفيسبوك أم لا، ما أعرف ليش الفيسبوك غير شغال، لا يعمل الفيسبوك، ما عندي فكرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الأحباب، حياكم الله في بودكاست خواطر، ونعتذر عن التأخير، خطأ فني يعني خلل، وقد أصلح الأستاذ أسامة مخرج البرنامج، بارك الله فيه وفي جهوده وفي جهود كل العاملين في هذا المنبر الإعلامي الحر إذاعة القرآن الكريم سيدني استراليا. أيها الأحباب، بودكاست خواطر، خاطرتنا اليوم هي توقف عن الانتقاد، قلل من انتقاد الآخرين. طب الموضوع هذا سمعناه كثيرا، تعالوا نفصل فيه قليلا في دقائق معدودات إن شاء الله. طيب، في تعاملنا اليومي مع الناس، في سلوكنا اليومي مع بعضنا البعض، في أحيانا أخطاء تقع من الآخرين، ليس دائما تصرفات الآخرين صحيحة، هو الأصل في سلوكنا مع بعضنا الصح، التعامل الموجود مع بعضنا البعض الأصل فيه هو الصح. أتكلم معك بأدب، تكلمني بأدب، أساعدك، ما أغشك، ما أفعل أي خطأ، ما أكذب عليك، هذا الأصل. لكن أحيانا تقع أخطاء وأمور نراها خطأ، نراها خطأ عند الآخرين، وخلي بالك الآخرين نحن أيضا آخرين بالنسبة لغيرنا، يعني مو أنت المصدر الكون وأنت المصدر الرئيسي، لا، إحنا أيضا آخرين بالنسبة لغيرنا، فتقع الأخطاء. ففكرتنا شلون نتعامل مع هذه الأخطاء، يقع خطأ من المقابل أيا كان هذا المقابل، كيف نتعامل مع هذا الخطأ، هذا موضوعنا اليوم. طبعا المعروف الجاري الأصل أنه الانتقاد المباشر على طول، انتقاد مباشر، لماذا فعلت كذا يا أستاذ أسامة؟ كم مثال، لأنه معي على الهواء الآن كمخرج الحلقة، أسامة كذا كذا على طول. طب هدي نفسك. فمثال، زوجة جلست على الطعام تريد تأكل، أعدت الطعام الزوجة مالح، الأكل مالح أو ناسي الملح بالمرة، الأكل حيكون طعمه سيء، في ملح زيادة جدا أو بدون ملح طعمه سيء، على طول ما هو التصرف الموجود، ليس المفروض الموجود، الأكل ليش ما صخ اليوم، الأكل ليش مالح، واحد يعيط، وهذا مخصص الرجال يعني إلا من رحم ربي، الأكل اليوم كذا كذا كذا، يعيب فيه. طيب ما هي هذه الزوجة طوال سنوات معك ووجبات يوميا، يعني شون الصلاة هي مثل الصلاة، الوجبات اللي تطبخها يوميا وأكثر من وجبة، أكلها صحيح لكن أخطأت هذه المرة، هل على طول أوجه الانتقاد؟ طب خلي أنظر للطعام اللي أنا بحبه وتعمله هي باستمرار بشكل جيد، ليش المرة الوحيدة اللي أخطأت فيها أجي أنتقد بقوة؟ ألا يوجد أسلوب ثاني؟ مثال ثاني، صديق لك وعلاقتك بي طيبة وكل أدبها، مرة أخطأ طلعت منه كلمة غلط، لأن أحب أقول لك مباشرة ما هو السبب، لأن هذا صديقك ليس نبي وليس ملك منزل وليس من زملاء جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا بشر عادي خطاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خلينا بكلمة كل أنا وأنت وهو وفلان كنا كل مشمولين بهذه الكل، فهل على طول تظهر الوجه العدواني من عندك؟ هو أخطأ بس لماذا الوجه العدواني؟ أعطيه فرصة ممكن يعتذر وتنتهي القضية كلها بسهولة. كيف نتعامل مع هذه القضايا؟ أنا ذكرت هذه الأمثلة، القرآن الكريم ورانا نماذج كيف واحد يتعامل مع الخطأ. أول نموذج من الله سبحانه وتعالى جل في علاه وتقدست أسماءه، إبليس لم يسجد، هذا أمر من خالق، وهو إبليس في تلك اللحظة عليه لعنة الله كان أعلم مني ومنك بالخالق جل في علاه، مثال كبير جدا. لما لم يسجد ماذا قال له الله سبحانه وتعالى في سورة صاد؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أول خطاب بين الله جل في علاه
وتقدست أسماؤه. ومع هذا الذي رفض الأمر المباشر من الله بدون نبي بدون واسطة بدون كتاب رفض الأمر من الله سبحانه وتعالى دونا عن باقي الملائكة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم بعدين لما تطاول وقال أنا نار هو طين، والكلام الفارغ الذي قال إبليس وليس نص القرآن، كلام اللي قال إبليس، أخرج منها فإنك رجيم ملعون إلى يوم الدين عليك لعنتي، هذه كلها جاءت لاحقا، لكن ابتداء ما منعك. طيب نأخذ مثال ثاني أيضا من القرآن. موسى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى لقاء ربه وتأخر 40 يوما يعني في اللقاء، السامري ماذا فعل؟ هذا من بني إسرائيل، هذا مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى ويتبع موسى ويأخذ الأوامر من موسى والنصوص مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى. لما غاب موسى مو بس كفر، صنع لهم إله يكفرون به، هذا إله موسى فنسي عجل له، خوار القصة معروفة. يعني هذا لم يكفر قال أنا كفرت بموسى والسلام عليكم أو مع السلامة وأنا رايح، لا، هذا صنع لهم إله قال لهم هذا ما كل عبد موسى، وهذا هنا هذا موجود، هذا من ذهب أنا سويته بإيدي. كم هذا الجرم قبيح. لما جاء موسى ماذا قال له موسى؟ قال له فما خطبك يا سامري. وبعديها جاء الأوامر من الله فإنك لا مساس، والعقوبة المعروفة في النصوص القرآنية. تعالوا نبدل الأدوار. لا أقول ضع نفسك في مكان موسى عليه الصلاة والسلام، أنا فأضع نفسي في مكان موسى، أوفر عليك يا أختي. أنا لو مكان موسى عليه الصلاة والسلام، وعندما عدت من اللقاء وأنا شخص عضيد لأمامكم، ووجدت السامري صنع لهم صنم، صدقوني أول كلمة حقولها يا كافر يا ابن الكافر، لبعيد سامري، أنا بقاطب السامري الآن، يا كافر يا ابن الكافر، هذا هذا هذا هذا حرام، كلمة واحدة أقولها معاك، ضيعت التعب كل هذا وجيت وسويت لي إله ثاني. لم يقول هذا كله موسى، لم يبدأ بالنقد، رغم أنه هذا فعلا هذا مجرم، هذا كافر ومجرم، يا ريت كفر وراح روح لبيتهم، راح الأهل طلب اللجوء في أوروبا، لا كفر وصنع لهم إله، تعالوا نعبد هذا الإله وخلاهم يعبدون الإله الصنم، أي إله هذا؟ رغم هذا جاء بسؤال يستفسر لماذا فعل ذلك. فما خطبك يا سامري. تعالوا إلى مثال من سيدنا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، سيد البشر، في أكثر من موقف، أنا راح أذكر موقف واحد، موقف خطير جدا جدا جدا، ليس موقف هذا الذي تبول أجلكم الله في المسجد، لا، خليني في موقف بعد أكبر منه، موقف كبير جدا، قصة حاطب ابن بلتعة. الآن هم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم قريب عام الفتح، يريد أن جيش كبير يفتح مكة بعد أن السنة 8 للهجرة، بعد أن قريش خالفوا، القصة معروفة. فالرسول عنده جيش 10,000 واحد رايحين على من على مكة يفتحوها وتنتهي القضية، لأن مكة خالفوا الاتفاق. حاطب ابن أبي بلتعة هذا صحابي معهم وصلي ورا النبي وعشرة على عشرة ورضي الله عنه، ما عنده مشكلة، دز رسالة بيد المرأة وضعتها في الضفيرة وارسل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي وسيدنا المقتاد وسيدنا الزبير بن عوام حتى يجيبون بالرسالة وعافوا المرأة. فجابوا الرسالة، جبريل أخبره بالموضوع، النبي لا يعلم الغيب، جبريل قال في رسالة موجودة كذا كذا، فبعث رجال جابوا الرسالة، قرأوا الرسالة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش، ديروا بالكم ترى رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم جايب جيش. وهذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا إلى قول الرسول، قال يا حاطب ما هذا؟ وحاطب ماذا قال؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله. طبعا يا حاطب أنت غلطان في كلمتك، لا تعجل علي، هذا رسول الله، واحد يقول له لا تعجل يعني هدي أعصابك على خليني أفهمك، هذا رسول الله. لكن لو كنت أنا
تعالوا نبدل الأدوار. أنا مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف، ماذا سأفعل؟ جتني رسالة، هذا خيانة عظمى. طب هذا واحد من الصحابة بس خان خيانة عظمى، راح بلغ قريش، يريد يبلغ قريش، لم تصل الرسالة. أقول لكم حقا ماذا سأفعل؟ أنا أمثلكم، ما أقول تخيل، أنا تخيل نفسي في ذلك اللحظة، ماذا سأفعل؟ أتقدم خطوة خطوتين ثلاثة على حاطب هذا، وكف قوي جدا أخلي يقع في الأرض، وكم كف من باقي الكف وضربة من باقي الصحابة، يلا أتفاهم معه، خيانة عظمى، جيش رايح أنت تدز رسالة، الجيش جاي لهناك، يا حاطب ما هذا؟ وهذا الثاني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي يا رسول الله، وشرح القضية إنه كان كذا كذا كذا. ورسول بعد هذا ماذا قال؟ سيدنا عمر، شوف لما واحد يقول أنت هاي، أنت لو كنت أنا مكانك كنت أتصرف أتخلق بأخلاق رسول الله، على كيفك يا فارح، على كيفك، غلطة واحدة، إذا واحد غلط عليك بالغلط بالسيارة أو شيء، أو واحد من قرايبك قال كلمة وصلت لك، على طول تنزل تشتم، فلا تأتي وتقول أنا سأتخلق بأخلاق رسول الله عليه السلام. نتهدى شوي ونكون أكثر واقعيين. ما هذا يا حافظ؟ وضحت القضية أيها الأحباب؟ هذه أمثلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، كيف أنه الإنسان قبل أن يبدأ الانتقاد يبحث عن عذر، أو يعطي فرصة للآخر يتكلم عنه. أكلك اليوم لا يطاق، انجنيتي، وضعتي ملح في الطعام، تنجنيتي اليوم، شنو أكلك هذا، ما انتبهتي، ما شفتي الأكل فيه ملح زيادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يجي البيت يرتاح يشوف الأكل زفت، مع العلم هي تطبخ لك يوميا ومنذ سنين، وطعامها 10 على 10 وانت تاكل وتستمتع، لكن غلطة واحدة، وهذه لم تكن لك خيانة عظمى، راح تبلغ الجيش عليك حتى يقتلوك، أو مثل ما حاطب، لكن حاطب كان تصرف فيه يعني رضي الله عنه وأرضاه، تصرف فيه غباء، ليس شخص حاطب، تصرف كان فيه غباء وحماقة وغير صحيح وما محسوب يعني، لكنه ليس خائن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني أشار عليه الصلاة والسلام إن الله قد غفر، قد اطلع على أهل بدر وغفر، كان من أهل بدر، هذا حاطب من أهل بدر، لكن تصرفه كان خطأ وغبي، تصرفه وليس هو على رأسي من فوق، هو والخادم اللي يخدم حاطب، حتى لا أحد يفهمني غلط يقول أنا أتجاوز على الصحابة رضي الله عنهم. فالملخص القول يا الأحباب، خلينا نتذكر الأحيان الكثيرة اللي يبدع بها الآخر قبل أن نوجه الانتقاد ونسقطه، غلطة واحدة على طول تقلب خلقتك. طب أعطيني مجال، قولي ليش، قولي لماذا قبل أن تحاربني، وأنا أقع في هذا كثيرا، يقع مني ويقع علي، ويقع مني ويقع علي، أنا واحد منكم. لذلك أوصي بثلاث وصايا واختم مع حضراتكم في هذه الخاطرة، اللي هي أوقف الانتقاد. أولا، ابحث عن الخير في الآخر، وبالأخص الزوجة، وبالأخص أنت أيضا الزوج، مزاجة تعبان اليوم، أنا تعبان طول عمري وبالبيت مزاج، ابحثي عن الخير، هو طول عمره very nice وياك وإنسان محترم وسبورت يوم إجا تعبان، ممكن أكو واحد شات مشتيمة موسخة، أو واحد يعني بهذل انتقص من رجول تبرة، فتحملي اليوم، حيرجع لك عادي، بس هو تحملي. هذه النصيحة الأولى، ابحث عن الخير في الآخرين قبل النزول في انتقادهم، هذه واحدة. الثانية، يجب أن تفكر قبل أن تنتقد الآخر، متى أنتقد وكيف، وقبل أن تنتقد تذكر أنه أنت إنسان محترم وراقي، أنت إنسان، أنا إنسان كبير وراقي، موقعي ما لازم أنزل منه، فكر بنفسك قبل أن تفكر بالآخر تنتقده، أنا ما أريد أنتقد لأن أنا أبقى راقي، أريد أبقى هاي كلاس،
النصيحة الثالثة، تذكر أنه الانتقاد ممكن أن تتجاوزه بسهولة، وممكن أن ما تقول شيء ولا تفعل شيء. والله هاي الثالثة جميلة جدا، أنا أخذت هذا من مقالة من هاي الثلاث نقاط، أخذتها من أحد ليست مني. الثالثة عجبتني جدا، تذكر قبل ما تنتقد شفت حاجة يعني وخرها وخلص مشي الأمور يعني. وبالأخص لما تصدر مرة واحدة من شخص ممكن أن ما تقول شيء، تعدي الموضوع، ما تنتقد يعني بسهولة، وتبقى أنت مثل ما أنت، ما حينقصك شيء. لكن إذا أصر الآخر على إصراره على الخطأ، أنا أقول لك خذ راحتك. لما تسألها على الملح وتقول لها خير اليوم ملح زايد إن شاء الله ماكو مشكلة، قلت لك لا لا أنا حاطة ملح طبيعي تفضلي شوفي، لازلت هادئ أنا. شافته ممكن أنا غلطت، حطيت ملح مرتين نسيت، ومرتين حطيت ملح في الطعام. لكن إذا قالت لك الزوجة أنا عاجبني أطبخ لك الأكل مالح، يلا ساعتها أنا أقول لك خذ راحتك، يا هبلة يا بتل هبلة خذ راحتك، قول لها ما مجنيتي على طول. أنا أقول لك بس هذا محال أن تقول لك أنا قاصد أخلي لك ملح في الطعام. ما حتقول للزوج هذا الكلام، ما حتقول للزوج هذا الكلام إلا فعلا مجنونة. هذه وقفتنا اليوم، هذه خاطرتنا اليوم، توقف عن الانتقاد أو استفسر قبل أن تنتقد، استفسر قبل أن تنتقد بس. شكر جزيل إلى الأستاذ أسامة ريحاني مخرج اللقاء والمسؤول الفني عن الإذاعة، والدكتورة سهر صياح رئيسة مجلس الإدارة، وتقبل تحية محدثكم عضيد الربيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعُ نبراتٍ تهدهد الصدور، وتفيضُ عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوِ قلوبنا بتلاوةٍ تزدان بالتجويد. اقرأ.
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم فيها خالدون.

أفلا تذكرون.

إن أجري إلا

قدوم أفلا تذكرون

0: الملك.
1: الله أكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

وما أنت

0: عليكم.
1: ما شاء الله يا مولانا، الله يفتح عليك. والله يا قرآن الله.
0: هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقول

الله.

إنهم مغرقون.

ثاني

0: من
1: الله

إنهم مغرقون.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز أسألكم، يا ترى عندكم قلوب؟ ليكم قلوب؟ سؤال عاوزين إن يجيب عليه كل واحد منا، يا ترى هل لينا قلوب؟ لو قلنا نعم، هي فين قلوبنا؟ والأقصى الأسير يستغيث ويستجير، وإخواننا بيتقتلوا، بيتذبحوا، بيتشردوا، بيجوعوا، بيتحصروا، بيعتقلوا، بيتأسروا، بيتجرحوا، قلوبنا فين؟ لو قلنا ده بيحزننا وبيألمنا، احنا كدابين واحزاننا زيفة. طيب تعال معايا عشان تعرف صدق اللي انا بقوله. اخواننا على اصوات الرصاص بيناموا، وعلى هدم بيوتهم بيصحوا، وعلى انتهاك اعراضهم بيتحصروا، وعلى قتل اولادهم بيبكوا، وللرصاص بيستقبلوا، وللموت بيعانقوا، وتحت وطأة الدبابات بيطحنوا، ومن الجوع بيتألموا، ومن العطش بيعانوا، ومن القهر كل يوم بيموتوا، ومن الظلم بيستغيثوا، ومن الإذلال بيصرخوا، لكن فين هم اللي بيسمعوهم؟ فين ومين هم؟ فين المسلمين؟ فين هم؟ فين أمة الألف مليون؟ نايمين تايهين، بيشجوبوا بيستنكروا، وللصهاينة بيستعطفوا، ولخطط أعدائهم بينفذوا. يا أخي ما تظنش إن ده واللي بيحصل سببه الحكام والقادة، إنما سببه أنا وإنت. بتقولي إزاي؟ أقول إحنا بالكرة مشغولين، وعليها عاكفين، ولأخبارها منتظرون، وفيها عن الصلاة ساهون، وفي السجود عشانها دعون، وفي مجالسنا نتكلم عنها مش في الدين، لا عن الكورة، وللمباراة بتاعتها مشتاقون طبعا، مشتاق للمباراة ومنترقبها، وللدوري نتطلع، وللكاس متحفزون، وبلاعبيها مقتدون، ومن أجل فرقها متنازعون، لأعلامها رافعون، ومن أجلها ميتون، وعلى أنغام الموسيقى نايمين، وعلى المسلسلات سهرانين، وللأفلام متابعين، وفي السينما بالمليون، وللمسرحيات طبعا نعشقها، وبالفنانين والممثلين معجبون، وعن أحدث الأفلام نسأل، والأحدث الموضات بنلبس، وللأغاني منردد، ولكلام ربنا طبعا هاجرون. ولو أوقاتنا في قيل وقال مضيعون، وبالملتزمين ساخرون، أيوة، ولدين الله مضيعون، وللغرب محبون طبعا. وبعدين نقول المشكلة في شارون، وإن لله وإن إليه راجعون. أبناء إخواننا بيقولوا
يا رب انصرنا على الصهاينة. بيقولوا يا رب انصرنا على اليهود وأبناؤنا بيقلدوا نجوم هوليود. الشباب هناك بيهتفوا يا رب لا نبالي في سبيل دينك أن نموت أو نعيش، والشباب هنا يهتفون درويش درويش. هناك بيهتفوا مين اللي حيقتل شارون، واحنا هنا بنهتف مين اللي حيربح المليون. هناك بيطلقوا الآهات آهات آهات الألم ومعوناه، الألم والمعاناة، واحنا هنا بنطلق الآهات لضياع هدف في مباراة. يا أخي احنا بنصرخ وبنستغيث، متى نصر الله؟ وازاي يجي نصر الله واحنا على الحالة دي؟ يا أخي قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أخي يا ترى هل تخلف وعد الله ولا إنك ما حققتش الشرط؟ أنا حسألك، فصدق نفسك قبل ما تصدقني. يا ترى انت حافظت على صلاة الفجر في جماعة ثم تخلف النصر؟ يا ترى حافظت على الصلوات في جماعة وبعدين اتخلف النصر؟ خلينا نبص لأرواحنا ونتهم أنفسنا قبل ما نتهم غيرنا، نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب غيرنا، ونلوم نفسنا قبل ما نلوم غيرنا.

يا ترى انت قمت للصلاة وسبت المباراة وتخلف النصر؟ يا ترى فتحت كتاب ربنا وقريته وعرفته وتخلف النصر؟ يا ترى تركت انت سبت انك تسمع الاغاني والافلام وبعدين تخلف النصر؟ يا ترى خليت قدوتك عمر وصلاح الدين وبعدين اتخلف النصر؟ يا ترى خليت همك نصرة الإسلام والمسلمين وبعدين اتخلف النصر؟ يا ترى قمت في السحر ودعوت ربنا لإخوانك وما جاش النصر؟ يا ترى أهرت الصهاينة في بيتك فلم تخرج بنتك أو أختك أو مراتك متبرجة وخرجتها بالحجاب الشرعي وما جاش النصر؟ يا ترى قطعت السلع والأغذية الصهيونية وما جاش النصر؟ هل وهل وهل وهل وغيرها وغيرها كتير كتير. فهل فعلت أم إنك تخاذلت؟ يا أخي إحنا منهتف منزعق ومنقول عاوزين انه نحرر الاقصى، عاوزين نصرة المسلمين. يا اخي احنا قبل ما نحرر الاقصى لابد انه نحرر نفوسنا وقلوبنا، فالطريق بيبدي من هنا من هنا. لابد انك تبدأ من دلوقت في مراجعة نفسك واعدادها وتقويمها على الجادة. اخلع توب التخاذل والتواني والكسل والبس توب الجد والعمل والصدق. انت من ابناء خير أمة. فاعل همتك وقوي عزيمتك وانتفض انتفاضة الأسد الجريح، مش الأسد اللي بسوريا. وقول لنفسك للجد معي عمل وللنصر في قلبي أمل وأنا للخطب الجلل. بادر بنصرة الله في نفسك وبيتك، أولا ينصرك ربنا وبيحفظك. خلي نفسك أبية وهمة قوية، واجعل لنفسك هدف في الدنيا الدنية. يا أخي إن هممت فبادر، ولو عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. فهمتوا؟ صدق القائل، يا له من دين لو أن له رجالا. فهل أنت من الرجال؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ من حياة الأئمة ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. ولد أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية في اليوم السابع من شهر صفر سنة 691 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت علم وفضل وصلاح وتقوى.
1: فوالده هو الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب الزرعي، كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له قيم الجوزية، واشتهرت به ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية، ولذلك اشتهر إمامنا بين أهل العلم المتقدمين بابن قيم الجوزية، أما المتأخرون فعامتهم يقولون ابن القيم. هذا هو على سبيل التجوز والاختصار، وهو اليوم أكثر انتشارا على ألسنة أهل العلم وطلابه.
0: والجوزية كانت من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق، نسبة إلى واقفها الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي.
1: فيكفي والده فخرا أن تعطى له قوامة هذه المدرسة وإدارتها لما لها من دور فعال بين المدارس آنذاك.
0: لقد كان والد الإمام ابن القيم رجلا فاضلا قليل التكلف، له في علم الفرائض اليد الطولة، وعنه أخذه ابنه شمس الدين، وقد توفي رحمه الله تعالى بالمدرسة الجوزية ليلة 11 من ذي الحجة، وكانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا.
1: في رحاب هذا الجو العلمي العطر نشأ ابن قيم الجوزية، يتقلب بين جوانب العلم تعلما وتعليما، فصار مع ما أتاه الله من فكر وقاد وحافظة قوية مذهلة واطلاع مدهش فريد وصفاء نفس وسلامة صدر، له الأثر الكبير في تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكريمة والحياة السعيدة التي ملأ بها الآفاق ثناء جميلا وذكرا حميدا وتراثا ازدانت به المكتبة الإسلامية والمحافل العلمية.
0: وأما من بعض صفاته، كما ورث ابن قيم الجوزية العلم عن أبيه، فقد ورث عنه أبناؤه أيضا العلم والمعرفة، فكان له من الأبناء عبد الله، كان مفرط الذكاء والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره تقريبا، وهو الذي تسلم التدريس في المدرسة الصدرية بعد والده. كما كان عبد الله صالحا غزير العلم شديد الغيرة في ذات الله تعالى.
1: إبراهيم أخذ العلم عن والده وغيره، وقد أفتى ودرس بالمدرسة الصدرية، وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فقد شرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. كما كان إبراهيم شديد الثراء، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم.
0: أما عن أخلاقه، فكان ابن قيم الجوزية حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد.
1: قال عنه تلميذه الإمام الحافظ ابن كثير: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة.
0: فكان الإمام ابن كثير يعتز بصحبته له ومحبته له، فيقول: وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه.
1: والانطباع نفس ابن القيم بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه، نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة، فيقول: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى.
0: أما عن زهده وعبادته فقد كان ابن القيم لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار والعبودية والاضطرار والإنابة إلى الله الثروة الطائلة والقدر العظيم في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته.
1: وكان لديه من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه ما عمر صدره بالتعلق بالله في السر والعلن ودوام ذكره سبحانه وتعالى، وأن العبادة حلت منه محل الدواء والمعالجة وترويض النفس.
0: فلا عجب إذ رأيناه زاهدا في الدنيا محتقرا لها قد تلاشت عنده مظاهرها الزائفة بعد أن تجلت حقيقتها وأنها إلى فناء.
1: فشمر ابن القيم ساعديه سائرا إلى الله عز وجل طمعا فيما عنده، وما عند الله خير وأبقى.
0: وكان يقول بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه.
1: فكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي.
0: وقد ذكر تلامذته ومحبوه عن أمور عبادته وزهده ما يبعث الدهشة والاستغراب.
1: يقول تلميذه الإمام ابن رجب كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس، فكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير.
0: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.
1: وقال الإمام الحافظ ابن كثير لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى.
0: وفي طلبه للعلم كان ابن القيم موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، كما كان يملك الرغبة الصادقة في تحصيل العلم منذ نعومة أسفاره، فكان ذا جلد عظيم في البحث والنظر والحرية في تلقي العلم عن الشيوخ والعلماء من الحنابلة وغيرهم.
1: فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى حلق العلم على أعداد كثيرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة ليشفي غلته ويروي نهمته، فينهل من كل عالم متخصص. وكان من شيوخه الشهاب العابر وأبو الفتح البعلبكي، والذي قرأ عليه عددا من الكتب في النحو من بينها ألفية بن مالك، فأتقن اللغة العربية وبرع فيها وهو دون 19 من عمره.
0: كما كان ابن القيم شغوفا مولعا باقتناء الكتب النفيسة، فاقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره، وكان لا يبخل بإعارتها لأي طالب علم.
1: لقد تلقى ابن القيم كافة علوم الشريعة، فدرس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها على علماء عصره متفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلى كعبه وافاق الأقران.
0: يقول عنه ابن رجب تفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
1: ويقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال.
0: وقال ابن حجر: كان جريء الجنين واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف.
1: وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف.
0: وفي صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العالم أمام طالب العلم كالروضة الغناء، يقطف منها ما تشتهي نفسه من كل ثمرة ويشم كل رائحة عطرة.
1: لذلك فقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجري وحتى وفاته سنة 728 هجري، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه
2: وذروة قوته
1: واكتمال مداركه، فنهل من فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.
0: لقد كان لهذه الصحبة والملازمة الطويلة التي استمرت 16 سنة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين اتجاهه الفكري وتغذية مواهبه وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبرع تلاميذه وألمعهم نجما وأجلاهم اسما، فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر معه تلمذه ابن القيم الجوزية.
1: وصار نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: من يروم المجد يجيء المعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أخي وأختي في الله، إن المسلم في كل أحواله لا يفكر إلا بالجنان، يصلي من أجل رضا ربه ودخولها، يصوم الهواجر طلبا لها، يبذل الخير أينما كان من أجل أراضي الجنان، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الطائع والعاصي، كل يتمنى أن تكون الجنة هي المقام. جعلها أناس نصب أعينهم يتذكرونها في أفراحهم وأحزانهم وشغلهم وفراغهم وفي سفرهم وإقامتهم، لأنهم قرأوا في كتاب ربهم بسم الله الرحمن الرحيم: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إن كنت من طالب الجنان فاستمع معي إلى هذه القصة عن الحور العين. في البصرة كانت هناك نساء عابدات، وكان من بينهن أم إبراهيم الهاشمية. توفى زوجها الصالح وترك لها إبراهيم، فربته أفضل تربية حتى نشأ نشأة صالحة، حتى أن ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الإسلام، وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامه. وأخذ عبد الواحد يصف الحور ويقول: غدة ذات دلال ومرح، يجد التائه فيها مقترح، زانها الله بوجه جمعت، فيه أوصاف غريبات الملح.

بدأ يصف أكثر وأكثر، فماج الناس، وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، فأنا والله أعجبتني تلك الجارية، وأنا أرضاها زوجا لولدي، فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد: فاشتاق الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية؟ فلتأخذ مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزني أنت وزوجك. فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس، فقال لها: لبيك يا أماه. فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: أي والله يا أمي، رضيت وأي رضا. فقالت له: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنا وحنوطا وقالت له: أي بني، إن أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له: لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها. قال عبد الواحد: فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب الله النصر للمسلمين. فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا، خرج أهل البصرة يستقبلونهم، ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها. فلما رأت عبد الواحد قالت له: يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي فأهنأ؟ فقال لها: قد قبلت هديتك. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد ابن زيد فقالت: يا أبا عبيد، رأيت البارحة إبراهيم في منامي في روضة حسناء، وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من لؤلؤ، وعلى رأسه تاجا وإكليلا، وهو يقول لي: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. هذه هي الحور الحسان، وهذه هي الجنان، وهذا سبيلها. فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان الغالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام، يبيع الحور بلذة قصيرة وأحوال زهيدة؟ تلكم المرأة الصالحة التي عاشت في هذه الدنيا نقية عفيفة صالحة مصلحة، تلكم المرأة التي باعت الدنيا بالآخرة، تقبل على ربها يوم القيامة فتدخل الجنان وتكون الأجمل، بل أن الحور يكونون خدما لها، فهنيئا لها ولأمثالها.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 64، وهي قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية في هذه السورة تعد منهجا للدعوة إلى الله. كلمة لقد من الله على المؤمنين أي أنه تفضل عليهم بما هو فوق حقهم. حقهم خلق كونا واسع الأرجاء، كل شيء فيه آية تدل عليه، تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله. وقد أمرنا أن ننظر في خلق السماوات والأرض، أمرنا أن ننظر فيما خلقنا منه، فلينظر الإنسان مما خلق. أمرنا أن ننظر فيما نأكل وما نشرب، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أمرنا أن ننظر إلى السماء، قل انظروا ماذا في السماء والأرض. فهذا الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. من أعمل فكره في الكون وصل إلى خالقه، من أعمل فكره في تربية الله لعباده وصل إلى رب العالمين، من أعمل فكره في خلق الله وصل إلى خالق الأرض والشمس والقمر وما بينهما. إذن أودع الله في الإنسان عقلا، لو أعمله فيما خلقه الله عز وجل لوصل إليه. والآيات التي تتحدث عن العقل تقترب من 1000 آية عن العقل والعلم: أفلا يتفكرون، أفلا يذكرون، أفلا ينظرون، ما لكم كيف تحكمون، فأنى تصرفون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأودع في الإنسان عقلا يكفيه أن يعرف الله به، وخلق كونا هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فكل أسماء الحسنى وصفاته الفضلى تتجلى فيما خلق، ثم أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ثم منحك حرية الاختيار ليثمن عمله، ثم بعث لك الشرائع لتكون منهجك إلى الله عز وجل.

كمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، وفطرة تكشف لك الخطأ كشفا ذاتيا، وحرية اختيار كي يثمن عملك، وشهوة دافعة إلى الله عز وجل بها ترقى إلى رب الأرض والسماوات. هذه مقومات التكليف، وهي كافية كي تعرف الله، وكي تعرف أين أنت منه، وكافية أن تصل إلى الآخرة. وفوق هذا كله من الله علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا، كأن يضع الأب ابنه في أرقى مدرسة، يدفع له أعلى قسط، يهيئ له مركبة تنقله من بيته إلى مدرسته، يعطيه مبلغا من المال لينفقه، يخصص له غرفة خاصة ليدرس فيها، يهيئ له كل السبل. وفوق هذا وذاك هيئ له أساتذة يأتون إلى بيته ليعلموه فضلا عما تعلمه المدرسة، هذا عطاء زائد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الرسالة التي تمثلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لها مهمتان كبيرتان. المهمة الأولى هي التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. لكن المهمة الأكبر أن يكون النبي قدوة لنا، إنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر، انتصر على نفسه فكان سيد البشر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يكون بشرا مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، وحينما تجري عليه كل خصائص البشر، وحينما ينتصر على بشريته ويسمو إلى ربه، هو حجة قاطعة على أن هذا التشريع واقعي وفي إمكان كل منا، وهو قابل للتطبيق. كل إنسان يقول أن هذا التشريع ليس واقعيا، يصعب تطبيقه، ليس لهذا الزمان، هو ينقض كلام الله عز وجل حينما يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل تكاليف البشر من وسع البشر، كل التكاليف التي كلف بها البشر ضمن وسعهم وطاقتهم، لكن هذا الوسع والطاقة لا تحدده أنت، يحدده خالق الإنسان. فحينما كان الصيام شاقا في السفر أباح لك أن تفطر، وحينما كان الصيام في المرض شاقا أباح لك أن تفطر، وحينما تكون مسافرا أباح لك أن تقصر الصلاة. فالله وحده يحدد ما إذا كان هذا التكليف في وسعك أو فوق وسعك، إن كان في وسعك ألزمك به، وإن كان فوق وسعك خفف عنك برخصة من الرخص وبحالة من الحالات. إذن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هو بشر. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من بني البشر وأمرنا بغض البصر مثلا، لقال له كل الناس لست بشرا مثلنا، لم تودع فيك الشهوات كما أودعت فينا، لو أنك بشر مثلنا لما أمرتنا بهذا الأمر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أوذيت في الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، يجوع كما نجوع، ويتألم كما نتألم، ويخاف كما نخاف، ويشتهي كما نشتهي، لكنه انتصر على شهواته وعلى عوامل أرضيته وسمى إلى ربه. إذن حينما كلفه الله أن يبلغنا كلفه أن يكون قدوة لنا، وحينما كان قدوة لنا أقيمت الحجة علينا، لقد جاءكم رسول من

0: أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما مهمته؟ بل ما مهمة كل من جاء بعده؟ ما مهمته وما مهمة الذين أنابوا عنه في إبلاغ الناس الحق؟ قال يتلو عليهم آياتي، يتلو عليهم آياتي، ولأنه بعد قليل جاءت ويعلمهم الكتاب، فيغلب على الظن أن هذه الآيات التي يتلوها عليهم هي آيات الله الكونية وآياته التكوينية التي تعرف به. يعني ماذا أقول لكم؟ نحن محاطون بآيات لو فكرنا فيها لخررنا على الأرض ساجدين لله عز وجل. قال لك الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بعض النجوم تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، 20 مليار سنة ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، فكم يقطع في الدقيقة، وكم يقطع في الساعة، وكم يقطع في اليوم، وكم يقطع في الشهر، وكم يقطع في العام، وكم يقطع في 20 مليار عام. هذه بعض أبعاد المجرات. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. من كلمة مواقع لو أن عالم فلك قرأها لخر ساجدا لله. مواقع، الموقع لا يعني أن صاحب الموقع في الموقع، هذا موقع، أي أن هذا النجم الذي كان في موقع ما وأرسل ضوءا إلينا مضى على هذا الضوء 20 مليار سنة حتى وصل إلينا، وهو يقطع هذه المسافة بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية الواحدة. ثم إن هذا النجم يسير بسرعة تقترب من سرعة الضوء، فإذا كان في هذا المكان قبل 20 مليار سنة وسرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ يعني بقي يسير في الفضاء الخارجي 20 مليار سنة بسرعة 240 ألف كيلومتر. من كلمة مواقع ومن كلمة مواقع النجوم ما بين النجوم من مسافات، لو أن عالم فلك قرأ هذه الآية لخر بغشيا عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق. ربنا عز وجل يقول: والسماء ذات البروج. هناك 12 برجا في السماء، والأرض في دورتها حول الشمس تمر على هذه الأبراج التي في السماء. أحد هذه الأبراج برج العقرب، أحد هذه الأبراج برج العقرب، فيه نجم صغير متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، وبين الأرض والشمس 160 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وهذا النجم الصغير المتألق أحمر اللون الذي اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ذلكم الله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق. والله أيها الإخوة، لو أردنا أن نستقصي الآيات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن الفلك وعن المجرات وعن الشمس والقمر لأمضينا سنوات وسنوات، بل إن مرصدا عملاقا رصد نجما اسمه عين القط يبعد عنا 3,000 سنة ضوئية. الصورة وردة جورية، بكل معاني هذه الكلمة، لها أوراق حمراء داكنة محاطة بوريقات خضراء زاهية، في وسطها كأس أزرق. هذه الوردة الجورية ليست إلا انفجار هذا النجم الذي يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. وقد قال الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكن لو تحدثنا عن أبعد المجرات إلينا أو عن أبعد المجرات المكتشفة إلينا ثم انتقلنا إلى أقربها إلينا، أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، بس 4، تلك 20 مليار سنة ضوئية، أي 4. لو أردت أن تصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا لاحتجت إلى 50 مليون عام بمركبة أرضية. 50 مليون عام تركب مركبة أرضية وتتجه نحو أقرب نجم إلينا، القطب 4000 سنة، عين القط 3000 سنة، المرأة المسلسلة مليونا سنة، تلك المجرة 20 مليار سنة. فهذا الكون يدل عليه، يدل على قوته وعلى عظمته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. لو نزلنا إلى الأرض إلى أجسامنا، أنت تشم الروائح، هل تصدق أن هناك 20 مليون عصب شمي؟ 20 مليون عصب شمي، وكل عصب ينتهي ب7 أهداب، وكل هدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة فيتشكل منها شكلا هندسيا. هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ، يعرض على قائمة فيها 10000 رائحة، فإذا أن يتوافق شكل مع شكل تقول هذه رائحة الياسمين. فمن أجل أن تشم الروائح هناك جهاز بالغ التعقيد، من أجل أن تعرف جهة الصوت هناك جهاز بالغ التعقيد، مركبة تطلق بوقها من عن يمينك يصل صوت بوقها إلى أذنك اليمنى قبل اليسرى ب1/1620 جزء من الثانية. هناك في الدماغ جهاز يعلم أن الصوت وصل إلى اليمنى قبل اليسرى، إذن الصوت من جهة اليمين، فالدماغ يعطي أمرا أن تتجه إلى جهة الشمال دون أن تشعر. غدة هي ملكة الغدد، وزنها 0.5 غرام في الدماغ بالقرب من الجسم تحت السرير البصري، مربوطة بالجسم ب150,000 عصب، هي ملكة الغدد، وزنها 0.5 غرام بالضبط، تفرز 9 هرمونات، لو أن أي هرمون تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، يجب أن يكون في الدم 10 ميكروغرام في كل لتر، إن قلت هذه النسبة تقزم الإنسان، وإن زادت تعملق. هرمون الغدة النخامية يعطي أمرا إلى الغدة النخامية إذا واجه الإنسان خطرا، هذه الغدة تعطي أمرا إلى الكبر، الكبر يعطي 5 أوامر، أمر إلى القلب يرتفع نبضه، وأمر إلى الرئتين يزداد وجيبهم، وأمر إلى الأوعية المحيطية تضيق لمعتها، وأمر إلى الكبد يطرح كمية سكر إضافية، وأمر آخر إلى الكبد يطرح هرمون التجلط دون أن تشعر في ثوان معدودات. هرمون النمو، هرمون التوازن السوائل، هرمون اللون، الهرمون الجنسي، وهذه الغدة لا تزيد عن 0.5 غرام فالله عز وجل حينما قال يتلو عليهم آياته في بالقرآن 1300 آية كونية، هل يعقل أيها الإخوة أن يقول الله كلاما لا معنى له؟ هل يعقل أن يقول الله كلاما له معنى ولكن لا يعني؟ مستحيل. هل يعقل أن يقول الله كلاما لا علاقة لنا به إطلاقا؟ مستحيل. إذن هذه الآيات لماذا أودعها الله في القرآن؟ كي تكون منهجا لنا في التفكير، يتلو عليهم آياته، لأنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعته، أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من أمره، تفننت في التفلت من أمره. وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى، يعرفون الأمر والنهي ولكن معرفتهم بالله ضعيفة، لأنها ضعيفة اشترأوا وفعلوا ما نهى الله عنه ثم اشترأوا وقصروا فيما أمر الله به. إذن في أي دعوة إلى الله، وهذا منهج الدعوة، في أي دعوة إلى الله ينبغي أن تتلى علينا آيات الله الدالة على عظمته، شعرنا هذا الذي في رأسنا، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، كل شعرة في تقريبا 300 ألف شعرة عند الشاب، 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، شبكية العين 130 مليون مخروط، العصب البصري 900 ألف عصب في قطر لا يزيد عن نصف ميلي، هذا خلق الله. الكبد 300 مليار خلية، كل خلية تقوم بكل وظائف الكبد 500 وظيفة. في الكليتين طريق يزيد عن 100 كيلومتر يقطعه الدم في اليوم 5 مرات من أجل التصفية. القلب يضخ في اليوم الواحد ما يملأ 8 أمتار مكعبة، ما يملأ مستودعا حجمه 8 أمتار مكعبة. القلب يضخ من الدم في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم التي هدمت. القلب يضخ في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، هذا خلق الله عز وجل. يتلو عليهم آياته، في أي دعوة إلى الله لا بد من أن تعرف الناس بالله. معرفة الله أصل هذا الدين. التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه إلى الله، وأقصر طريق نصل به إلى الله، أقصر طريق وأوسع باب. والله عز وجل وصف المؤمنين لا بأنهم تفكروا مرة واحدة، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إنسان مصمم تصميم رائع، أنت في النهار ينبض قلبك من 10 إلى 20 نبضة زائدة عنك في الليل، وأنت في النهار تستهلك السكر 35% زيادة عن الليل، وفي النهار يزداد وجيب الرئتين، وفي النهار ترتفع الحرارة نصف درجة، وفي الليل تنخفض نصف درجة. هناك قائمة طويلة جدا لا أذكرها كلها تتحدث عن نشاط الجسم في النهار. أما في الليل هرمون النمو يرتفع إلى أعلى درجة. ما الذي يعلم الأجهزة أن الوقت نهار أو ليل؟ أنت بعقلك تعلم أن الوقت ليل أو الوقت نهار، لكن هذه الأجهزة، القلب والرئتين والغدد الصماء والكبد، كيف تعلم أن الوقت نهار أو ليل؟ قال هناك ساعة بيولوجية في الدماغ مرتبطة بقاع العين، فحينما يأتي الضوء إلى قاع العين هذه الساعة تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل. متى كشفت هذه الساعة؟ حينما تسافر إلى بلاد بعيدة جدا، فأنت هناك في الليل والساعة البيولوجية مبرمجة في النهار. وقد حدث هذا معي ومع كل أخ يسافر إلى طرف العالم الآخر، يبقى يومين ينام في النهار ويستيقظ في الليل، لأن ساعة البيولوجية إذا كان الوقت ليلا هي في النهار، إلى أن تعيد الساعة برمجة نفسها على الليل والنهار هناك. فإذا عدت إلى بلدك بقيت أيضا يومين تنام في النهار وتستيقظ في الليل، إلى أن تعيد الساعة برمجتها مرة ثانية. هذا معنى يتلو عليهم آياتي. الحديث عن آيات الله في خلق الأكوان وفي خلق الإنسان لا ينتهي، لكن حسبكم أيها الإخوة أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون هي منهج لكم، منهج لكم. يعني قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الله خلق علامات. حدثني أخ ضمن حقلا من البطيخ في شمال سوريا، قال لي قطفت منه ما يزيد عن 90 سيارة، كل يوم أقطف سيارة وأبيعه. معنى ذلك أن الله صمم هذه الفاكهة البطيخ على أن تنضج على مدى 90 يوم. سألت صاحب هذا الحقل ما لون هذا البطيخ؟ قال لي كله أخضر، اللون متشابه. كيف تعرف أن هذه البطيخة ناضجة؟ قال لي هناك علامة. قلت أين هذه العلامة؟ قال هناك خيط حلزوني في أعلاها نمسكه، فإذا انكسر أي جف فالحبة ناضجة، إذا بقي طريا فالحبة غير ناضجة. لولا هذه العلامة كيف تجني هذا البطيخ؟ وعلامات. قال لك وما أنتم له بخازنين الماء، لو أنني أردت أن أخزن ماء يكفيني عاما لاحتجت إلى بناء بحجم البناء الذي أسكنه تماما. هناك دراسات أن أسرة تسكن في 200 متر مربع بارتفاع 3.5، لو أنها أرادت أن تخزن ماء العام تحتاجت إلى حجم بيتها تماما. الله عز وجل قال وما أنتم له بخازنين، خزن هذا الماء، ولا سيما مياه عين الفيجة، مياه دمشق، خزنها في جوف يبدأ من عين الفيجة وينتهي قبيل حمص، وفي عرض يبدأ من سيف البادية وينتهي تحت لبنان. كل هذا الحوض مخزن، وفي هذا الجوف صخور معدنية، لك مياه معدنية فيها فلور، فيها فوسفور، فيها كالسيوم. هذه المياه المعدنية هي المياه التي تصلح للشرب، وحتى مياه التحلية التي يحلونها لا بد من خلطها بمياه معدنية حتى تكون صالحة للشرب. قال وما أنتم له بخازنين. كلما قرأت آية قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أهل الكهف. الإنسان حينما ينام أيها الإخوة في جهاز عظمي، هيكله العظمي، وهذا الهيكل محاط من كل الجهات بعضلات، فإذا نام الإنسان على سرير الجهاز العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات، فإذا ضغطت انعدمت فتحة الأوعية فقلت التروية، فشعر الإنسان بتنميل في رجله. ينقلب على شقه الآخر. راقبوا إنسان ينام تقلب 38 مرة، مرة على شقه الأيمن ومرة على شقه الأيمن، ولولا هذا التقليب لتفسخ اللحم الذي علينا. وكل مريض الآن يصاب بالسبات لا بد من تقليبه، وإلا لحمه يهترئ، وهذا شيء ثابت. الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. لولا هذا التقليب لما بقي أهل الكهف في كهفهم 300 من السنين. هي آية، يعني الآيات التي يتحدث الله عنها لا تنتهي. قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ناصية الرأس جبهة الإنسان، محل الفص المهم جدا في الدماغ، محل محاكمته. فالإنسان يتخذ قرارا في الكذب في فصه الجبهي، ويتخذ قرار بالإساءة والإفساد في هذا الفص الجبهي. قال فليدعو نادية، فندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآية الكريمة كلا لنستعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. دقق في هذه الآية، ناصية كاذبة خاطئة، أي الكذب والخطأ يبدأ من الفص الجبهي في الدماغ. لو مضينا في الحديث عن آيات الله الدالة على عظمته، إن في السماوات والأرض، إن في البحار، إن في الأسماك، إن في الأطيار، الطيور، حتى هذه اللحظة لا يعلم العلماء كيف تهتدي إلى بيوتها من خلال مسافات طويلة جدا. الطير يقطع أكثر من 17,000 كيلومتر ويبقى في الجو أحياناً 86 ساعة. أكبر طائرة عملاقة تقطع ما بين دمشق إلى سيدني في 17 ساعة رحلة متصلة. أما هذا الطائر يقطع 86 ساعة دون توقف، كيف يهتدي إلى هدفه؟ لا أحد يعلم. نظرية الشمس نقضت، نظرية الساحة المغناطيسية نقضت، نظرية ظواهر الأرض نقضت. ليس هناك من جواب إلا أن الله عز وجل قال أولم يروا فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني تولى الله بذاته هداية الطير إلى أفلاكه. هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. أنا ما أردت أن أستقصي، لكن أردت أن أضع أمثلة بين أيديكم. يتلو عليهم آياته، كيف نعرف الله؟ من خلال خلقه. فالتفكر في خلق السماوات والأرض هو طريقنا إلى معرفة الله. ويزكيهم، ما في إسلام أساسه المعرفة الفكرية فقط، ليس هذا إسلاما. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كيف يزكيهم؟ يدعوهم إلى طاعة الله، يدعوهم إلى الاتصال به. والإنسان إذا أطاع الله واتصل به زكت نفسه واصطبغت بالصبغة الكاملة. الإنسان مفطور فطرة سليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن الإنسان إذا أقبل على الله اصطبغ بصبغة الكمال. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون المسلم حاقدا أو غدارا أو محتالا أو قاسي القلب أو جاحدا أو ظالما، مستحيل. لا قيمة لكل ما تعتنق من معتقدات إن كنت بهذه الصفات، لأن الله عز وجل جعل من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وفي القرآن قد أفلح لم ترد إلا في التزكية، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتزكية النفس هو غاية الغايات، لأنه ثمن الدخول إلى جنة الله عز وجل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الآن كمنهج تفصيلي، افعل ولا تفعل، ويعلمهم الكتاب القرآن الكريم والحكمة السنة النبوية عند الإمام الشافعي، الحكمة البيان النبوي لهذه الآيات. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن أي داعية إلى الله، أي مدرس ديني، أي مرشد، أي عالم من علماء القلوب، أي خطيب منبر، أي مصلح، ينبغي أن يتبع هذا المنهج، أن تعرف الناس بالله أولا، ثم أن تدعوهم إلى الاتصال به كي تزكوا أنفسهم، ثم تعلمهم التفصيلات، المنهج التفصيلي. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن كتطبيق عملي لهذه الآية، كتطبيق عملي لهذه الآية، كل الأفكار التي تعتنقها إن لم تصاحبها تزكية نفسية، خلق كريم، رحمة بالخلق، إنصاف، لطف، غيرة، بعد عن كل انحراف أو خديعة أو حقد، إن لم تتمثل مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا قيمة إطلاقاً لهذا الاتجاه الذي أنت فيه. لا بد من معرفة الله أولاً، يتلو عليهم آياته الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله، ثم يزكيهم بالاتصال به، ثم يعطيهم المنهج التفصيلي الشرعي، افعل ولا تفعل. فمعرفة الله ومعرفة منهجه وتزكية النفس، معرفة الله من خلال آياته، ومعرفة منهجه من خلال تشريعه، ثم تزكية النفس لتكون هذه التزكية ثمنا للجنة. هذه الآية أيها الإخوة منهج لكل داعية إلى الله عز وجل، هذه الآية منهج لكل مصلح اجتماعي. أما أن لا تهتم بتزكية النفس يصبح الدين ثقافة كأية ثقافة، يقترب إلى التقاليد والعادات، وقد يسميه الناس خطأ التراث، التراث الإسلامي. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أخ كريم يسأل: أنا عسكري مقيم في طرطوس، وصلت إلى بلدي دمشق عند صلاة المغرب، هل لي أن أصلي مع الجماعة أم يحق لي أن أقصر وأن أجمع في منزلي، حيث أني سأغادر منزلي غدا؟ على كل صلاة المغرب إن صليتها مع الجماعة في المسجد فهي ثلاث ركعات، وإن أردت أن تقصرها فهي ثلاث ركعات، الأمر ما بيتغير، لكن الرباعية تصبح ثنائية. وما دمت قد تجاوزت 80 كيلومتر لك الحق أن تقصر في الصلاة. إذا ظهرت المرأة أمام أخي زوجها أو صهر زوجها بملابس فضفاضة دون زينة، ما الحكم؟ الحكم أن الحمو هو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام، ذلك أن العلاقة بين زوجة الأخ وأخي الزوج قد تكون علاقة نابعة من السكنة والعلاقات الاجتماعية، فقد يحدث في هذا القرب من الخطر ما لا يحدث مع امرأة أجنبية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو فقال الحمو الموت. وهناك آلاف المشكلات الطاحنة التي وقعت في البيوت بسبب هذه العلاقة. سؤال آخر يقول: إذا كان الوالد خلف ولده أو كلف ولده ببيع محل وقال لولده يا بني بع هذا المحل حتى توفي الدين الذي قد ترتب عليه، يعني الأب كلف ابنه أن يبيع محلا تجاريا ليوفي عنه الدين، فذهب الولد وباع المحل لوالده ولم يأتي له بثمن المحل كاملا بل باعه وأخذ ثلث المبلغ 130، فهل هذا العمل يحاسب به أمام الله تعالى أو لا يحاسب؟ لا شك أنه يحاسب، لأن الأب كلف ابنه أن يبيع المحل على طريقة الأمانة وأن يأتيه بالمبلغ ليوفيه الدين الذي تحق عليه. العملية حرام، سوء ائتمان. ما دام الأب كلف ابنه أن يبيع المحل ليوفي الدين له أن يدفع المصاريف التي باع بها المحل، لعل مصاريف دلال أو شيء. لو قال له خذ من هذا المبلغ كذا ألف من حقه، لو سمح لك أن تأخذ من هذا المبلغ شيئا لك الحق، لو دفعت مصاريف حتى بيع المحل لك الحق أن تختمه. أما هو ما أعطاك ولا وعدك ولا سمح لك تأخذ وأنت أخذت بال130 من ثمن هذا البيت أو هذا المحل، فأنت واقع في إثم كبير وهو في الفقه سوء ائتمان. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة، فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 17 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية، نيو ساوث ويلز تطلق برنامجا لإعادة شراء الأسلحة، وألبانيزي يتعهد بإصلاح حقيقي. كامبرا، تراجع المستثمرين يربك سوق السكن الأسترالي، هل يستفيد مشتري المنزل الأول؟ ومن العناوين العالمية، القاهرة والخرطوم. إثيوبيا تحرك المياه الراكدة، إعلان جديد بشأن تدفق النيل يواجه ممانعة مصرية سودانية. فلسطين المحتلة غزة، من غرف العمليات إلى الزنازين، شهادات مروعة لأطباء غزة في سجون الاحتلال. بيان ثمان دول عربية وإسلامية، بيان ثمان دول عربية وإسلامية يقول الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية عرقلة السلام في غزة. العراق، ملايين الدولارات وعشرات الكيلوغرامات من الذهب، العراق يكشف حصيلة قضية فساد. الدول الغربية تضيق رفع الحماية، لماذا تضيق الدول الغربية الخناق على اللاجئين السوريين؟ فلسطين المحتلة غزة، شهيد وجرحى بهجمات صهيونية على مناطق في غزة. فلسطين المحتلة، توقيف عروس ببدلة زفافها واقتحام عرس، تنكيل صهيوني بفلسطيني 48. الكيان الصهيوني، لا انسحاب من غزة ولبنان وسوريا، أي سلام يريده الكيان الصهيوني؟ منظمة العفو الدولية، لماذا وصفت أمنستي حصار كيان الصهيوني بلدة قصرة بأنها إرهاب استراتيجي؟ الجيش الصهيوني يعلن، الكيان الصهيوني يعلن اغتيال قائد بحزب الله، وواشنطن تطلب توضيحات. فلسطين المحتلة الخليل، إصابات بين الفلسطينيين بهجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال بالقليل. القدس، لم تسلم الأشجار والطيور، الاحتلال يهدم منزلا رفض أصحابه هدمه بالقدس. روسيا وأوكرانيا، بعد قصف موسكو بالمسيرات، هل دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة كسر العظم؟ زلازل مرعبة، زلازل متتالية تثير تساؤلات مرعبة، هل دخلت الأرض مرحلة استثنائية؟ فرنسا، حرب إيران وموجات الحر ترفعان البطالة في فرنسا. المجر، مقتل 12 وإصابة 10 في انقلاب حافلة بالمجر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، توصلت الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز إلى اتفاق بشأن برنامج واسع لإعادة شراء الأسلحة عقب مجزرة إطلاق النار في بونداي، على أن تتقاسم الحكومتان كلفة البرنامج مناصف، وهو إطار يجمع رئيس الوزراء الفيدرالي ناسيونال كابينت، وكان مجلس الوزراء الوطني برؤساء حكومات الولايات والأقاليم لتنسيق القرارات الوطنية للمشترك. قد وافق على إجراءات لمكافحة معاداة السامية وتشديد القيود على الأسلحة النارية في أنحاء البلاد بعد عمليات إطلاق النار الدامية في ديسمبر كانون الأول 2025. وشددت نيو ساوث ويلز قوانينها في الأيام التي تلت الهجوم، عبر فرض حدود على ملكية الأسلحة وإعادة تصنيف بعض أنواعها وتعزيز

0: إذ إجراءات التدقيق في الخلفيات الأمنية وتقليص مدة تراخيص الأسلحة النارية من 5 سنوات إلى 2. كامبرا: يتجنب المستثمرون سوق السكن، لكن خبراء قالوا إن هذه الخطوة قد لا تكون المكسب الذي تصفه الحكومة أوستراليان بيرو أوف ستاتيستيك. وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء أن المستثمرين قلصوا حضورهم في سوق السكن بصورة حادة خلال ربع يونيو حزيران، وسجلت قروض المستثمرين أكبر تراجع لها منذ سبتمبر أيلول 2022. وقال وزير الخزانة جيم تشارمز يوم الجمعة إن أرقام الإقراض تشكل مؤشرا مشجعا إلى أنه على نيجاتيف جيرينج، تغييرات حكومة العمال على نظام المديونية السلبية أو ما يعرف بتحقق الهدف كابيتال جينز ديسكاونت، خصم ضريبة أرباح رأس المال أو ما يعرف بمنها. وأضاف أن السوق يتحول لمصلحة مشتري المنزل الأول حتى قبل دخول التغيرات حيث التنفيذ رسميا، لكن خبراء قالوا إن هذا التراجع لم يتحول بالضرورة إلى موجة من مشتري المنزل الأول، وهي النتيجة التي استهدفتها تغييرات ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القاهرة والخرطوم: رفضت مصر والسودان تصريحات إثيوبية جديدة تشير إلى نوايا أديس أبابا بشأن مياه النيل، إذ قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أخيراً إن تدفق مياه النهر باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، مؤكداً أنهم يعتزمون المضي قدماً في بناء سدود جديدة على النيل، ومبرراً ذلك بما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل وتحقيق التنمية المستدامة. فلسطين المحتلة غزة: بين أزيز الرصاص وصفارات الإسعاف، وجد أطباء غزة أنفسهم أمام محنة تتجاوز مخاطر العمل داخل المستشفيات المحاصرة، إذ اغتيد بعضهم من غرف العمليات إلى مراكز الاحتجاز ليواجهوا صنوفا من الضرب والإهانة والتعذيب، فيما بقي مصير آخرين مجهولا. بيان 8 دول عربية وإسلامية: حمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية أمس الكيان الصهيوني مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات، ورد أن وزراء خارجية الدول الثماني يدينون الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. العراق: أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس ضبط أكثر من 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب ضمن قضية فساد تتعلق بوكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، في حين أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بالعثور على 1,200,000,000 دينار عراقي، نحو 917 ألف دولار و6 ملايين دولار و7 سبائك ذهبية في منزل مسؤول بوزارة الكهرباء. الدول الغربية تضيق: منذ اللحظة التي سقط فيها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عام 2024، يواجه السوريون على نحو متزايد قيودا مشددة على صعيدي اللجوء والهجرة، إذ سارعت دول عدة إلى تعليق طلبات لجوئهم والدفع نحو إعادتهم إلى بلدهم بحجة أن سقوط النظام أزال شرط الحماية الدولية. وكان آخر تلك المساعي هو إقدام الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين على تسريع وتيرة سحب أو إلغاء وضع اللجوء والحماية لعدد من السوريين في ألمانيا، بالإضافة إلى إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز التنفيذ. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون على الأقل الأحد إثر هجمات صهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الصهيوني استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد بالجهاد الإسلامي في النصيرات. وذكرت مصادر طبية إصابة 7 فلسطينيين بينهم 2 بجروح خطرة جراء غارات نفذتها مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط جامعة الأقصى بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع. فلسطين المحتلة: أظهرت مقاطع فيديو متداولة توقيف عروسين فلسطينيين ببدلتي زفاف واقتحام عرس آخر والتنكيل بالمحتفلين من قبل الشرطة الصهيونية. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة الأنباء الرسمية مقطع فيديو قالت إن وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير نشره ويتباهى فيه باعتقال عروسين عربيين في منطقة النقب. الكيان الصهيوني: لا يتوقف الكيان الصهيوني في كل لحظة عن تأكيد الواقع الذي يفرضه على الأرض بالقوة والعدوان، وهو ببساطة أنه يتواجد للبقاء، وأن الاحتلال هو الآلية الأساسية في التحركات الإقليمية، وأن السلام والانسحاب خارج قاموس العمل اليومي وربما الخطط المستقبلية الممتدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. منظمة العفو الدولية: وصفت منظمة العفو الدولية الفظائع المقترفة في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية بأنها إرهاب استيطاني منسق واستراتيجي، وبأنها بعيدة كل البعد عن أن تكون حادثة معزولة. جاء ذلك تعليقا منها على حصار مستوطنين صهيونيين منازل 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني تصفية قائد في حزب الله في جنوب لبنان السبت بغارة شنها على منطقة دير الزهراني، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن واشنطن طلبت توضيحات من تل أبيب بعد التصعيد الأخير في لبنان. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه قضى على قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله يدعى أبو حسن علاء، وإن العملية جاءت ردا على هجمات شنها الحزب بالمسيرات استهدفت قواته بجنوب لبنان. فلسطين المحتلة الخليل الضفة الغربية: أصيب أمس الأحد عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على حارة الجعبري في منطقة الرأس بمدينة الخليل. القدس: كانوا على موعد مع قطف أشجار زيتونهم بعد أقل من 2 شهر لكنها لم تسلم، فآلة الهدم الصهيونية أتت على كل شيء في منزل عائلة المقدس محمد الرويضي وسوته بالأرض، وعاشت العائلة اقتحاما واسعا لجيش الاحتلال الصهيوني وجرافاته العسكرية التي شرعت بهدم منزلها في حي بئر أيوب ببلدة سلوان في مدينة القدس بحجة التنظيم. روسيا أوكرانيا: لم تعد روسيا وأوكرانيا تخوضان حربا هدفها الوحيد تغيير خطوط التماس، بل يتسع الصراع تدريجيا إلى العمق الاقتصادي والعسكري والنفسي لكل طرف في محاولة لإضعاف قدرة الآخر على مواصلة القتال. ومع تصاعد ضربات المسيرات والصواريخ تبدو الحرب أقرب إلى اختبار طويل للأعصاب والموارد منها إلى معركة تنتظر لحظة حسم. زلازل مرعبة: اجتاحت حالة من الرعب والهلع المنصات الرقمية عربيا وعالميا إثر توالي أنباء الهزات الأرضية العنيفة التي ضربت مناطق متفرقة من الكوكب في ظرف زمني متقارب. وقد فجر هذا التزامن عاصفة من التساؤلات والتوجس بين رواد منصات التواصل حول أسباب هذا الارتباط الزمني، وما إذا كانت الكرة الأرضية تتغير من تحت أقدامنا لتدخل مرحلة جيولوجية استثنائية وأكثر عنفا. فرنسا: قال وزير العمل الفرنسي جان بيير براندو إن ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى له في نحو 6 سنوات خلال الربع الأخير يرتبط بتباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب موجات الحر وحرائق الغابات التي شهدتها البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية الصادرة في 7 أغسطس آب الجاري أن معدل البطالة ارتفع إلى 8.3% خلال الربع الأخير مقارنة مع 8.1% في الفترة السابقة. الخبر الأخير في هذه النشرة من المجر: لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين أمس إثر انقلاب حافلة قادمة من بولندا على طريق سريع شرقي المجر، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار والشرطة. وقالت الشرطة إن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت في خندق قبل أن تنقلب قرب بلدة ميزوكيريتش شرقي البلاد، بينما كانت متجهة نحو مدينة نيرغازا على الطريق السريع M3. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصر. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: نيو ساوث وولز، بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية نيو ساوث ويلز تطلق برنامجا لإعادة شراء الأسلحة وألبانيزي يتعهد بإصلاح حقيقي. كامبرا: تراجع المستثمرين يربك سوق السكن الأسترالي، هل يستفيد مشترو المنزل الأول؟ ومن العناوين العالمية: القاهرة والخرطوم، إثيوبيا تحرك المياه الراكدة، إعلان جديد بشأن تدفق النيل يواجه ممانعة مصرية سودانية، فلسطين المحتلة غزة، مع غرف العمليات إلى الزنازين، شهادات مروعة لأطباء غزة في سجون الاحتلال، بيان 8 دول عربية وإسلامية. بيان 8 دول عربية وإسلامية يقول: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية عرقلة السلام في غزة. العراق: ملايين الدولارات وعشرات الكيلوغرامات من الذهب، العراق يكشف حصيلة قضية فساد. الدول الغربية تضيق رفع الحماية، لماذا تضيق الدول الغربية الخناق على اللاجئين السوريين؟ فلسطين المحتلة غزة، شهيد وجرحى بهجمات صهيونية على مناطق في غزة. فلسطين المحتلة: توقيف عروس ببدلة زفافها واقتحام عرس تنكيل صهيوني بفلسطيني 48. الكيان الصهيوني: لا انسحاب من غزة ولبنان وسوريا، أي سلام يريده الكيان الصهيوني؟ منظمة العفو الدولية: لماذا وصفت أمنستي حصار الكيان الصهيوني بلدة قصرى بأنه إرهاب استراتيجي؟ الجيش الصهيوني يعلن: الكيان الصهيوني يعلن اغتيال قائد بحزب الله وواشنطن تطلب توضيحات. فلسطين المحتلة الخليل: إصابات بين الفلسطينيين بهجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال بالخليل. القدس: لم تسلم الأشجار والطيور، الاحتلال يهدم منزلا رفض أصحابه هدمه بالقدس. روسيا وأوكرانيا: بعد قصف موسكو بالمسيرات، هل دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة كسر العظم؟ زلازل مرعبة: زلازل متتالية تثير تساؤلات مرعبة، هل دخلت الأرض مرحلة استثنائية؟ فرنسا: حرب إيران وموجات الحر ترفعان البطالة في فرنسا. المجر: مقتل 12 وإصابة 10 في انقلاب حافلة بالمجر. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات. غدا الثلاثاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة: يرفع لأذان المغرب تمام 5:30، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:47. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من القضايا الكبرى المسلمة أن أعظم هذه الأسباب التي تقال في جلب السعادة هو الإيمان بالله رب العالمين، وأن الأسباب الأخرى والمعلومات والفوائد التي جمعت إذا أهديت لشخص ولم يحصل على الإيمان بالله ولم يحز ذلك الكنز فلن تنفعه أبدا ولا تفيده ولا يتعب نفسه في البحث عنها. إن الإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا هو الأصل في كل شيء، وأعظم من ذلك وأصدق قول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان بالله ثم العمل الصالح والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى هما الشرطان في السعادة في هذه الحياة الدنيا. وقال الحق في كتابه الكريم: لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. ومن لوازم الإيمان أن ترضى بالقدر خيره وشره، وأن الأقدار ليست على رغباتنا دائمة، وإنما بقصورنا لا نعرف الاختيار في القضاء، فلسنا في مقام الاقتراح ولكننا في مقام العبودية والتسليم. يبتلى العبد على قدر إيمانه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. صدق الله العظيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وطن.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي في كل محترمي، والحمد لله في أيدي ومحتلمي. أستغفر الله مولانا وخالقنا عن العباد ومن سوءات ملتطمي. أستغفر الله مجري الفلك في الظلم من كل تقصيرنا بالشكر للنعم. أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضيق أو في اللمم. أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالإنكسار أتى والذل والندم. أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم. أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي. أستغفر الله من نطقي ومن خلقي ومن سيئات شأني ومن شكلي ومن شيمي. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي. أستغفر الله من جهلي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي. أستغفر الله مما قد جنته يدي من الخطايا ومما قدمت قدمي. أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم. أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن ظني ومن فهمي. أستغفر الله مما لست أعلمه وما علمت وما حرفت بالقلم. أستغفر الله من نومي ومن سباتي ويقظتي وبه ما عشت معتصمي. أستغفر الله في يوم وليلته من غد قبل أن يبدو من العدم. أستغفر الله مما كان في صغري من الخلاف لعصر الشيب والهرم. أستغفر الله مما هبت أمانيه وسحت السحب في الساحات الأكم. أستغفر الله ما صار الحجيج إلى معالم صرفت بالحل والحرم. أستغفر الله ما لاح ضياء وما ترنم الورق في الأغصان بالنغم. أستغفر الله تعداد الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكمي. أستغفر الله تعداد الهوام وما في الأفق من عالم والأرض من علمي. أستغفر الله تعداد النبات وما في البر من غنم والبحر من نعمي. أستغفر الله تعداد ما في صدور علم من باد ومكتتمي. أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالم الدنيا من الديم. أستغفر الله تعداد الخلائق من إنس وجن ومن عرب ومن عجم. أستغفر الله تعداد الخواطر في صدور أهل التقى والحكم والحكم. أستغفر الله جل الله خالقنا باري البرايا ومنشئنا من العدم. أستغفر الله جل الله رازقنا قبل الموجود وقدر سائر القسم. أستغفر الله لا تحصى له نعم المجمل المفضل الموصوف بالكرم. أستغفر الله جل الله قابضنا مفني القرون ومفني سائر الأمم. أستغفر الله جل الله باعثنا بعد الممات ومحيي الأعظم الرمم. أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والنسم. أستغفر الله لا أحصي عليه ثنى أثنى على نفسه من قبل القدم. أستغفر الله غفار الذنوب إذا ما العبد يعصي عفا بالحلم والكرم. واغفر لي كبائر زلاتي ويوم الحساب إذا زلت قدمي. ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من باك ومبتسمي. والآل والصحب والتسليم من ربنا على الأتباع كلهم.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف، أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب:
الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

استمعي إلى شريط مفيد، أو اجلسي مع جاراتك وصديقاتك وتحدثي معهن فيما يقربكن من الله عز وجل. حينها تجدين السعادة والانشراح والفرح بإذن الله. وإياك إياك أن تستسلمي للفراغ أو البطالة، فإن هذا يورثك هموما وغموما ووساوس وشكوكا وقدرا لا يزيله إلا العمل. وعليك بالاعتناء بمظهرك، من جمال في الهيئة، ومن طيب داخل البيت، ومن ترتيب في مجلسك، ومن حسن خلق تلقين به زوجك وأبنائك وإخوانك وأقربائك وصديقاتك، ومن بسمة راضية، ومن انشراح في الصدر. وأحذرك من المعاصي، فإنها سبب الحزن، خاصة المعاصي التي تكثر عند النساء، من النظر المحرم أو التبرج أو الخلوة بالأجنبي أو اللعن والشتم والغيبة أو كفران حق الزوج وعدم الاعتراف بجميله، فإن هذه ذنوبا تكثر عند النساء إلا من رحم الله. فاحذري من غضب الباري جل في علاه، واتقي الله عز وجل، فإن تقواه كفيلة بإسعادك وإرضاء ضميرك. أختي الحبيبة، إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم، فقولي لا إله إلا الله، الله الله ربي لا أشرك به شيئا.

أين الثقة بالله؟ لما كان موسى يسري ليلا متجها إلى النار يلتمس شهابا قبسا، لم يدر بخلده وهو يسمع أنفاسه المتعبة أنه متجه لسماع صوت رب العالمين. فثق بربك. طرح إبراهيم ولده الوحيد واستل سكينه ليذبحه، وإسماعيل يردد افعل ما تؤمر، وكلاهما لا يعلم أن كبشا يربى بالجنة منذ 500 عام تجهيزا لهذه اللحظة. فثق بربك. موسى عليه السلام كان طفلا وصراخه يملأ القصر، لا يقبل المراضع والكل مشغول به. كل هذه التعقيدات لأجل قلب امرأة خلف النهر مشتاقة لولدها رحمة ولطفا من رب العالمين لها ولابنها. فثق بربك. أطبقت الظلمات على يونس

0: واشتدت الهموم، فلما اعتذر ونادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فثق بربك. النبي عليه الصلاة والسلام نائم في فراشه حزينا، ماتت زوجته ومات عمه، واشتدت عليه الهموم، فيأمر ربه جبريل أن يعرج به إليه ويرفعه للسماء، فيسليه بالأنبياء ويخفف عنه بالملائكة. فثق بربك. لما أخرج الله يوسف من السجن لم يرسل صاعقة تخلع باب السجن، ولم يأمر جدران السجن فتتصدع، بل أرسل رؤيا تتسلل في هدوء الليل لخيال الملك وهو نائم. فثق بربك. ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع، وعلم أن فوق سبع سماوات رب حكيم كريم. نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا تسعت لنا السماء، فكيف نيأس؟ اللهم زدنا بك ثقة واجعلنا من المتوكلين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور

وهو العليم الحكيم.

مبارك. تهتدي موت

وإذ أسر

Thank you.

Amen.

وإذا

عندهم

قد صغت

Gracias.

مسلمات مؤمنات قانتات

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نمضي في الحديث عن شمائله، وقد عالجنا في الدرس الماضي موضوع رجاحة عقله، ووعدتكم في درس قادم أن أتابع الموضوع. قبل أن نمضي في الحديث عن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة لأنها محور الدرس. كيف أن السبحة عبارة عن مجموعة حبات فيها خيط ينتظمها جميعا، وقد لا يرى الخيط لكن موجود. فالإنسان حينما يوفق في فهم نص أو فهم موضوع، يضع يده على المحور الذي ينتظم حبات العقد كله أو كلها. فمن رجاحة عقل النبي أنه كان يحسن انتقاء معاونيه. والإنسان فرد، لكن من الذين يتصلون بالمجتمع؟ المعاونون. يرسل رسول إلى ملك، يعين قائد على جيش. فهؤلاء الذين كان يختارهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يختارهم بعناية فائقة، وكان يختارهم من بين نخبة عالية المستوى من أصحابه. لذلك الإنسان إذا أساء اختيار معاونيه هلك، وإذا أحسن اختيار معاونيه نجح. فمحور الدرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار قواد الجيوش، وكيف كان يختار رسله إلى الملوك، وكيف كان يختار في المهمات الخاصة نخبة عالية من أصحابه الكرام. فالإنسان كما تعلمون أيها الإخوة قوي بإخوانه وضعيف بإخوانه. لو كان الذين حوله ضعاف متكاسلون، ضعاف التفكير، ضعاف العزائم، لهم أهداف ليست تتناسب مع عظمة هذه الدعوة، فالدعوة تسقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفاء الرجال من الأبطال بحسب الاستعداد والمناسبة، ثم يتبين للصحابة الكرام دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك الرجل الذي انتقاه. ففي يوم خيبر يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله، ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو منه أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، مريض. فأرسل إليه فأتي به وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه ودعا له وقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر، فبرأ كأن لم يكن به وجع. لموقعة خيبر اختار سيدنا علي وكان غائب. وفي رواية البيهقي والطبراني عن علي كرم الله وجهه قال: فما رمدت ولا صدعت منذ أن مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء
2: المحشية السخينة في شدة الحر فلا يبالي، ويلبس الثوب الخفيف في شدة البرد فلا يبالي. فسئل عن ذلك فأجاب بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يوم خيبر. إذن اختار لهذه المعركة هذا الإنسان. مرة بحث عن إنسان بمهمة، فعرض عليه أصحابه اسم رجل من صحابته، فقال بلطف وأدب، قال ليس هناك، ليس هناك، أي ليس في مستوى هذه المهمة. فكان يعرف أقدار الرجال ويعرف قدرات الرجال ويعرف طاقات الرجال ويعرف خصائص الرجال ويعرف الميزات التي يتمتع بها الرجال، وكان ينتقي لكل مهمة أعلى رجل من أصحابه تتوافق خصائصه مع هذه المهمة. قال يوم أحد اشتدت المعركة، فقال عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال، منهم الزبير ابن العوام العوام، فطلبه 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي، حتى قام إليه أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني السيف، حتى ينحني. وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يختال ويتبختر في مشيته قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن فهو يحبها الله عز وجل. لذلك قالوا التكبر على المتكبر صدقة، إن الله يبغض المشية إلا في هذا الموطن، يبغض المشية إلا في هذا الموطن. يعني الإنسان أمام الكفار ما له حق يتواضع هيك يطامن يتدرش، بده يتعالى، لأنه المتكبر التكبر على المتكبر صدقة. الحكمة أن تريهم قوة، أن تريهم ثقة بالنفس، أن تريهم يعني شرفا. بجوز مع المؤمن تواضع، النبي الله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين على

كثيرة. النبي فعل شيء بس هو مشرع، معنى مشرع أن هذا الشيء يقاس عليه ألف شيء. يعني مثلا لما رأى صحابيين ومعه زوجته صفية، ماذا فعل النبي؟ قال على رسلكما هذه زوجتي صفية. فهي حادثة واحدة أنت ممكن تقيس عليها مليون حادثة، لأن النبي بيشرع هذه فعلها تشريعا. عم تحاسب إنسان بين له، أنت بالمحل دخلت امرأة وقلت لها أهلا وسهلا ومشتاقين لك، انتبهت في واحد جوا قاعد، هي أختك هي، قل له هذه أختي، بين له هي أختي هي. فايت لمحل بالليل، لمحلك بالليل الساعة 12 وفي حارس، قل له فايت أخو السند عندي بكرة سفر بكير، بين له. حتى يقول ليش جاي الساعة 12 على المحل، يفتح محله في خلاف مع شريكه جاي ياخذ مصاري. فالمؤمن ما دام النبي مشرع، لو كان غير مشرع حادثة وقعت ولم تقع مرة ثانية، لكن ما دام مشرع أنت يجب أن تقيس عليها آلاف الحوادث. إذا لما قال هذه زوجتي صفية، يعني أنت لازم ما تسمح لتصرف من تصرفاتك يثير الشبهات. يقول سيدنا علي لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. الذي يضع نفسه موضع التهمة يجب أن يتحمل لوم الناس له والتشهير به، إن هو المذنب. يعني أنت فايت المحل لحالك قاعد، إجب بالك تصرف 100 ليرة من الدرج، وضعت 100 ليرة بالدرج وأخذت الإفراطة، أن فاتح المحلات عم تأخذ من الدرج بس ما شاف لما وضعت 100 ليرة. هي قضية فيها شبهة، هاي ما لك حق تفتح الدرج إطلاقا ولو كنت أنقى من ماء الثلج. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك، قاعدة هذه. فلما النبي قال هذه زوجتي صفية، يعني علمنا نقيس عليها آلاف الحوادث، آلاف الحوادث. دائما وضح، أنت مسافر وكلت أخو زوجتك يزورك في غيابك، يتفقد أخته، لك جيران بالطابق نفسه، بلغهم أنا مسافر وأنا وكلت أخو زوجتي يتفقد أخته في غيابي. إذا لقوا رجال فات للبيت غيابك أخوها، يقولوا شوف صار مين فات بغيابه، حكوا لشرطين ثلاثة رجعت لقيت حالك مفضوح أنت. بين هاي القصة، يجب أن تقيس عليها ألف قصة. النبي مشرع. فمن تشريعه هلأ إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، معناها أنت إذا كان مدعو تكون أنيق، لو كان ثيابك في عليه انتقاد وأنت مسلم معناها استخذيت، يجب أن تظهر بمظهر الأناقة، يجب أن تأتي على الموعد تماما، يجب أن تتكلم بقوة، يجب أن لا تظهر ضعفك أمام كافر، دائما أظهر قوتك. وكما تعلمون سابقا الإنسان إذا اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، أما إذا اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله، فلا تلس همك لغير المؤمن. فأبو دجانة فأخذ بعصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج عصابة الموت، فخرج وهو يقول، اسمعوا الشعر، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في مؤخرة الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقى أحد من المشركين إلا قتله. قال الزبير وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا أجهز عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين، أي تبادلا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بترسه فغضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بن عتبة ثم عدل عنها.

0: وقال: أكرمت سيف رسول الله عن أن يضرب به عن أن أضرب به امرأة. وصل لهند بن عتبة بنت عتبة وكاد يقتلها بضربة سيف، تذكر أن هذا السيف سيف رسول الله، أكرمه عن أن يضرب به امرأة. فالنبي الكريم انتقى لمعركة خيبر سيدنا علي، وفي أحد حينما اشتد الأمر على المسلمين اختار أبا دجانة ليضرب بسيفه. الآن النبي الكريم من رجاحة عقله أنه كان إذا أرسل رسلا إلى الملوك يختارهم من أعلى المستويات، فالعلاء ابن الحضرمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة، ومعه كتاب يدعوه إلى الإسلام. فلما قدم عليه قال له: لا أسمع كلام الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي لما التقى بكسرى بالمنذر ابن ساوة أحد الملوك ومعه كتاب. قال له الرسول: يا منذر، إنك عظيم العقل، فلا تصغرن في الآخرة. يا من الإنسان بيكون بالدنيا له شأن والله جميل، بس بطولته أن يستمر هذا الشأن إلى الآخرة. قال له: إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة. يعني إذا كان عقلك ما سلطته على أمور الآخرة، على أمور على الكليات في الحياة، ففي الدنيا صاحب عقل راجح، لكن في الآخرة صاحب عقل غير راجح. إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين. فكان هذا المنذر ابن ساوة مجوسي، ليس فيها تكريم للعرب، ولا علم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيى من نكاحه، ويأكلون ما يتكرم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة. سأعيد مرة ثانية ما قال هذا الرسول الذكي العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوة، قال له: يا منذر، إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة. يعني يجب أن يهديك عقلك إلى الإسلام، فلو لم يهدك إلى الإسلام صغر عقلك في الآخرة. إن هذه المجوسية شر دين، ليس فيها تكريم للعرب، ولا علم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيى من نكاحه، ويأكلون ما يتكرم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر، هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه؟ ولمن لا يخون ألا تأمنه؟ ولمن لا يخلف ألا تثق به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص في عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. تصرفات حكيمة، عفو في مكانه، عقاب في مكانه، صلة في مكانه، عطاء في مكانه، أمر في مكانه، نهي في مكانه، والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. فقال له المنذر: قد نظرت في هذا الذي بين يدي دين المجوسية، فوجدته للدنيا دون الآخرة، والله الذي لا إله إلا هو، عند هذه الكلمة وقفت مليا، معناها كل مبدأ أرضي له نفع دنيوي. تجمع البوذية تجمع، يعني إذا الإنسان انضم لتجمع أرضي ما له علاقة بالسماء، في نفع. طبعا الإنسان الفرد ضعيف لحاله، لك هذا فلان ماسوني، إذا انضم لمجموع له ميزات، له عطاءات، له حماية، له دعم. معناها ليس الحق أن تنضم إلى تجمع، الحق أن تنضم إلى دين، لأن الدين يسعدك في الدنيا والآخرة. أما الانضمام إلى أي تجمع، فالتجمع مصلحي هدفه تحقيق مصالح الجماعة. فكل مجموعة أشخاص بيساووا جماعة، إذا الإنسان انضم إليهم له ميزات، بدءا من النادي وانتهاءا بالأحزاب الكبيرة. تجمع أرضي أساس المصلحة. لذلك يقول الملك: قد نظرت في هذا الذي بين يدي دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا. المجوسية للدنيا دون الآخرة، نظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. والله شي كلام طيب. ما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل في الإسلام، وعجبت اليوم ممن يرده. طبعا العرض كان رائع جدا، العرض أنه أنت ذو عقل لا تصغرن في الآخرة، وهي المجوسية شر دين، ينكحون مما يستحيا منه، يأكلون ما يتكرم عن أكله، يعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به. فإن كان هذا كذلك فهو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليس ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، إلى آخره. يقول له المنذر: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل فيه، وعجبت اليوم ممن يرده. وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر، أي فيما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول أو مكاتبته، لا في أنه يسلم أو لا يسلم، فإن قوله عجبت اليوم ممن يرده اعتراف بأنه دين حق، كما في شرح هذا النص. هذا رسول النبي أرسله إلى ملك وعرض هذا العرض، وكان هذا جواب الملك. في عنا رسول آخر اسمه المهاجر ابن أبي أمية المخزومي، شقيق أم سلمة أم المؤمنين. المهاجر ابن أبي أمية المخزومي شقيق أم سلمة أم المؤمنين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن عبد كلال أحد ملوك حمير. فلما قدم عليه المهاجر قال له: يا حارث، إنك كنت أول من عرض عليه المصطفى نفسه فخطئت عنه، وأنت أعظم الملوك قدرا، وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، إذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك الذي يغلبهم ويقهرهم، اتقي غالب الملوك ولا تنظر إلى غلبة الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، فمنهم من أدركه الموت، ومنهم من أكلته النقم. وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس شيء أحسن مما يأمر به ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه رسالة الرسول الثاني إلى أحد ملوك حمير. إذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، منهم من أدركه الموت ومنهم من أكلته النقم. وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي الكريم الذي ليس شيء أحسن مما أمر به ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هؤلاء الرسل الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كانوا في مستوى المهمة. إذن أحد أكبر مهام القائد أن يختار للمهمات الصعبة أكفأ من حوله، أن يختار أكفأ من حوله وأقدر من حوله على أن يقوم بالمهمة خير قيام. وهكذا فعل النبي في الحرب وفي السلم، في الدعوة الداخلية وفي الدعوة الخارجية. يقول عليه الصلاة والسلام: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. يا الله، رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. فإذا عنده قدرة يتودد من الناس، يتقرب منهم، يلين الكلام معهم، يعفو عنهم، يغفر خطيئتهم، يسامحهم، يدلهم على الله عز وجل، يتقرب منهم، هذا أعظم عمل يأمرك العقل به. فكان عليه الصلاة والسلام يداري السفهاء والحمقى ليكف عن من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم ويجلب قلوبهم نحو السداد والرشاد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه. وفي رواية لما دخل ألان له الكلام، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عجبت لك حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، بئس أخو العشيرة، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدت لي فحاشا؟ يعني قوم أضربه، يعني سبه، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس ابتقاء شره. يعني إذا داريت إنسان بيكون أنت عاقل، بس هو شر الناس. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس ابتقاء شره. يعني في حكم فقهي بجوز نادر، إذا واحد من عادته السكر، وإذا صح قتل وضرب وآذى وفتن الناس، فإذا رأيته سكران فدعه سكران، إن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، شر الناس المؤمن ودود. أما هذا الذي يتقى مخافة شره هذا إنسان شرير، بل هو شر الناس. فشيء جميل جدا أن النبي الكريم لما رأى قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما دخل تطلق وجهه وألان له الكلام وانبسط له. السيدة عائشة عجبت، ما هذا؟ صار كأن النبي له وجهين. قالت له: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم انطلقت في وجهي وانبسطت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية: اتقاء فحشه. فإذا واحد كلامه بذيء بيحكي بالعورات وانت داريته، انت تكون حكيم جدا، أما لو استفزيته بالعرض رأسا بيحكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابل هذا الأحمق بغلظة وفحش، بل ألان له القول وسلك معه مسلك المدارة. أخواننا الكرام، يقول العلماء: هذا الحديث أصل في المدارات. وفرق العلماء بين المدارات المطلوبة وبين المداهنة المذمومة. المداراة بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأما المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. فنحن ممكن نداري لكن ما ممكن نداهن. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما صليت حتى ما يحس عليك بالصلي خير إن شاء الله، هي اسمها مداهنة. هي ضيعت دينك من أجل مكسب دنيوي. جلست بمطعم وضع على المائدة خمر وأنت ما تكلمت من أجل حفاظ على مكسب دنيوي. فالإنسان لما بيضيع دينه من أجل الدنيا هي المداهنة، أما لما بيبذل دنياه من أجل دينه ما اسمها؟ مداراة. ممكن تنفق على إنسان مبلغ، تقدم هدية لإنسان، تستميل قلبه، تلين قلبه، تقنعه يحضر درس مثلا، تقنعه يعني يسمع منك، أكرمته، أطعمته، قدمت له هدية، هذه مداراة. فرأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت بمداراة الناس. لو قال بعثت لمداراة الناس صار الهدف المداراة، أما بعثت بمداراة الناس الباء للاستعانة، يعني أنت تستعين على هدايتهم بمداراتهم. فنحن مطلوب منا نداري الناس، نعاونهم، نصغيلهم، نقدم لهم هدية، نخدمهم حتى نستميل قلبهم حتى يصغولنا، هذا مطلوب. أما نضحي بديننا، نضحي بصلواتنا، نضحي باستقامتنا إرضاء لهم، هذه مداهنة. الإمام القسطلاني يقول: المداراة مستحسنة، نعم، وليست مباحة، مستحسنة مستحبة. وقال عليه الصلاة والسلام عن عائشة: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. يعني إذا كنت أنت مسلم متمسك بدينك لا تكون فظ، لا تكون قطعة معدنية حادة الأطراف، كن لين. يعني من يومين أخ سألني سؤال، ما بعرف كان أخ موجود، يعني السنة أنه يحلق شعر المولود، اختلف مع زوجته، هي تشبست ما ينحلق شعره، والسنة حلق الشعر، دخل الأب والأمر كبير ويفضي إلى الفراق، سهل شوي، القضية ثانوية تسهل فيها. إجا العم قص بضع شعرات، قال له: هي حلقنا الشعر، بده بالموس هو. الإنسان بيكون لين شوي، ولا سيما بالأمور الثانوية، يعني إحنا في عنا أساسيات، بالأساسيات لا تلين، أما بالثانويات حل برمة إذا كان بينشأ عنا مشكلة كبيرة. نعم. المداهنة كما قلت قبل قليل بذل الدين لصلاح الدنيا وهي مذمومة، وقد نزه الله تعالى نبيه عنها فقال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فكان عليه الصلاة والسلام يداري ولا يداهن. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك. إذا إنسان شرير فظ غليظ جبار جارك في البناية، السلام عليكم، لعل لي قلب، لا تحط له العقدة، هو أقوى منك بهالأسلوب، أنت استميل قلبه بابتسامة بسلام حار. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك. ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم سعة علومه، فقد أفاد الله تعالى عليه العلوم العظمى والمعارف الكبرى، وأراه الآيات وأيده بالبينات وصدقه بالمعجزات، وجمع له جميع أنواع الوحي الإلهي، وذلك لا يقوم به ولا يقدر على تحمله إلا من خصه الله تعالى بأعظم قلب وأوسع عقل. يعني اللهم صل عليه سيد العلماء، يبدأ إنسان يأخذ له 30 حديث يشرحهم، يستنبط منهم بعض الأحكام، يعمل رسالة دكتوراه، صار اسمه الدكتور فلان. ماذا فعل؟ فهم 25 حديث وتعمق فيه. فيا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، بالعلم سيد العلماء، والله عز وجل علمه شديد القوى. يعني إذا الإنسان افتخر بمعلميه فالنبي يفتخر أن الذي علمه هو الله عز وجل. وفي نقطة دقيقة جدا متعلقة بأميته صلى الله عليه وسلم، أميته في حقه كمال، لأن أميته هو أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب، فالأمية في حقه كمال وفي حقنا نقص. في حقه كمال لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل كلامه من الوحي خالصا دون امتزاج الثقافات الأرضية. لو كان مثقف ثقافة عالية وجاءه الوحي وتكلم، كل ما تكلم حديث يسأل هذا من عندك أم من الوحي، هذا من ثقافتك أم من الوحي. الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى الحديث الشريف وحي لكنه غير متلو. علماء الأصول فرقوا بين الوحي المتلو والوحي غير المتلو. المتلو هو القرآن، وغير المتلو هو الحديث الشريف. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا الدرس أذكر لكم هذه الحقائق. موضع التكاليف الشرعية هو العقل، فإذا أخذ ما أوجب أسقط ما أوجب، هذا تعرفونه جميعا. لكن لهذه المقولة استدلال خطير جدا. التكاليف الشرعية منوطة بالعقل، فإذا أخذ الله العقل أسقط التكاليف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التكاليف معقولة، لو لم تكن معقولة لما أنيطت بالعقل. أناطها الله بالعقل، فمن فقد عقله أعفي من التكاليف. إذن التكاليف معقولة. لذلك حينما قامت حرب بين العقل والكنيسة في العصور الحديثة، نحن بريئون من هذه المعركة. ديننا متطابق مع العقل تطابق تام. أما ببعض الديانات المنحرفة هناك مفارقة حادة بين العقل وبين هذه الديانة، فالمثقف رفض هذا الدين لأنه مناقض للعقل. فالمستغربون من شبابنا يرفضون الدين ويعتزون بالعلم، افتراض على أن الدين مناقض للعلم. هذا الشيء عندنا غير واقع إطلاقا. الشيء الثاني، لو كانت الأوامر والنواهي والقضايا في الإسلام غير معقولة لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق. لو كان التكليف بها، لو أن الإسلام كلفنا بشيء أشياء غير معقولة، صار التكليف لا يطاق. يعني مثلا بالديانة البوذية إذا مات الرجل يحرق لا يدفن، وتحرق معه امرأته، امرأته ما فيها شيء خلاص، ما دام زوجها مات يجب أن تموت معه حرقا، هي تكليف غير معقول. طيب البقرة ممنوع ذبحها، أكبر قطيع بقر بالعالم بالهند موجود، البقر يدخل إلى بعض محلات الفاكهة يأكل أغلى الفاكهة، وصاحب المحل مسرور من أعماقه أنه الإله دخل أكل من عنده. بعض الهنود يضعون روس البقر في غرف الضيوف، يتعطرون ببول البقر، يتعطرون ببول البقر. فإذا كانت تكاليف غير معقولة طبعا منبوذة، فلو الله عز وجل كلفنا بشيء غير معقول لكان هذا التكليف لا يطاق، بس ما في شيء الله كلفنا فيه إلا معقول. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأشياء غير معقولة، الكفار ينتظرونه على غلطة واحدة، ما سكتوا لتكلموا ورفعوا أصواتهم ونقدوا النبي وفندوا أقواله وشهروا به. لو أن الدعوة الإسلامية فيها خلل صغير، لو كان فيما جاء به النبي الكريم مناقض للعقول لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه ذلك، ولكانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به النبي. إن جميع العقلاء والحكماء في زمنه شهدوا بأحقية ما جاء به النبي. الآن سيدنا جعفر رضي الله عنه لما دخل عن النجاشي وقال له إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، النص معروف عندكم منكمله ما في مانع، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والإبسان. قال النجاشي بعد ذلك: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجده في الإنجيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. ملك الحبشة، رواه أحمد وفي رواية للطبراني: لأتيته حتى أقبل عليه. نعم، أكثم ابن صيفي يبعث جماعة من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فأتيا النبي فقالا له: نحن رسل أكثم ابن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت وبما جئت. أكثم ابن صيفي من وجهاء الجاهلية، لما بلغه بعثة النبي أرسل وفد وسألوه هذه الأسئلة الثلاثة: من أنت وما أنت وبما جئت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله، جئتكم بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالا: ردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوه. فأتينا أكثم فقالا له: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. الملخص أن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو المعقول المحكم، لذا استسلمت له أهل الأفكار والعقول، ولا يمكن أن يكون فيما جاء به النبي تناقضات عقلية أو محالات فكرية أصلا، وقد أتى بعظائم الحكمة التي تعجز عنها العقول البشرية، واستيعاب جميع أسرارها بضعف عقولنا، كما تضعف الأبصار عن التحديق في قرص الشمس والإحاطة بنورها. أيها الإخوة الأكارم، هذان الدرسان عن أرجحية عقل النبي، وأروع شيء بالإسلام، أروع شيء على الإطلاق، أنه ديننا دين معقول، دين يتطابق مع العقل 100%، والمنقول يتفق مع المعقول، وفي هذا راحة نفسية لا تعدلها راحة. والإنسان كلما نما عقله كلما ازدادت طاعته لله. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ولا تنسوا قول سيدنا رسول الله لسيدنا خالد حينما أسلم، قال له: يا خالد، أرى لك عقلا، يعني لماذا تأخرت؟ أرى لك عقلا، يعني كان المنتظر منك أن تؤمن قبل غيرك لأنك أعقل من غيرك. فعلامة عقلك سرعة إيمانك وطاعتك لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

وبعنوان هكذا هي الحياة من روائع القرني. يقول دكتور عائد القرني: عليك باستخدام منهج التطنيش. إذا تذكرت مآسي الماضي فطنش، إذا طرقت سمعك كلمة نابية فطنش، وإذا أساء لك مسيء فاعفو وطنش، وإذا فاتك حظ من حظوظ الدنيا فطنش، لأن الحياة قصيرة لا تحتمل التنقير والتدقيق، بل عليك بمنهج القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تدقق خلف كل جملة وتبحث عن كل مقولة قيلت فيك، وتحاسب كل من أساء إليك، وترد على كل من هجاك، وتنتقم من كل من عاداك. إذا دققت فأحسن الله عزاءك في صحتك وراحتك ونومك ودينك واستقرار نفسك وهدوء بالك. لا أحد يستحق أن ترهق تفكيرك به، فمن يريدك لذاتك لن يخذلك. لا تحزن على من جعلك أضحوك بتهمة الوفاء، لا تحزن على من أشعرك بأن طيبتك غباء أمام خبثه، لا تحزن على من كان يعني لك الجميع واكتشفت أنك لا شيء، لا تحزن على من استأمنته بكل شيء وكان أول ما فرط به هو أنت. لا تحزن على من عرف نقاط ضعفك وتفنن في إسقاطك، لا تحزن لما تخسره فقد كسبت نفسك أمامه. ابتسم فأنت لم تخسر شيء.

إذا أردت أن تكون إنساناً سعيد، لا تقف كثير على ذكريات ماضيك، ولا تلهث خلف إنسان لا يفكر فيك، والحمد لله على أروع النعم، نعمة النسيان. رافق كل من أراد الخروج من حياتك إلى الباب، ودعه بابتسامة، وتأكد من أنك أغلقت الباب جيدا. وقد يتخلى كل شيء عنك ويبقى معك الله، فكن مع الله يبقى كل شيء معك. هكذا هي الحياة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين

يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

وافرق بيننا وبين القوم

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها

الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا

شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله

ربك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 17 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية، نيو ساوث ويلز تطلق برنامجا لإعادة شراء الأسلحة، وألبانيزي يتعهد بإصلاح حقيقي. كامبرا، تراجع المستثمرين يربك سوق السكن الأسترالي، هل يستفيد مشتري المنزل الأول؟ ومن العناوين العالمية، القاهرة والخرطوم. إثيوبيا تحرك المياه الراكدة، إعلان جديد بشأن تدفق النيل يواجه ممانعة مصرية سودانية. فلسطين المحتلة غزة، من غرف العمليات إلى الزنازين، شهادات مروعة لأطباء غزة في سجون الاحتلال. بيان 8 دول عربية وإسلامية يقول الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية عرقلة السلام في غزة. العراق، ملايين الدولارات وعشرات الكيلوغرامات من الذهب، العراق يكشف حصيلة قضية فساد. الدول الغربية تضيق رفع الحماية، لماذا تضيق الدول الغربية الخناق على اللاجئين السوريين؟ فلسطين المحتلة غزة، شهيد وجرحى بهجمات صهيونية على مناطق في غزة. فلسطين المحتلة، توقيف عروس ببدلة زفافها واقتحام عرس، تنكيل صهيوني بفلسطيني 48. الكيان الصهيوني، لا انسحاب من غزة ولبنان وسوريا، أي سلام يريده الكيان الصهيوني؟ منظمة العفو الدولية، لماذا وصفت أمنستي حصار الكيان الصهيوني بلدة قصرة بأنها إرهاب استراتيجي؟ الجيش الصهيوني يعلن، الكيان الصهيوني يعلن اغتيال قائد بحزب الله، وواشنطن تطلب توضيحات. فلسطين المحتلة الخليل، إصابات بين الفلسطينيين بهجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال بالخليل. القدس، لم تسلم الأشجار والطيور، الاحتلال يهدم منزلا رفض أصحابه هدمه بالقدس. روسيا وأوكرانيا، بعد قصف موسكو بالمسيرات، هل دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة كسر العظم؟ زلازل مرعبة، زلازل متتالية تثير تساؤلات مرعبة، هل دخلت الأرض مرحلة استثنائية؟ فرنسا، حرب إيران وموجات الحر ترفعان البطالة في فرنسا. المجر، مقتل 12 وإصابة 10 في انقلاب حافلة بالمجر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، توصلت الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز إلى اتفاق بشأن برنامج واسع لإعادة شراء الأسلحة عقب مجزرة إطلاق النار في بونداي، على أن تتقاسم الحكومتان كلفة البرنامج مناصف، وهو إطار يجمع رئيس الوزراء الفيدرالي ناسيونال كابينت، وكان مجلس الوزراء الوطني برؤساء حكومات الولايات والأقاليم لتنسيق القرارات الوطنية للمشترك. قد وافق على إجراءات لمكافحة معاداة السامية وتشديد القيود على الأسلحة النارية في أنحاء البلاد بعد عمليات إطلاق النار الدامية في ديسمبر كانون الأول 2025. وشددت نيو ساوث ويلز قوانينها في الأيام التي تلت الهجوم، عبر فرض حدود على ملكية الأسلحة وإعادة تصنيف بعض أنواعها، وتعزيز إجراءات التدقيق في الخلفيات الأمنية، وتقليص مدة ترخيص الأسلحة النارية من 5 سنوات إلى 2. كامبرا، يتجنب المستثمرون سوق السكن، لكن خبراء قالوا إن هذه الخطوة قد لا تكون المكسب الذي تصفه الحكومة. أستراليان بيرو أوف ستاتيستيك، وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء أن المستثمرين قلصوا حضورهم في سوق السكن بصورة حادة خلال ربع يونيو حزيران، وسجلت قروض المستثمرين أكبر تراجع لها منذ سبتمبر أيلول 2022. وقال وزير الخزانة جيم تشارمز يوم الجمعة إن أرقام الإقراض تشكل مؤشرا مشجعا إلى أنه على نيجاتيف جيرينغ تغييرات حكومة العمال على نظام المديونية السلبية أو ما يعرف بتحقق الهدف Capital Gains Discount، خصم ضريبة أرباح رأس المال أو ما يعرف بمنها. وأضاف أن السوق يتحول لمصلحة مشتري المنزل الأول حتى قبل دخول التغيرات حيث التنفيذ رسميا، لكن خبراء قالوا إن هذا التراجع لم يتحول بالضرورة إلى موجة من مشتري المنزل الأول، وهي النتيجة التي استهدفتها تغييرات ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القاهرة والخرطوم. رفضت مصر والسودان تصريحات إثيوبية جديدة تشير إلى نوايا أديس أبابا بشأن مياه النيل، إذ قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أخيراً إن تدفق مياه النهر باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، مؤكدا أنهم يعتزمون المضي قدما في بناء سدود جديدة على النيل، ومبررا ذلك بما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل وتحقيق التنمية المستدامة. فلسطين المحتلة غزة. بين أزيز الرصاص وصفارات الإسعاف، وجد أطباء غزة أنفسهم أمام محنة تتجاوز مخاطر العمل داخل المستشفيات المحاصرة، إذ اغتيد بعضهم من غرف العمليات إلى مراكز الاحتجاز ليواجهوا صنوفا من الضرب والإهانة والتعذيب، فيما بقي مصير آخرين مجهولا. بيان 8 دول عربية وإسلامية. حمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية أمس الكيان الصهيوني مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات، ورد أن وزراء خارجية الدول الثماني يدينون الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس ضبط أكثر من 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب ضمن قضية فساد تتعلق بوكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، في حين أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بالعثور على 1,200,000,000 دينار عراقي نحو 917 ألف دولار وستة ملايين دولار وسبع سبائك ذهبية في منزل مسؤول بوزارة الكهرباء. الدول الغربية تضيق. منذ اللحظة التي سقط فيها نظام الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد عام 2024، يواجه السوريون على نحو متزايد قيودا مشددة على صعيدي اللجوء والهجرة، إذ سارعت دول عدة إلى تعليق طلبات لجوئهم والدفع نحو إعادتهم إلى بلدهم بحجة أن سقوط النظام أزال شرط الحماية الدولية. وكان آخر تلك المساعي هو إقدام الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين على تسريع وتيرة سحب أو إلغاء وضع اللجوء والحماية لعدد من السوريين في ألمانيا، بالإضافة إلى إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز التنفيذ. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون على الأقل الأحد إثر هجمات صهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الصهيوني استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد بالجهاد الإسلامي في النصيرات. وذكرت مصادر طبية إصابة 7 فلسطينيين بينهم 2 بجروح خطرة جراء غارات نفذتها مدنية استهدفت خيمة

عن تأكيد الواقع الذي يفرضه على الأرض بالقوة والعدوان، وهو ببساطة أنه يتواجد للبقاء، وأن الاحتلال هو الآلية الأساسية في التحركات الإقليمية، وأن السلام والانسحاب خارج قاموس العمل اليومي وربما الخطط المستقبلية الممتدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، منظمة العفو الدولية. وصفت منظمة العفو الدولية الفظائع المقترفة في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية بأنها إرهاب استيطاني منسق واستراتيجي، وبأنها بعيدة كل البعد عن أن تكون حادثة معزولة. جاء ذلك تعليقا منها على حصار مستوطنين صهيونيين منازل 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني تصفية قائد في حزب الله في جنوب لبنان السبت بغارة شنها على منطقة دير الزهراني، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن واشنطن طلبت توضيحات من تل أبيب بعد التصعيد الأخير في لبنان. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه قضى على قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله يدعى أبو حسن علاء، وإن العملية جاءت ردا على هجمات شنها الحزب بالمسيرات استهدفت قواته بجنوب لبنان. فلسطين المحتلة الخليل الضفة الغربية: أصيب أمس الأحد عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على حارة الجعبري في منطقة الرأس بمدينة الخليل. القدس: كانوا على موعد مع قطف أشجار زيتونهم بعد أقل من 2 شهر لكنها لم تسلم، فآلة الهدم الصهيونية أتت على كل شيء في منزل عائلة المقدس محمد الرويضي وسوته بالأرض، وعاشت العائلة اقتحاما واسعا لجيش الاحتلال الصهيوني وجرافاته العسكرية التي شرعت بهدم منزلها في حي بئر أيوب ببلدة سلوان في مدينة القدس بحجة التنظيم. روسيا أوكرانيا: لم تعد روسيا وأوكرانيا تخوضان حربا هدفها الوحيد تغيير خطوط التماس، بل يتسع الصراع تدريجيا إلى العمق الاقتصادي والعسكري والنفسي لكل طرف في محاولة لإضعاف قدرة الآخر على مواصلة القتال. ومع تصاعد ضربات المسيرات والصواريخ تبدو الحرب أقرب إلى اختبار طويل للأعصاب والموارد منها إلى معركة تنتظر لحظة حسم. زلازل مرعبة: اجتاحت حالة من الرعب والهلع المنصات الرقمية عربيا وعالميا إثر توالي أنباء الهزات الأرضية العنيفة التي ضربت مناطق متفرقة من الكوكب في ظرف زمني متقارب. وقد فجر هذا التزامن عاصفة من التساؤلات والتوجس بين رواد منصات التواصل حول أسباب هذا الارتباط الزمني، وما إذا كانت الكرة الأرضية تتغير من تحت أقدامنا لتدخل مرحلة جيولوجية استثنائية وأكثر عنفا. فرنسا: قال وزير العمل الفرنسي جان بيير براندو إن ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى له في نحو 6 سنوات خلال الربع الأخير يرتبط بتباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب موجات الحر وحرائق الغابات التي شهدتها البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية الصادرة في 7 أغسطس آب الجاري أن معدل البطالة ارتفع إلى 8.3% خلال الربع الأخير مقارنة مع 8.1% في الفترة السابقة. الخبر الأخير في هذه النشرة من المجر: لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين أمس إثر انقلاب حافلة قادمة من بولندا على طريق سريع شرقي المجر، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار والشرطة. وقالت الشرطة إن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت في خندق قبل أن تنقلب قرب بلدة ميزوكيريتش شرقي البلاد، بينما كانت متجهة نحو مدينة نيرغهازا على الطريق السريع M3. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث وولز: بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية، نيو ساوث وولز تطلق برنامجا لإعادة شراء الأسلحة، وألبانيزي يتعهد بإصلاح حقيقي. كامبرا: تراجع المستثمرين يربك سوق السكن الأسترالي، هل يستفيد مشترو المنزل الأول؟ ومن العناوين العالمية: القاهرة والخرطوم، إثيوبيا تحرك.

0: كلميها الراكدة. إعلان جديد بشأن تدفق النيل يواجه ممانعة مصرية سودانية. فلسطين المحتلة غزة. مع غرف العمليات إلى الزنازين، شهادات مروعة لأطباء غزة في سجون الاحتلال. بيان ثماني دول عربية وإسلامية. بيان ثماني دول عربية وإسلامية يقول الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية عرقلة السلام في غزة. العراق. ملايين الدولارات وعشرات الكيلوغرامات من الذهب. العراق يكشف حصيلة قضية فساد. الدول الغربية تضيق. رفع الحماية. لماذا تضيق الدول الغربية الخناق على اللاجئين السوريين؟ فلسطين المحتلة غزة. شهيد وجرحى بهجمات صهيونية على مناطق في غزة. فلسطين المحتلة. توقيف عروس ببدلة زفافها واقتحام عرس تنكيل صهيوني بفلسطيني 48. الكيان الصهيوني. لا انسحاب من غزة ولبنان وسوريا. أي سلام يريده الكيان الصهيوني؟ منظمة العفو الدولية. لماذا وصفت أمنستي حصار الكيان الصهيوني بلدة قصرى بأنه إرهاب استراتيجي؟ الجيش الصهيوني يعلن. الكيان الصهيوني يعلن اغتيال قائد بحزب الله وواشنطن تطلب توضيحات. فلسطين المحتلة الخليل. إصابات بين الفلسطينيين بهجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال بالخليل. القدس. لم تسلم الأشجار والطيور. الاحتلال يهدم منزلا رفض أصحابه هدمه بالقدس. روسيا وأوكرانيا. بعد قصف موسكو بالمسيرات، هل دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة كسر العظم؟ زلازل مرعبة. زلازل متتالية تثير تساؤلات مرعبة. هل دخلت الأرض مرحلة استثنائية؟ فرنسا. حرب إيران وموجات الحر ترفعان البطالة في فرنسا. المجر. مقتل 12 وإصابة 10 في انقلاب حافلة بالمجر. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

قادري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: أما الآن أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا
2: بكم. سر الابتسامة دائما تعرف
1: وجودها معنا.
2: لماذا الابتسامة دائما؟
1: عندما نراك أولا نبتسم، لأن هذا يعني هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن تلقى أخاك بوجه طلق هذا أمر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه نقطة. تخيل أنت، أنا أبتسم الآن أمام الملايين، فكل واحد منهم بفضل الله سبحانه وتعالى كلما أبتسم في وجهه أو في وجهها أخذت صدقة، فلما أخطب جبيني؟ ثم إنني أصبح وأمسي وأنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، كيف أبتسم؟ وعندما أرى أنني أحد يعني ذرات تراب تبني بناء الإسلام، وجندي بسيط في جيش الإسلام المدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، لما لا أبتسم؟ عندما أرى أنني يعني أغوص في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، وأجد هذا الحب العجيب الذي ما وصل إليه عملي، وإنما هو من حسن ظن الناس بي ومن ستر الله عيوبي عن الآخرين، هذه كلها تجعلني لابد أن أبتسم، لأن ابتسامة الوجه تدل على يعني أن القلب راض بما آتاه رب العباد سبحانه وتعالى.
2: ونعم بالله. يعني شائع بين كثير من الدعاة الآن تقصيب الجبين وعبوس الوجه والجدة كما يسمونها، يعني لابد أن تكون جدا في كلام الحكاية.
1: لو أن هناك تاجر معين مقطب الجبين، أنا شخصيا لن أشتري منه، ولو أن هناك طبيب معين يقطب الجبين ويوقع الكشف عليه، أنا في غنى. فما بالك بمن يعرض يعني يعني يعني سلعة الرحمن.
2: الله.
1: سلعة الرحمن هذه سلعة غالية، تحتاج إلى تاجر شاطر. ومن ضمن الشطارة أن تؤمن بالله أولا وتوثق إيمانك به، ثم تنقل هذا الإيمان إلى الناس. فمن ذاق عرف، فمن ذاق حلاوة الإيمان يجب أن يتبسم في وجوه الناس. ما عهدت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسام الوجه بين صحابته، كما وردت في الكتب، وأنا أستخر السطور وما خلف السطور وما قبل السطور وما بعد السطور. ولكن كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، وكان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين. فنحن إذا ابتسمنا فهذا فرحنا بديننا بفضل الله سبحانه وتعالى، جعلنا خير أمة. لماذا لا نبتسم؟
2: سيدنا سليمان كان يبتسم؟
1: كل الأنبياء يبتسمون. لا أحد من الدعاة الأول الكبار إلا وهو بسام. لماذا؟ ماذا تكسب من أن تقطب جبينك في وجه الناس؟ ما الذي يكسبه البعض؟
2: الجدة.
1: لا، الجدة أن كان يعني كان الله رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، لما رأت بعض الشباب يعني يسيرون جنب الجدار خاشعين هكذا مقطبين جبينهم. من هؤلاء؟ هي تسأل أم المؤمنين من هؤلاء بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. قالوا هؤلاء هم النساك أم المؤمنين. النساك هم أهل الإيمان والتقوى يعني
2: والورع والورع يعني ترك الدنيا.
1: قالت رحم الله ابن الخطاب. كان هذا في ولاية إمارة عثمان بن عفان. رحم الله ابن الخطاب. كان إذا سار أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقه.
2: كان يعمل كل شيء،
1: ولكن لما كان يغرق في الضحك كان ربما يسند يديه إلى إلى إلى خلفه ويغرق في الضحك رضي الله عنه عندما يعجبه شيء.
2: مع سيدنا سليمان تسير الرحلة وندخل على مرحلة شائقة وشائكة، مرحلة اتصاله بتسخير الجن له. هذه حقيقة من قبل الرحمن سبحانه وتعالى أو منا من الله على سيدنا سليمان. بناء على دعوته.
1: طبعا.
2: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد.
1: وهذا هذه لم تؤتى لا لأحد من قبل ولا لمن بعد.
2: سيدنا سليمان الوحيد اللي سخر له الشياطين.
1: هذا المنطق يعني العجيب.
2: سبحان الله. هل هنالك لنا أن نسأل عن الحكمة؟
1: لا، الله يعني سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء في الوقت الذي يشاء، وليس لنا أن نسأل لماذا أعطى وكم أعطى ولمن أعطى، لكن هذا عطاؤنا كما قال ربنا. هذا عطاء الله، تمن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاء الله لخلقه، يعطي هذا حلما، يعطي هذا علما، يعطي هذا مالا. نبي من الأنبياء سيدنا زكريا اشتغل نجار، سيدنا سليمان اشتغل ملك، سيدنا داود يلين بتاع، سيدنا موسى يشتغل يعني سبحان الله مقاتل من الدرجة الأولى راعي غنم الأول، ثم سيدنا عيسى يشتغل حكيم ودود لطيف، سيدنا محمد يجمع هذا كله سبحان الله، سيدنا نوح يشتغل صبور، سيدنا أيوب يشتغل صحيح ومريض. قصة شوف، لو وضحنا ومكثنا طوال حياة نوضح صفوة الصفوة لنقتبس من آثارهم ومن أنوارهم، والله لصرحت حال الأمة.
2: في بعد هذه الآية بآية أخرى، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب.
1: نعم،
2: يعني هذا في الدنيا، فما بال الآخرة؟
1: لا، زلفة دنيا وآخرة، وحسن مآب في الدنيا والآخرة. لأنه لما كان له الزلفة في الدنيا كان له حسن مآب في الآخرة، لأن الآخرة عبارة عن إيه؟ حصاد الدنيا. الدنيا عرض حاضر، عرض زائد، يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويقتل الباطل.
2: نعم، ونعم بالله. نشرة مع فضلاتكم وآخر حلقة في سيدنا سليمان والجن.
1: والجن توكل على الله
2: بإذن الله. إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء، نبحر مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع سيدنا سليمان والجن، وما هم الصافنات الجياد، وكيف سخر الجن لسليمان، وهل لنا كبشر أن نسخر الجن أو نتعامل مع الجن أو نتزوج من الجن، هل الجن يتشكلون في حياتنا أم كل هذا أضغاث وأحلام ووساوس لا أساس لها من الصحة إلا في أوهام المزورين والمدلسين في تاريخ الشريعة الإسلامية وفي تاريخنا الحاضر، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على حضرتكم مع بساطة البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وندلف الحوار مباشرة. ماذا عن الصافنات الجياد التي ذكرت في القرآن الكريم؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان يبدو أن من أكثر القوات المسلحة أو أفرع القوات المسلحة لدى نبي الله سليمان كان سلاح الفرسان،
2: المدرعات حاليا،
1: يعني المدرعات. سلاح الفرسان ده سلاح خطير، يعني سلاح صحيح. من الأسلحة الجميلة. لأن
2: أبي كان في سلاح الفرسان.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هذا بفضل الله.
2: خمس سنين
1: عليه. فسلاح الفرسان هذا لا يستغني عنه الجيش أبدا. سبحان الله، الجيوش حتى العالمية. سبحان الله، يعني كان في هناك خبير في الحرب العالمية الأولى بلغ أظن من عمر 85 أو 90 سنة روسي، كان يستفاد به في الستينات أيام خروتشوف في الجيش الروسي. مثلا يعني كمثال، مهم جدا هذا السلاح.
2: صحيح.
1: المهم، يبدو أن من أكثر
2: الفرسان قديما هو المدرعات حاليا.
1: لا، أنا لست خبيرا في الاستراتيجية العسكرية. إذا كان يعني عندك معلومة أنا
2: كنت ضابطا.
1: طيب خلاص، طيب. وأنت ضابط الآن الإيقاع في الحوار. سبحان الله،
2: بارك
1: الله فيك. قضية عرض الصافنات الجياد، أولا الصافن، الفرس الصافن هو الذي يرفع قدمه هكذا عن الأرض وهو واقف، يعني يقف على ثلاثة أرجل ويثني رجله الرابعة هكذا الأمامية. هذا دليل على أن هذا من كرائم سلالات الخيول.
2: سبحان الله.
1: يعني لأن الخيول المنسبة لها هذا الشكل الجميل. فالصافنات الجياد، هذا الصافن سبحان الله العظيم الذي يرفع قدمه يعني هكذا
2: ويقف على ثلاثة ويرفع الرابعة.
1: لكن هناك عندنا في الفقه الصافد،
2: الصافد
1: أيوة الدال. الصافد هو الذي يجمع رجليه بجوار بعضهما البعض ويقف وضع انتباه، كما تقولون كنت تقولون أنتم في القوات العسكرية انتباه، يقف يضع جوار سبحان الله.
2: صحيح.
1: هذا ليس من الفقه أن يصلي الرجل هكذا، وإنما يصلي ورجليه ورجلاه متباعدتان تباعد كتفيه. هذا من الفقه
2: سبحان الله العظيم.
1: لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دلائل فقه الرجل أن يوسع بين قدميه، لكن المرأة تضم بين قدميها.
2: هذا فقه المرأة.
1: هذا فقه المرأة، فقه الرجل أن يوسع بين قدميه. حتى أنتم في العسكرية عندما تقول للعسكر استرح، ماذا أطلق؟
2: يوسع بين قدميه مسافة الكتفين فعلا.
1: نحن نريد في الصلاة استرح، لأنك لن تستريح من عناء الدنيا إلا بالصلاة.
2: الله يعني أكبر.
1: يعني هذه
2: حتى الصلاة الأقاويل والأفعال التي فيها مريحة للإنسان ليست صعبة. جميل ما شاء الله.
1: فأنت عندما تكون يعني يكره للمسلم أن يصلي وهو صافد القدمين. خلاص؟
2: نعم.
1: طيب. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. دخل المفسرون في أقاويل عجيبة. أن لما عرض عليه الجيش أو القوات سلاح الفرسان عطلته عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، دخلت الشمس واصفرت ودخل المغرب. أولا الله أعلم هل هناك كان في صلوات خمسة أيام سيدنا سليمان أم لا. هذه من أقاويل أو من ادعاءات الإسرائيليات التي دست في كتب التفاسير.
2: سيدي ما فيها نص صريح؟
1: لا يعني نص
2: صريح. لهم صلاة أو صلاة
1: لم يرد.
2: لا نعلم عنها.
1: كان هناك عبادة وخلاص سبحان الله. زي ما كان يسأل كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشر سنوات الأولى على البعثة؟
2: كان يصلي.
1: كيف كان يصلي؟ كان يصلي الصلاة الإبراهيمية. ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ قال أن صلاة إما ليس فيها قراءة أو فيها قراءة وليس فيها ركوع وسجود أو خلاف الأقوال. لكن نحن نسأل الآن الدين، لما قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فصلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فلا يأتي عاق يعني صاحب عقد ويضع في الثوابت، لأن عندنا في الشريعة ثوابت ومتغيرات. عند الثوابت ننصت وننفذ، وعند المتغيرات يأتي العلماء الذين معهم أدوات الاجتهاد اللي هو ساحة المباح والمعمول به والمجتهد فيه. هذه يعني مهمة العلماء في كل عصر.
2: سترد جانبي.
1: نعم.
2: فضلت قلت معهم أدوات الاجتهاد. نعم. ليس من كل فرد مسلم أن يجتهد.
1: لا.
2: للاجتهاد ضوابط.
1: للاجتهاد ضوابط. هذه الضوابط تبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، بعلوم من علم الحديث، يعلم أصول الفقه، يعلم من الفقه المقارن، يعلم اللغة العربية بقواعدها من نحو وصرف وبلاغة، يعرف تاريخ أسباب النزول والبيئة التي أطلت فيها الفتية والمحكم المشابه والنسخ والمنسوخ، وسبحان الله متى يضع لا يضع المفصل مكان سبحان الله. فكل هذه أدوات للاجتهاد، فلما يكون بهذا المنطق له أن يجتهد. أما كل من هب ودب
2: يتكلم في القرآن ويقول
1: لا لا لا لا
2: أرقام كذا دلالتها كذا ورقم كذا دلالتها كذا،
1: هذا يجب أن ندخل على كتاب الله وليس عندنا نظريات مسبقة. لا يعني في ضوابط للمسألة.
2: لا.
1: وبعدين يا أخي نترك أهل العلم والدعوة، يعني هل لي أنا وأنت ندخل الآن غرفة العمليات ونقول للجراح القلب لا لا لا لا إياك أن تفتح في هذا المكان، لا ادخل شمال ناحية، أنت قضيت على المريض صح ولا لا؟
2: صحيح.
1: قضيت على الطائف. إذا تدخل من غير الدعاء الربانيين ومن غير العلماء المربين ومن غير الفقهاء المعروفين أحد من خارجهم ليصلح لهم، فقل على الدين السلام.
2: الله أكبر.
1: طبعا
2: انت الآن كبار الدعاء يقيمون
1: عارف زي بعض وما يعرف يا سيدي. احنا مش من كبار الحمد لله، انا مش من الكبار الحمد لله رب العالمين، انا من صغار الصغار الحمد لله يعني الحمد لله الله يبارك.
2: هذا خطأ
1: يعني لا لا لا شوف يا اخي العجيب عندما يبني المهندس مبنى لا نتدخل فيه، عندما يكتب الطبيب ويصف دواء لا نتدخل فيه، عندما يأتي عالم الفارماكولوجي وعالم الأدوية ويكتب مركب معين لا نتدخل فيه لأنه عالم بهذا المرض. طب يا أخي أنا عندي نص وعندي أدوات تأويلي وتفسيره
3: يعني أنا الأمر فيه سعة.
1: طب سعة هو أنا في الدين يعني ما بيجهد إلا في الدين الكلام بتاع يعني إذا كان في الطب وفي الاقتصاد له خبراء أليس للدين خبراء؟
3: بلى.
1: طيب خلاص سبحان الله العالم هو الذين يستنبطونه منهم استنباط الاحكام بقواعد
3: صحيح. اذا ما كان معلوم صلاه سيدنا سليمان
1: لا لا لا عرض عليه بالعشي الصافنات الجيه
3: العشي يعني
1: العشي
3: يعني.
1: وقت العشي ما بعد الايه ما بعد العصر
3: نعم
1: خلاص في دخول المغرب خلاص. فلما اراد ان يعيد العرض مره اخرى يبدو ان في جزء لم يركز انتباهه في المساله في قضيه العرض قال ردوها علي ردوا العرض مرة أنا أريد العرض مرة أخرى أن يتيقن من مسألة معينة
3: ردوها
1: ردوا علي. الخيول مرة أخرى بفرسانها
3: ردوها للخيول
1: ردوها علي رجعوا العرض مرة أخرى ردوها علي حتى توارد بالحجاب توارت الخيول في اسطبلاتها
3: على
1: الرسمات
3: استمتع إذ ورض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير
1: عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب
3: إني ماذا حب أنا
1: إني أحببت حب الخير أنا أحب هذه الخيول وهذا العرض وهذا الخير هذا الحب ناتج عن حبي للخير من عند الله سبحانه وتعالى
3: إن مش حب خير عن ذكر ربي
1: مش أفضل
3: أحببته عن ذكر ربي
1: ناتج هذا الحب من ذكر الله لأن هذا الحب جزء من ذكر الله
3: لم يشغله عن ذكر الله أنا أخذت هذه عن تلك
1: لا لا لا, لا, لا القضية إيه القضية أنني إني أحببت حب الخير هذا الحب
3: أيوة
1: ها أخذته ها عن إيه
3: عن ذكر الله عن ذكر لله سبحانه وتعالى عن ذكر الله هذا
1: يعني بس يعني يعني يعني هذا الحب فرع من فروع ذكر الله يعني اذا المقاتل ذاكر لله والطبيب في المستشفى ذاكر لله والمذيع امام الشاشه ذاكر لله والمدرس في المدرسه ذاكر لله عن ايه عن هذا يعني هذا الخير من ذكر الله فرع من هذا الذكر مش عن
3: لم تشغله عن ذكر الله لم تذهب به بعيدا عن ذكر الله
1: لا لا لا لا مين مش القرآن
3: والدليل معذرة والدليل ردوها علي يعني هو أحبها فشغلته عن ذكر الله فقال ردوها علي
1: لا لا لا استغفر الله بالعكس لو كانت شغلته
3: ولو للحظة تؤخره عن الصلاة
1: لا لا لا لا صبر أقول لك لو كانت شغلته عن ذكر الله لما ردها إيه وعايز يستمر الغفلة يعني حاشاه نبي الله سليمان لا هو أنا أحب الخير هذا
3: نعم.
1: أحب الخير وهي الخيل معقود بنواصيها الخير إني أحببت هكذا قال صلى الله عليه وسلم حتى علفها في ثواب في ميزان حسنات صاحبها
3: علف الخير
1: سبحان الله مجد تعرف أتكر سبحان الله وأنت لما تجد الفرس كده تشعر بالعز
3: صحيح
1: أه؟
3: له خيلاء
1: الله أكبر مش المتنبي يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يسار إلى الطعاني أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان تتركوا الظل الضرير الجميل ده وبعدين تروحوا يودونا للحرب نقطة ودي آخر أبوكم آدم أنتم فيكم مباراة تحبوا تتركوا الجنات ويروحوا في المشاكل
3: سن المعاصي صحيح
1: حتى الحصان بيشتمنا
3: إني أحببت حب الخير
1: عن ذكر ناتج من هذا الحب
3: عن ذكر
1: عن ذكر الله سبحانه
3: حتى
1: دخلت الإسطبلات
3: بالحجاب نعم
1: هم الناس المفسرين يقول لك إيه هي توارد بالحجاب اللي هي الشمس المغرب غرب قال ردوها علي هكذا تقول لا. الأكاذيب فطفق مسحا بالسوق وعن جاب السيف وقعد يقطع رقابها هذا كلام يعني يخص واحد غير طبيعي واحد يقتل الخيول التي يحارب عليها
3: موجود هذا الكلام
1: للأسف الشديد
3: لأنها شغلته
1: لا. هذه ما شغلته هو إنسان قائد ملك نبي رسول سبحان الله القادر عام القوات المسلحة يعيد عرض الجيش مرة أخرى عرض سلاح الفرسان مرة أخرى حتى توارد بالحجاب حتى دخلت الخيول
3: اسطبلاتها
1: بس إيه بالشمس
3: ردوها علي
1: فطافق مسحا بالسوق الفارس لما يدل الفرس يعمل فيه
3: يمسح على رقبته
1: فطافق مسحا بالسوق مش مسحا بالسيوف كلام هذا
3: فهم ومسح يعني ضربه
1: لا لا لا, لا لا لا هذا كلام يا اخي نطبق مسحا بالسوس والاعماق سبحان الله وفافا كده سبحان الله العظيم هكذا باب التدليل اللي فرض انه لما احسنت الخيول عرضها امامه طفق مسحا يدللها
3: اليست هذه بفتنه
1: هي
3: يعني الخيول
1: لا فتنه ده بيستخدمها في فتح بلاد الله لدخول الناس في دين الله او بيستخدمها منظره لا هذه قصه طفنات الجياد بايجاز عشان ننتقل لغيرها
3: نعم سليم
1: يعني
3: ظهر في افق فتنه سليمان فيما فتن
1: لا فتنه سليمان قضيه ان مش عارف خدوا الخاتم بتاعه ملقوف في بقاع البحر وبتلعته سمكه ده واحد بيقول لك يا ابني قصاص قاعد على قهوه من القهاوي وخبرك انت وقعد يعمل بتاعه ويدس في الكتب سبحان الله هذا لا معقول ابن كثير يقول هذا ولا غير هؤلاء علماء فضلاء ومفسرون كبار
3: ولقد فتنا سليمان والقينا على
1: كرسي جسد هذا مرض جاء لسيدنا سليمان والانبياء يمرضون
3: مرض
1: سيدنا سليمان كان يجلس على الكرسي كانه جسد يعني بلا حراك من شده الالم والتعب سبحان الله
3: هم قالوا واحد يشبهه ودخل على زوجته ولنفر على زوجه ويأخذ منها الخاتم ويخرج على الكرسي ويدير حركة الجن مكانه
1: يا رجل يا مؤمن ملك شد الله ملكه وآتاه الحكمة وآتاه فصل الخطاب وسخر معه الريح والجن انت لو عندك سكرتير مدير مكتب نصح شوية ها لا يصل اليك شر نتيجة انه هو يمنعك عن ايه يعني تبقى انت جنبه ويرد عن تلفون لا انا مش موجود لا الباشا مش موجود لا مش موجود شاورا مش موجود يعني مش موجود على كركوك هذا مش موجود ولك وانا كذب في المعارض المندوحة طلع عن الكلب ربنا يعين السكرتارية والإدارة التي تكذب يعني مسألة السلام احنا مش عايزين نعقد لهم المسائل يعني لكن يعني هل تتصور ان احد يأتي ليأخذ هذا النبي الملك الرسول ويجلس مكانه ويفتن كل هؤلاء الجنود هذا كلام غير وارد هي فتنة تعرض لها سيدنا سليمان بالابتلاء بالمرض ثم اناب افاق يعني عاد الى صحته وعاد الى طبيعته وعاد يدير المملكه كما هي فضل سبحانه
3: يعني ايضا فتن وهو في هذه الحاله من السلطان والعز والقوه
1: دي قصه العبد يا ابن العبد عبد والرب رب
3: ونعم بالله
1: سبحان الله عشان احيانا الانسان برضه مع العز والملك يظن ان ايه يعني عبد الملك بن مروان يقف كده وكان عنده 21 سنه يقف امام المراه يقول ايه انا الملك الشاب نعم الملك لو يدوم جاريته جنبه قالت لو دامت لمن قبلك لما وصلت اليك ولو دامت لك لن تصل الى غيرك وبما انها ما دامت لغيرك فوصلت اليك فلن تدوم لك وسوف تصل الى غيرك
3: حكمه بالغه
1: بس خلاص تمام
3: صحيح
1: تمام
3: ايات اي القران الكريم تصور موت سيدنا سليمان فلما قضينا عليه
1: الموت
3: ما دلهم
1: على موته الا دابه الارض تاكل من سأته
3: نعم
1: طيب على الموت
3: مساله الاجل وموت سيدنا سليمان
1: اولا كل حي سوف يموت كل نفس ذائقة الموت انك ميت وانهم ميتون طيب العبره فيما اشمعنى موت سليمان بالذات يعني كل الانبياء ماتوا ربما ما ذكر عن كثير من الانبياء والرسل في القران انهم ماتوا
3: صحيح.
1: لماذا ذكرت قصه موت سليمان
3: لا
1: اولا هو جلس على كرسيه هكذا
3: النبي الوحيد الذي ذكرت قصه موته بالقران حتى يعني ابو داود ما ذكر
1: حتى لما تفتح التوراه وتجد قصه موت سيدنا موسى تجد المؤلف الحرف التوراه ما خد باله ما اذا كنت كذوبا
3: فكن ذكورا
1: لازم خد بالك
3: صح
1: يقول ايه وعاش موسى 120 عام ثم مات ودفن هناك التوراه دي نزل على من
3: على سيدنا موسى
1: عمر ثم مات موسى ازاي المهم يعني انت لما تقرا الله هل هذا كتاب يعني الانسان لازم يقرا ويتدبر هذه ليست دعوه لقراءه التوراه لان سيدنا
3: نحن ممنوعون من
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه لما راى في يدي ورقه
3: لكم
1: تتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي محمد والذي نفس محمد بيده لو كان اخي موسى ما حيا ما وسعه الا ان يتبعني لقد جئتكم بها بيضاء نقيه فالعلماء المتخصصون في الدراسات يجوز لهم ان يقرأوا الكتب الاخرى
3: بعدما يلم بهم مصادر الشرع الاسلاميه
1: ويقف على ارض صلبه وخلفيه علميه واضح يقرا ما يشاء خلاص اخذ المناعه لكن اروح اقرا المهم فسيدنا سليمان مات. ايه قصة نوط؟ هو ظل ميتا على كرسيه وتدار حركة المملكة والكل يظن ويقن انه على قيد الحياة.
3: كيف تدار؟
1: نعم.
3: كيف تدار؟
1: لانه هو في نظام معين على مدى سنوات طويلة كل يوم في واجبات تعمل وهو لا يتكلم.
3: سبحان خلاص الله.
1: كل بس
3: ما عاد يصدر اوامر.
1: لا لا لا خلاص بس المهم
3: هم فهموا عملهم
1: على خلاص كل واحد يعمل عمله كل يوم عمل زي ايه زي الدم وضخ الدم وعمل بدون انت بدون تدخل حركة لا ارادية. فسبحان الله هذا دليل على ان الجن لا تعرف لا الغيب ولا غير الغيب الا بما اذن الله لها. هذه اول واحدة. ده مش غيب
3: ولكنه واقع.
1: ده أمامه
3: موته واقع أمامه
1: تمام. لكن القضية إيه؟ القضية أن الجن ما علمت بموته أمامه. إذن الجن لا تعرف شيء
3: صح من باب أولى لا تعلم الغيب.
1: يعني
3: هم كانوا يسترقون السمع
1: ده من كما احنا نيجي
3: سنة
1: بعد كده سنة لكن
3: أنا يدعبني موضوع الجن
1: طيب. يعني قضية أنه هو جالس على الكرسي والجن التي نظن نحن كبشر أو كإنس يعني أنهم يعرفون أشياء خارقة ما عرفوا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قد فارقته الحياة وقد صار في عداد الأموات. ما دلهم على ما فضل مرتكع على العصا وشؤون المملكة تدار كلها الشياطين كل بناء وغوات يعملوا المحاريب والتماثيل والجفان كالجواب والقدور الراسيات والطير مظلله كل المملكة شغالة بقى ما لا أحد يتأخر وهو مين أول ما الأرض تقول الملك ده كله
3: دبة الأرض
1: الأرض سوسة تدخل في العصا تأكل العصا العصا يصيبها الايه السوس تنكسر
3: خر
1: على وجهه فلما خر
3: تبينت الجن
1: ايوه
3: لو كانوا يعلمون الغيب
1: ما لبثوا الله الله احنا كل ده كله قدمنا تصور ان هو عذاب لانه ايه لانه كان محكوم
3: سبحان
1: كانوا محكومين وكانوا ايه على قضية ان الجن يعمل
3: والعذاب المهين
1: العذاب المهين لانه بيذللهم ويسخر انزل تحت في قاع البحر هات لي كذا انا عايز الان اصداف انا عايز مرجان اصطاد سمكة.
3: كيف كان يسيطر على الجن؟
1: سيطر بامر الله فاذا انزاغ منهم احد يقول له احترق احترق
3: بكلمة
1: فيخاف الباقي اضرب المربوط يخاف السائل
3: بكلمة واحدة؟
1: كلمة واحدة كذا يأتمر ان يعني عصى الجن اول ما الجن يمتنع احترق احترق امام الباقين فكل يخاف.
3: هل ورد اثر فضلاتكم في الفتره التي مات فيها الى ان خر على وجهه؟
1: لا لم وانما ثبت لنا ان
3: وضعنا فتره طويله يعني.
1: اه طبعا طبعا يقال
3: دبت الارض تاكل من يعني كثيرا
1: يقال عام كامل يقال
3: لم يعني لم يتعفن لم يتغير جسده
1: لا لا انبياء الله لا يتعفنون
3: يتحلل جسده
1: ولا يتحللون لا او الانبياء والشهداء سبحان الله
3: نعم
1: والعلماء الربانيون الله عز وجل منع الأرض أن تأكل أجساده ولقد كان مسيل الأمطار في شهداء في مقابر أحد وشهداء أحد فأراد الصحابة نقل بقية الرفات بعض الصحابة بعيدا عن مسيل الوادي فضرب أحدهم بفأسه وهو لا يدري أن هذا قبر يعني بيضرب بفأس عشان يبحثوا عن
3: ينبش
1: فجاء الفأس في قدم الحمزة رضي الله عنه فسال دما
3: الله أكبر
1: هذا معروف هكذا يعني أنا تصديقي لها أكثر من تكذيبي لها لأن الشهداء منع الله عز وجل أن نلقى ربنا أحياء عند ربهم
3: صحيح
1: أحياء أحياء وذلك لما جعفر الطيار لما قطعت يده اليمنى
3: يطير
1: وقطعت يده اليمنى فحمل الراية باليسرى فقطعت يده الأسرة فحمل الراية بعضديه فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطمئن صفية عمته قال يا صفية يا عمة محمد إن الله أبدل جعفر بجناحين أراه الآن يطير من شجرة إلى شجرة وذلك سمي جعفر الطيار
3: يعني فترة موت سليمان طويلة وجسمه لم يتغير لا لا لا كما
1: ليه
3: هو
1: ليه لك عم تسأل لماذا يعني عمر أنا عندي مش بيبنوا البنا البناء قوالب الطوب هذه في طوب لبن وفي طوب دخل في القمينة فأحرق فصار طوب أحمر صح
3: لا
1: جبنا القالبين تمام وضعناهم في الماء القالب الاول يحصل له ايه؟
3: اللبن.
1: اللبن
3: يذوب.
1: يذوب
3: يتحول
1: حلله يذوب خلاص تمام. والقالب الاحمر
3: كما يشتد صلابه.
1: الله يرضى عليك. وزاد قال لك ايه بعد ما تعمل مسلح والطوب ارمي ماء بالماء تمام. هذان القالبان من الطوب او هاتان اللبنتان لبنة المسلم العادي اللي ماشي على سطر وسيب سطر فما لم يتعب لله في الدنيا ولم يحترق بنيران الابتلاء ولا التعذيب ولا اغتياب الناس له ولا خوض الناس في عرضه تحلى. اما الاخر فقد ابتلي وامتحن فصبر ودخل في الابتلاءات واحرق بنيران الغيره والحقد والحسد والضغط والضرب والتشريد والى اخره. فهكذا تمتنع الارض ان تاكل جسده لانه قدم جسده لله سبحانه وتعالى
3: ونعم بالله. وهذا ما صنعه سيدنا سليمان.
1: فلما خر تبينات الجن لو كان يرون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه نهايه دراميه تثبت ان الجن لا يعرفون من الحقائق شيئا الا بما علمهم رب العباد فليست لهم قوى خارقه ولا ذلك.
3: جميل.
1: وثبت الحلقه الماضيه ان اللي عنده علم من الكتاب طلع اقدع منه ولا طلع الثاني عفريت وطلع عفريت خيبان قال انا اجيب له لك على الظهر قال له لا انا اجيب لك قبل ان يرتد ذلك طرف. هذه يعني دليل على ان الموصول بالله كيف هو عند
3: اقوى. نعم. وهذا هو الدرس المستفاد منه
1: بلا شك.
3: لكن من هذه الدروس المستفاده وما لفت انظارنا جميعا الى قصه سيدنا سليمان اتصاله بالجن وتسخير الله تبارك وتعالى الجن لسليمان.
4: هذه خصيصه
3: نحن الان نسخر الجن.
1: نعم. انت تسخر الجن؟
3: انا لا يقال ان فلان يسخر
1: الجن. انا فكر نحن في التلفزيون يعني
3: كبشر لا يقال ان فلان الشيخ فلان يسخر الجن. الشيخ فلان يسخر الجن كيف يعني اخذ ختم سيدنا سليمان الذي القي في البحر واخرج من بطن سمكه وعليه عهود ومواثيق المواثيق السليمانيه
1: حلقه السمك.
3: لا ده في حلقه صفوه الصف.
1: لا صفوه مفيش الكلام ده بصراحه.
3: من اين المواثيق التي اخذها سيدنا سليمان على الجن وتسخير الجن ومكتوب فيها كيف يسخر الجن؟
1: طبعا انا اكلمك بالكلام ده. تصدق هذا الكلام ام تصدق كلام الله؟
3: كلام الله
1: سبحانه. ايه رايك ندخل على ندلف على كلام الله عز وجل لنرى ماذا قال الله عن احد عن فصيل من فصائل مخلوقاته وهي الجن. مش في سوره في القران اسمها سوره الجن؟
3: صحيح.
1: صح ولا
3: صحيح. طب قبل أن ندلف للصورة
1: قبل ما تدلف
3: هناك أوصافهم مثلا يتشكل الجن مثلا
1: يعني من خلينا في كلام الله. أنت ليه
3: كلام يدار فضيلة
1: الكتب
3: بين بطون الكتب
1: بطون وهذه بطون هذه بطون مشبوهة
3: ولن يتزوج من الجن مثلاً.
1: هذه بطون مشبوهة. خليك أنت في كلام الله. إيه رأيك أننا إحنا زمان في السنة الماضية في الوعد الحق مش توقفنا عند الكتاب وصحيح البخاري ومسلم؟
3: صحيح.
1: تعرف الجن أقف بك عند الكتاب عند كتاب الله والبخاري ومسلم. إيه رأيك؟
3: نعم الرأي يعني
1: لا يقول
3: قطعت علي طريقا فضيلتكم. هذا الكلام يقال في الكتب وموجود ومسطور وأناس كثر يذهبون إلى أناس تتصل بالجن لحل أعمال وعمل حجاب وكذا وتيسير أمور وتسهيل تعاملات وكذا وكذا وزيجات وطلاق وربط وعقد وفك إلى هذه الأمور كلها موجودة. يقولون يتصلوا بالجن ويتحاورون مع الجن ويكلمون الجن ويتزوجون من الجن.
1: أمري رجاء صغير لو تعرف حد من هؤلاء مش ممكن يرسلوا على أولمرت ولا حد من دول يعني جن صغير كده. ما واحد بيقول لك انا طلعت الجن وكان طفل صغير عنده 118 سنه والله كان في حضانه كي جي توب تقريبا عنده 118 سنه
3: شيبسي.
1: ده طفل واخد بالك انت فطفل. قلت يا ابني ما تبعت الطفل ده على الراجل بتاع يعني بس يعني ياخد بقيه الاسلام ويسيب فلسطين لاهلها ويسيب لها المزه وخلاص مش بالجن يعمل اللي يعمله يعني.
3: قلت لك لا تؤمن باتصال البشر بالجن.
1: انا ممكن انا اللي اعرفه اتصل بكتاب الله. انا موصول بكتاب الله. انا رجل صناعه صنعان كتاب الله عز وجل
3: وحبركوش وشخبطوش ومهلبيل
1: وشخبطوش. انت قلت اللي عندك؟
3: لا وشمس المعارف الكبرى.
1: يا ابني شمس المعارف الكبرى ايه ده اظلمت. طيب المهم شمس المجاهل الكبرى مش شمس ظلام المجاهل الكبرى. ممكن نطلع على صوره الجن؟
3: اتفضل.
1: تعالى اول الصور. قل يا محمد اوحي الي.
3: نعم
1: الله. طيب اذا الرسول ما شافش لم يعرف
3: عليه الصلاه والسلام.
1: قل اوحي اليك
3: انه استمع نفر من الجن.
1: انه استمع من الذي اوحى؟
3: الله سبحانه وتعالى.
1: عن طريق من؟
3: سيدنا جبريل.
1: لمن؟
3: لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام.
1: حلو كده انت انضبطت معايا في العمل. الجملتين الماضي دول انا هشيلهم من المضبوط خلاص. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن استمعوا لمن؟
3: لسيدنا محمد
1: عظيم الله يفتح عليه. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. إيه اللي حصل؟ الجن كانوا يجوسوا في الأرض ويطلعوا يسترقوا السمع في السماء. نيل أرمسترونج آخر ما وصل له حط رجله على سطح القمر. بس القمر ده هنا تبعنا. ده بيننا وبينه كام ألف كيلومتر، ما فيش يعني مش عارف 39,000 ولا ما حاجة بسيطة.
3: مشوار بسيط.
1: يعني بالنسبة للي أعرف. لكن الجن كان يسترق السمع إلى السماوات.
3: يصل إلى السماوات.
1: يصل إلى حافة السماء الأولى على تحتها. ويسترق السمع. يجي كلمة يسبق.
3: هذه خصيصته.
1: هذه خصيصته. هذه خصيصته.
3: هو زي الله سبحانه وتعالى.
1: هو زي الأثير.
3: كيف؟
1: هو عامل زي الاثير، عارف الاثير المنطلع الموجات.
3: هو ليس له جسد مثلا؟
1: لا لا لا هو جسد.
3: ماذا قرات فضلاتكم في طبيعته؟
1: هو طبيعي. الله اخذ. انا وقف عند كتاب الله. انا رجل وقف عن اجي عند كتاب الله واخر.
3: نعم.
1: اول ما قاله الله هو الذي اصدقه غير كلام الله او الحديث الصحيح. اي حديث مشكوك في امره، ضعيف غريب مش عمامة. سبحان الله.
3: الجن يتشكل كلب قطه حمار حيوان انسان.
1: انا اللي اعرفه على انه خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. في نار وفيه نور وفيه طين. احنا من الطين عشان نعرف نعيش، والجن من النار والملائكه من النور. هذا اللي عرفه في كتاب الله. واجي لك الحديث الان.
3: هذه طبيعته.
1: الطبيعه
3: صلتهم بالانس.
1: نعم
3: صلتهم بالانس.
1: هم طائفه غير مخلوقات زي اي مخلوقه، ولكن فيهم هنرى الان صلتهم. هل لهم صله ولا ام ليس له؟
3: طب ما افسح صدرك.
1: مدى
3: تاثيرهم على بني البشر؟
1: ولا لهم اي تاثير.
3: انا بس جن يربط ويطلق ويفك ويحل.
1: هم المعوذتين دول شغلتهم ايه؟
3: ما هو الجن يدخل الانسان في حال سهوي عن ذكر الله.
1: لا صبر قدام. ما هيدخل فين ازاي يعني؟ هو من النار يعني. وبعدين مقاليد الدنيا صارت بيد احد غير الله عز وجل.
3: لا والعياذ بالله.
1: خلينا طب ايه رايك نخلص صوره الجن وبعدين اتكلم انت؟
3: اتفضل.
1: ما ندردش يعني.
3: لا وانا لا اتكلم مع فضيلتكم. اتفضل.
1: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. اذا هي طائفه.
3: نعم. النفر كم؟
1: النفر يقول لك يعني من فوق السبعه دون العشره.
3: قليل.
1: قليل. نفر. كانهم طائفه. فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. هذا الكلام اوحى الله عن طريق جبريل للرسول. خلي بالك يا محمد في نفر سمعوك. وانهم امنوا.
3: هل لها قصة محددة؟
1: كان لها قصة محددة. أنا في تمام. هو الـ في يوم الطائف كان في السنة 11 من البعثة. ماتت خديجة، مات أبو طالب، وانفردت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحت أروح الطائف، فذهب إلى الطائف بني عبد عليل دول ابن عمرو ثلاثة إخوة، ودول كانوا علية القوم. دعاهم فرفضوا. حتى واحد منهم قال والله لأمزقن أستار الكعبة إن كان كلامك صادقا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والثاني قال له إن كنت نبيا فأنا لا أستطيع أن أرد عليه، وإن كنت كاذبا فلن أكلمك. يعني كده ما فيش كلام. سبحان الله. وبل أخرجوا وقال لهم طيب لا تخبروا قريشا بما حدث. قالوا لا، قريش دي تجارتنا عندهم ولا بد أن نخبرهم أن أنت جئتنا وكذبناك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وخرجوا عن حدود الشهامة العربية والخلق العرب المعروف، وأخرجوا صبيانهم وصاروا يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة، صبيان والسفهاء، وكان يرفع قدم يعني يصوبوا الحجر على القدم التي على الأرض.
3: لا الله.
1: حتى سالت الدماء من رجليه صلى الله عليه وسلم.
3: سنأتي عليه في الصف إن شاء الله تلك القصة كمان.
1: وجلس عند لما بني شيبة ربيع البستان ودعا دعاء للفرج أو دعاء الكرب. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الحديث الذي يحفظه الجميع. وجاء إليه بني شيبة بن ربيع، بعثوا له أرسلوا له طبق من العنب مع واحد اسمه عباس. فسمع بسم الله فقال عجبا ما سمعت هذه التسمية في هذه البلاد.
3: عباس
1: يبدو وخا
3: ما كان مسلما بقى.
1: لا ما كانش مسلم، ولكن يعرف من هذا.
3: سبحان
1: الله. قال هذه تسمية عجيبة، باسمك اللهم، باسم الله، باسم العزة، باسم مناه، لكن بسمك الله بسم الله دي غريبة.
3: هو فطن أيضا التفت للكلمة.
1: قال من أين أنت يا عباس؟ قال أنا من نينوى. قال بلد أخي يونس؟ قال عجبا، أو تعرف يونس؟ لأن يعني العرب كانوا قليل خبرة بالتاريخ إلا الرحالة منهم فقط يعني زي أبو بكر وغيره. أو تعرف يونس؟ قال هذا أخي يونس بن متى، أو تعرفه؟ قال نعم هو رسول الله وأنا رسول الله. فأكب عباس على قدم رسول يمسحهمنا الدم ويقبلهم ويسلم. يكون إيه سبحان الله، هو راجع الله عز وجل ينزل عليه سورة الرحمن في الطريق. فكلما يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع أصواتا تقول ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. التفت يمنى التفت يسرى لا أحد. فلما رجع نزلت عليه سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والقرآن كيف يصير عجبا؟ لمن أشرق قلبه بنور الإيمان، لا يصير عجيبا إلا عند ذوي القلوب الايه السليمة. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هو إيه اللي حصل؟ وما كانوا بيسترقوا السمع إلى، فجوا في يوم من الأيام ومنعوا استراق السمع، اللي يقترب من السماء ينزل عليه ايه
3: شهابا
1: رصدا يرصده ويحرقه. شوف نار تحرق نارا، اذا القضيه عند الله لا تحتاج الى كيف.
3: صحيح.
1: ليس بعد العين اين ان ايقنت فلا تسال. صح. هذه قدره الله، يحرقه يحترق. فخاف فذهبوا الى ابيهم الاساس ابليس.
3: والجن هذا كافر؟
1: الجن
3: كله؟
1: لا لا لا مش كله، ما احنا في هنيجي في كلامهم.
3: نعم.
1: تمالكم في العجل.
3: لا مع الجن.
1: سبحان الله العظيم. ذهبوا إلى إبليس يستشيروه، ده هو الخبرة في الأبلسة ده من أيام أبونا آدم. لازم يسألوه إيه القضية؟ ده عند القاموس الـ
3: بالمناسبة إبليس لم يموت، هو إبليس هذا الموجود هو أيام أبونا آدم؟ هو
1: وكتب الله له أن يعيش طوال الدنيا.
3: وانما هم منهم يموت ويحيى.
1: في يوم يموت لكن ابليس لا. سبحان الله. هذا استثناء من الله عز وجل. سبحان الله. اما يعني ابليس ازاي يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق؟ سبحان الله.
3: صحيح.
1: انت انك من لا ويجمع اولاده كل يوم ويعمل تقرير يومي والقصه يعني كده. هيعمل من اجل اضلال بني ادم.
3: كيف يجمعهم كل
1: يوم؟ يقول ان ابليس يتخذ عرشه على الأعم، يتخذ عرشه على الماء كل ليلة، ويجمع أبناءه، يقول من أفسد مسلما اليوم أفسد على مسلم، فأضع على رأسه التاج. مين اللي عمل عمل إبليسي درجة أولى؟
3: لا حول ولا قوة.
1: يعني عشان أنا أضع على التاج شيطان ابن شيطان، فأقول أنا ضللت وراء فلان حتى أخر الصلاة، غدا يتوب. مش شغلانة دي.
3: ما صنعت شيء.
1: أنا ما صنعت شيء. انا ظللت وراء فلان حتى مش عارف حضرت وراء فلان حتى عمل. يقول فلان انا ظللت وراء فلان حتى خاصم اخاه او طلق زوجته. يقول له انت خرب البيوت، انت احسن واحد.
3: يلا
1: طيب. لما خربت البيت ها ما هو المصيبه مش في الطلاق يا
3: ابني.
1: ما هو لما الاسر المهزوزه تطلق، طل المراه المطلقه

0: قالوا لما طلقت زوجتك؟ قال إن المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه. فلما انقضت عدتها وتزوجها آخر قالوا له ها قد تزوجت بآخر، لما طلقتها؟ قال كيف يتسنى لي أن أذكر زوجة غيري؟ عيب عليك يا جماعة، أنا أتكلم على حرمات الناس.
1: سلام.
0: هؤلاء تلاميذ محمد، هؤلاء هم الصفوة،
1: أدب،
0: هؤلاء هم الصفوة.
1: نعم.
0: أما نحن نتكلم على الصفوة من شوية.
1: صحيح. إنا سمعنا قرآنا عجبا
0: يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، الجد هو المقام، تعالت عظمة ربنا. نعم. تعالى مقام ربنا، تعالى جد ربنا.
1: معذرة سؤال.
0: نعم.
1: هم الجن لهم أنبياء؟ ما همش أنبياء؟ طب يعني مكلفون؟
0: أما هو دليل أن هم سمعنا كتابا من بعد موسى. طبعا.
1: يعني أنبياء البشر هم أنبياء الجن. هم مكلفون باتباعه.
0: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني قضية الإيه؟
1: التوحيد.
0: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إبليس أبونا الكبير سفيهنا. طبعا سفيهنا. كان يقول خطأ على الله عز وجل، لأنه ليه كان يجي ينقل لنا وهو أعلم مننا، يقول أن الله له زوجة وله ولد، فهو يقول على الله شططا، أي كذبا وزورا وبهتانا، زي أصلين احنا الطابور الخامس والسابع والعاشر يقول كلاما عجيبا. سبحان الله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. احنا كان في ظننا أن مش ممكن واحد إنسي ولا جني يكذب على الله، فازاي أبونا يكذب على الله؟ أقول وما تطوروش هذا، لم يتصوروا.
1: نفس كلام أبينا آدم حينما قال ما ظننت أنه يحدث الله كذبا،
0: نفس القضية. لم نظن أبدا أن في إنس أو جن يكذب على الله. طب ليه؟ لماذا؟ ربنا اللي خلقه، ربنا اللي خلقه، أقول يكذب على الله؟ سبحان الله. وأنه خد بالك من الآية بقى. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
1: كانوا يعوذون بهم.
0: العربي ينزل الى الصحراء، يسافر، يجي عليه بالليل وخايف قبل الاسلام
1: اكيد في الصحراء.
0: يا عظيم الوادي، يقول كده، يا عظيم الوادي سل اتباعك ان يبتعدوا عني. هو مين عظيم الوادي؟ الله. انت يا كبير الجن اللي موجود في الصحراء، انهم حاطين العرب حاطط في ذهنه ان الجن ساكن في الصحراء.
1: انا تصورت ان الله سبحانه وتعالى.
0: لا لا لا، يا عظيم الوادي انت يا كبير الجن، انت شمهورش يا كبير. انت
1: قرات فيهم فضيلتك.
0: لا
1: لو انت ان تقرا.
0: الذي يبني الابنيه يستطيع ان يهدم الاخبيه.
1: الذي يبني الأبنية
0: يستطيع أن يهدم الأخبية. يعني من يستطيع أن يبني الأخبية، فلا بد أن عامل الهدم والبناء ده حتى عملية صح. بيولوجية في الجسم
1: سليم.
0: المهم، يا عظيم الوادي سل أتباعك أن إيه؟ أن يبتعدوا عني. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال، يعني هو يستعيذ بعظيم الوادي هذا، فزادوهم رهقا، زادوا الجن كبرا وغرورا، وزادوا الإنس أنهم أصبحوا للأسف ضعفاء مستضعفين، زادوهم رهقا وضعفا. هذه الاستعاذة، هذه قضية أنه كان رجال من الإنس
1: فقط
0: يعود الناس
1: كده. ليس اذهب إلى فلان واصنع فيه كذا واذهب إلى
0: الحالات. شوف يعني إحنا عندنا لغة وعندنا نحو وعندنا صرف وعندنا بلاغة وعندنا أدب، ولكن نقص عند الكلام.
1: وفيتعلمون
0: ده قصة أخرى ده
1: ما يفرقون به بين المرأة وزوجها.
0: كان وهذا حتى هذا العلم، هو يقول أبو حمد رضي، هذا علم مذموم يجب ألا يتعلمه أحد. هو إحنا عرفنا.
1: أنا أفكر أنا عم أصنع برنامجا في الجن.
0: أنا مش أحضر معك طبعا.
1: على لا أفسح صدرك مرة.
0: تعمل ليه برنامج عن الجن ليه؟
1: يعني حتى نستبين الصورة من وجهة نظر شرعية.
0: وأنا أبني عرفت أتعامل مع الإنس، أنا عارف أتعامل مع أولادي دول اللي قاعدين يصورونا الآن. لما أتعامل مع الجن، أتعامل أول مع الشاهد، لما أتعامل مع الغائب. هو إحنا الأمة كل ما تضعف تلاقي البيت ماله حرام ومن ربا.
1: نعم.
0: والراجل والعياذ بالله بعيد عن طريق الله و اخره، بعدين زوجته تقول الراجل متغير علينا والله سبحان الله، معمول له عمل. عمل ايه؟ ده عمله اسود، هو من عمله، مش هو معمول له عمل. له عمل ليه؟ ليه تعمل له عمل؟
1: يعني ربما يفهم البعض او كثير من الناس وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هنالك تعامل بين الانس والجن.
0: انا حتى همشي معاك في هذا الادعاء، ما كان ده راحت فيه
1: أنه كان مش كان بالقرآن.
0: لا معليه، ده كان عندما
1: عند الله فقط.

0: عند رفض الجلالة فقط. وكان الله غفورا رحيما دي الغي الزمن، لكن عند بشر ده زمن
1: يتحقق
0: عند مخلوقات
1: نعم.
0: وانه كان يعني
1: كان موجود وانتهى لم يعد موجود.
0: عرفت؟
1: طيب.
0: وانهم ظنوا كما ظننتم.
1: هم يكلمون من الجن؟
0: نعم
1: الجن يكلمون من
0: يكلموا بعض. وجبريل بينقل محضر الجلسة للرسول صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم العقيدة.
1: نعم
0: نتعلم العقيدة. شوف عظمة القرآن وجمال القرآن وجمال العقيدة وسلاسة العقيدة.
1: نعم.
0: العقيدة سهلة صحيح. بسيطة مش معقدة. نعم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. قالوا خلاص بقى ما حدش خلصت الرسالات وانتهت، لأن في زمن بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بقى سنة 600 سنة. شوف فين سبحان الله خلاص بقى 6 قرون.
1: هم كمان قالوا سمعنا كتابا من بعد
0: موسى سبحان الله الإنجيل
1: بعد فترة طويلة
0: بعد فترة. تمام تمام كده. وأنا لمسنا السماء لمسنا السماء
1: صعدوا إليها
0: لغاية ما لمسوها
1: فيهم هذه القوة.
0: الله أعطاهم هذه القوة. أثير أثير زي وانت الان لما
1: يعني هم ليست لهم اجساد محدده
0: لا لا لا هو اثير عباره عن مخلوقات ناريه يعني ليس لها كنها لا الله اعلم شكلها حتى الرسول ما وصفها
1: ابدا.
0: هذه الحديث طيب اجيك عن نص من البخاري ونص من مسلم.
1: لا نتعجل اذا
0: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا
1: وشهبه.
0: طب حرس من من؟
1: حرس الحراس
0: حرس
1: الحراس من الملائكه
0: وشهب. الملائكه تمنع ان حد يخترق من هؤلاء المخلوقات والشهب تنزل على من اقترب. فلو انزلوا كده ابليس قال لهم لابد اننا انكم منعتم باستراق السمع عند السماوات لابد ان نبيا قد بعث. اين نجده؟ قال بين جبلين
1: ابليس. وما كان يعرف انه
0: نبي كان راح بعض من النفر وهو راجع بين سواء من الطائف او هو كان يقال في روايه اخرى كان يصلي بالمسلمين العشاء سبحان الله. فاستغربوا وتعجبوا من هذه الصلاه واستغربوا من اتباع الصحابه لرسول الله فخلاص ايقنوا واسلموا ودخلوا في الاسلام والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنا ما خط خطا ل
0: لكن الآراء هل رأى الرسول الجن أو لم يرى في طائفة تقول لم يرى. هاي الكلام ولا أنت مستعجل عليه؟
1: لا براحتك.
0: حلو جميل. أنا بس خلينا إيه مستمتع.
1: ملئت حرسا شديدا
0: وشهبة. وأنا كنا نقعد منها.
1: هي معذرة هي كانت السماء ما فيها حرس ولا شهب قبلا.
0: لا
1: يعني وضعنا
0: لا هم لما وجدوا
1: أن موجودة فوجدناها.
0: هو وجدوها يعني هي موجودة. لا هي موجودة.
1: موجود
0: الحرس موجود والشهب موجوده.
1: نعم
0: بس هم اكتشفوها يعني الله خلق الحرس واوجد الحرس واوجد الشهب. هم اكتشفوها بقى.
1: نعم
0: لما اقتربوا.
1: طيب.
0: وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع نيجي عند ابواب معينه ونشوف ايه اللي ايه بيقال يسمعوا تسبيح الملأ الاعلى
1: يسمعون
0: سكان السماوات
1: تسبيح الملائكه.
0: ها
1: هم يرون الملائكه
0: فروح إيه ياخد كلمات معينه قالها ويضيف لها ايه اشياء من عنده زي عمل الخيبان بتاع قارئ الفنجان يبص كده يقول لك ما هو يتزوج يتزوج انت عندك زوج عندك هترزق بخير جاي لك على رساله ان شاء الله ثاني يوم تلاقي قرار فصل جاي
1: بعد نقطتين ثانيتين يومين يا اسبوعين
0: ما خلاص ما هو اسبوعين جاي قرار فصل على
1: طول حديد
0: والعياذ بالله. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا.
1: هم كانوا يستمعون الى الملأ الاعلى ثم يبلغون الكلام لمن؟
0: الله
1: يرضى عليك. الكهان مثلا
0: قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه ناس تتعامل مع الجن او تدعي التعامل مع الجن. خلاص؟
1: نعم.
0: ولذلك ليه المشركين وصفوا الرسول بانه شاعر وانه كاهن وانه ساحر؟ الثلاثه دي تختص من؟ تخص الجن.
1: صحيح.
0: مش الشاعر انت تقول عليه له شيطان يقول لك لسه شيطان الشاعر لم ياتيني صح؟
1: صحيح.
0: والكاهن
1: ايضا
0: صح الساحر
1: لا شيطان جن
0: يبقى بيتعامل يعني المحيط وزاد قال له لا وزاد قال له الوليد ايه يا ابن اخي ان كان الذي ياتيك رؤيه من الجن ها جئنا لك بالاطباء كان عندك عايز تكون أغنانة
1: هذا الفكر كان مسيطرا عليهم
0: مسيطر عليه وجود. ولذلك كانت الـ الـ الهامة كان عندهم عقيدة بقضية الهامة. الهامة دي اللي هي واحد يموت تطلع مكانه شيطانة أو روح تقول إيه قولوا الهامة حتى تقول الهامة تسقوني تطلع تاخد مكانه روح أو
1: العفريت.
0: العفريت
1: عفريت فلان الآن موجود
0: فلان. هو ده عفريت فلان ما في عفريت ولا
1: أصلا مفيش
0: كلام هذه من ادعاءات العرب.
1: واذا قتل شخص يا ترى كانوا عفريته جن
0: ليه ليه الروح راحت الى بريها والجسد احنا دفناه ايه مشكله اخوان واحنا في ايه في موضوع بسيط
1: قرين مش لو قلنا قرين
0: ان كنت صالحا كان قرينك الملك وان كنت فاسقا كان قرينك الشيطان وانت على بابك ملك وشيطان. الملك واقف برايته والشيطان واقف برايته رايح لشغلك اللي بترتزق منه رزقك واولادك وكده تظلك رايه الملك حتى تعود راح عشان تدفع رشوه عشان تنافق او تدلس او تضر انسان او تضر بشر او تعطل خير تظلك رايه الشيطان. ده قرين وده قرين عايز تختار انهي قرين
1: الملك
0: طبعا
1: يا ابن
0: اصلا قرينك مين قرينك من عملك
1: يعني مع اخويا اللي تحت الارض واختي اللي تحت الارض
0: مفيش يا ابني لك اخت وهو المصنع خلص يعني لما يعمل لك اخ تحت الارض واخت من تحت ليه اخ مين اخ من اللي تحت الارض ما احنا الجن اهو ده عالم زي عالم البحار زي عالم السماء زي عالم الملائكه عالم من العوالم له حالته له قوانينه وانا غير مكلف بالبحث عنها الا بما جاء في كتاب الله وانا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض عندما إيه أشر أريد عندما غلق علينا أبواب السماوات هل ترى ده شر لأنه منع إيه منع قصة الجن بالاتصال بالملأ الأعلى وما ليس إلى الملأ الأعلى إلا هذا الكتاب القادم بس فترى هو في شر في أدب الجن فإحنا مش عارفين هل ده شر أريد بمن في الأرض أن نمتنع عن أخذ الأخبار ولما ننزل الكهان والسحرة واللي بيتعاملوا معانا دول يبقى سبحان الله يعني ده شر يعني الناس مش هتعرف الان تفك الاعمال والسحر والشعوذه ولا مش هتعرف هو ده شر ولا ايه ام اراد بهم ربهم رشدا وطبعا اراد بهم ربهم رشدا
1: لكن هم يتساءلون
0: هو الناس مش عارفين اجابه
1: لكن في شيء جديد حدث
0: واضح
1: الذي يستمع يحرق
0: خلاص يبقى اذا مش هيستمع ما تختلفش يبقى انت مش هتعرف اي شيء من الملأ الاعلى خلاص على ان الملأ الاعلى انزل كلمته الاخيره في عالم الكون على ختم الرسل وانتهت وضع بين دفتي المصحف قطع الجهيز قول كل خطيب خلص قضي الامر الذي فيه تستفتيان
1: واذا حتى الان من يقول ان الجن ياتي بالغيب هو فعلا منع عنه هو حرق تنتهي القضيه
0: خلاص انتهى الغيب ايه قال لو احنا لو نعرف الغيب ما لبثنا في العذاب المهين اذا لا يعلم صحيح. هو نفسه لا هو صرح أكثر من كلام صحيح. الجن
1: في سيف السلام فلما خرط بنات الجن قال لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا
0: وده مش غيب بالنسبة لهم ده شهادة واخر. لا ده يعني هو شايف سليمان أمامه ميت هو ده يعرف أنه ميت يبقى معلومات الجن يبقى إن شاء الله
1: جاهل
0: ولا شيء
1: جاهل.
0: ولا
1: لا شيء
0: ما سبحان الله احنا بس نكبر في المسألة في نقطة أنا أرى والله أعلم من منظور بسيط أن النظام العالمي الذي يقال عليه النظام العالمي الجديد هو سليمان الذي مات ومتكئ على منسأة والناس الأتباع في العالم الثالث يظنون أن النظام ما زال قائما النظام مكتوب عليه بالموت منذ أن ولد لأنه نظام مقطوع من السماء
1: جميل بارك الله فيك جيد
0: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا خذ بالك أشوفها وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة إذا فيهم صالح
1: وفالح
0: صالح. زي البشر وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا عندنا يقين أن لن نستطيع أن نعجز الله إحنا ناس مؤمنين ونعرف قدرة الله
1: حتى في ظننا
0: أيقنا
1: الظن هنا يقين
0: أن أيقنا أن لا نستطيع أن نعجز الله ولن نهرب من خالقنا حتى المنحرف فينا مقتنع بهذا والله ما أرق حالة والله
1: يعني وصفهم جيد أحبهم
0: اللي حاجة صعبة خير وأن لما سمعنا الهدى
1: من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0: الله أكبر آمنا به فورا لم يترددوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بختا ولا رهقا، لان هم لما استعاذوا بالجن زادوهم ايه؟
1: رهقا،
0: ظلما وعتوا وبعد. لكن ده سبحان الله العظيم ما زادوهم رهقا سبحان الله. وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومن فمن اسلم، منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط عكس المقسط، المقسط هو العادل. انما اهل الجنه ثلاثه، امام مقسط متصدق موفق اول واحد، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فالمقسط عكس القاسط. القاسط
1: في مقسطين، فمحبوبون المقسطون محبوبون،
0: محبوبون. اما القاسطون
1: كانوا لجهنم حطبا،
0: ده ظالم. القاسط الذي الجائر.
1: نعم.
0: القاسط الجائر.
1: نعم.
0: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة، أن الجن بدأ يدعو، بدأ يدعو للتوحيد، بدأ يدعو لليقين.
1: أي طريقة؟
0: طريقة ليس إلا طريقة واحدة. وأن لو استقاموا على الطريقة التي أشار أو صنعها رب العباد عز وجل على لسان أنبياء، لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكم من قرية، سبحان الله، نفس القضية، بطرت معيشتها، نفس القضية سبحان الله. طيب. لنفتنهم فيه. الماء الغدق ده ايه؟ اختبار.
1: الجن يسقينا؟
0: لا، الله عز وجل. لو الناس البشر والجن استقاموا على الطريقة، ربنا يسقيهم ماء غدق، ينزل عليهم بركات من الله عز وجل.
1: قل لأسقيناهم.
0: لا، الله عز وجل.
1: حتى التفات في الضمير.
0: نعم، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. لأسقيناهم ماء، ربنا يسقينا ماء غدق. هذا الماء فتنة للعباد واختبارا للعباد. هل يشكروا ام يكفروا؟ هل يطيعوا ام يعصوا؟
1: نعم.
0: هذه القضية. لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. عذاب الصعد اللي هو جبل والعياذ بالله في جهنم، يفضل يطلع فيه طلع لغايه ما تهرأ يداه، ثم هكذا الى ابد
1: يكب ويصعد
0: والعياذ بالله. سبحان الله. طبعا جاءت بعد كده الايات تتكلم عن قضية العقيدة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب اذا ليس لهم تأثير على البشر الجن.
0: تعال الحديثين الاول وبعدين لك ان تسأل. سبحان الله. انا جيت الحديثين بالنص عشان لا نترك كلمة.
1: في المصدر
0: في البخاري يا
1: البخاري الجاي.
0: انا ليس لي عندي مصادر، انا عندي كاتب يعاد شاهد يعاد كتاب
1: وسنة.
0: والسنة دائما من البخاري ومسلم.
1: نعم.
0: من الصحيح. المهم، حدثنا ابن عباس صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآه، انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه. ابن عباس يحكي.
1: نعم.
0: انطلق عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ابن عباس اللي بيترجم ويحكي
1: بعد نزول آيات الجن هذه.
0: أرسلت عليهم الشوف، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ مش جايبين أخبار ليه؟ فين الأخبار اللي بيذاعها محمد خالد؟ مفيش. انقطعت الأخبار، لكن أخبار ده أخبار السماء بقى. أخبار تانية خالص. فين الأخبار؟ أين سبحان الله؟ ما لكم؟ في حيلة بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشوف. قال ما حال بينكم خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. طوفاً. هما لهم سرعة.
1: إن معذرة، هو ما كان يعلم أنه سيأتي نبي مثلا الغيب يعني.
0: لا
1: ما كان من وقت يعني. حتى لما بعث سيدنا محمد ما علم أنه بعث.
0: لا لا لا لا لا لا لا ولا عارف ولا عارف ولا عارف ولا غير.
1: إذن جهل فعلا
0: يعني. بس إحنا اللي مكبرين المسألة، زي مكبرين مثلا النظام العالمي الجديد. في يا عم، في دعوة من أرملة فلسطينية أو من أم عراقية مات ابنها لله رب العالمين، تهز الكون هزة.
1: لا اله الا الله.
0: مش عايزين يقين
1: انا يعني.
0: نعم. انت عايز تقول
1: سنضطر لاستكمال الموضوع في حلقه قادمه
0: والله.
1: هذا وقت المشاهدين، نهيب ان يتصلوا مع فضيلتكم في موضوع الحلقه.
0: تمام يا حضرتك. انت عارف ان الاستبيان يعني... عملنا استبيان بسيط كده.
1: أيه؟
0: الاستبيان افرض عندي في الموقع كده. نعم. فوجدنا ان 70% تقريبا من المشاهدين اول ما تبدا الاسئله بينصرفوا من امام الشاشه، بس عشان اعلمك معلومه يعني. لكن اتفضل.
1: يعني انا مضطر لعمل الوجهه الاعلاميه حتى تكمل عناصر
0: الدرس. انا كنت اظن ان احنا بنبلغ الناس دروس في العقيده وفي التاريخ وفي السيره وفي سبحان الله، وبعدين لما نشرح القضيه كلها يكتشفوا ان اسئلتهم قد اجيب عنها تقريبا كلها، ووضعنا مكانها اجابات واضحه من المنبع. لكن طالما هذه الصنعه الاعلاميه ونحن اسرى كضيوف،
1: لا لا انت لست اسيرا، انت صاحب بيت. اذا اردت الا ناخذ
0: اسئله لا لا لا.
1: نحن نتعامل مع الديمقراطيه
0: نحن الشورى. خلاص
1: الشورى
0: حميم عين سين قاف توكل على الله.
1: على بركه الله
0: الله.
1: لتكن الاسئله في موضوع الحلقه وحتى نستمتع بالحوار مع فضلاتكم في الجنه.
0: يعني ما حدش يسالنا ان الحجب اليمين اكبر من حجب الشمال وكده ويسال يقول انا شفت الجن وانا رايت الجن، والرسول صلى الله عليه وسلم في اراء انه ما راى الجن. اذا كان الحوار هيكون على هذا لن اجيب.
1: سوف ننهج نهجا جديدا، السؤال الذي ياتي نجيب عنه مباشره.
0: توكل على الله.
1: اختي من العراق، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا تفضل.
2: عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو ما هو العبرة من نقل عرش بلقيس إلى فلسطين؟ والسؤال الثاني هل بقى شيء من ملك سليمان في فلسطين وله علاقة بالهيكل الذي تسعى إسرائيل في إعادة بنائه بدل القدس الشريف؟
1: نعم.
2: والسؤال الثالث هل يجوز الاطلاع فقط يعني على الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، يعني مجرد بس الاطلاع لا تصديق بها المحرفة؟
1: نعم
2: شكرا.
1: ما سمعت السؤال الثالث؟
2: السؤال الثالث؟
1: نعم.
2: السؤال الثالث هل يجوز الاطلاع فقط على الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل المحرفة فقط الاطلاع عليها يعني لا تصديق بها أو؟
1: طيب بارك الله فيك.
2: الاستفادة منها.
1: بارك الله فيك. شكرا لك. تبارك الله. أخ محمد من الشارقة، السلام عليكم. معنا الدكتور محمد رمضان، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمة أستاذنا الدكتور.
0: يا مرحبا.
1: مرحبا مع الدكتور محمد رمضان، كيف الحال؟
3: الدكتور عمر عبد الكافي أستاذي ومعلمي وشيخي منور الشاشة، وتحياتي لأخي العزيز الأستاذ محمد خالد الإعلامي المتألق.
1: الله يبارك فيك يا دكتور محمد، بارك الله فيك.
3: أستاذنا الدكتور، أحب أضيف تأكيدا لما قلت حضرتك من أن الإنسان لا يرى الجن ولا يسمعه، هذه حقيقة علمية. فنحن في عالم الأمراض النفسية والعلاج النفسي، كل ما ندعى أنه له جن يتزوجه أو يطلقه كانت كلها أكاذيب. هذه ببساطة مجموعة من الهلاوس والضلالات المرضية التي يعقل بها الإنسان مرضه، فبدلا من أنا مجنون ده الجن هو اللي راكبني. سألت من يدعي أن معه جن كل الأسئلة البسيطة اللي في الدنيا عن الآن وعن المستقبل، وفشل كل أنواع الجن في أن يجيب إجابة واحدة. لا يوجد هناك جن يطلق أو يزوج أو يؤثر على سلوك الإنسان. هذا من ناحية إنها عقلنا للمرض الفصامي، المرض العقلي هي هلاوس سمعية وبصرية يرجعها المريض إلى الجن. أما كوننا أما إن إحنا بنشوف الجن، هذا يعني مخالف للقرآن الكريم. عين الإنسان الذي خلقها الحق سبحانه وتعالى لا ترى الجن، هم يرونه، هم يشوفونا، لكن إحنا ما نقدرش نشوفهم أبدا. كل الحكاية أستاذ محمد خالد علشان تطمئن، ما فيش جن اللي هيطلق ولا جن هيزوج ولا في جن اصلا بيأثر على البشر. دي كلها امراض نفسيه، وكل الحالات منذ 30 سنه وانا امارس العلاج النفسي لم يظهر جن يعرف الواقع ولا المستقبل. شكرا استاذي الدكتور، وتحياتي لك، وربنا يديلك الصحه ويخليك لامه الاسلام. استاذ محمد خالد نلتقي ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا سيدي، شكرا هذه المداخله الرقيقه.
0: انه يراكم هو وقبيله
1: من حيث لا ترونه.
0: ده كان كلام ربنا. ولا انا شايفه على كتف محمد خالد. ازاي كتف محمد خالد؟ ازاي يعني هو خلاص الدنيا ضاقت بيه لما فيش الا كتف محمد خالد؟ شايفه على راسه على دماغه. انا اطلعه من رجله،
1: من اصبع رجله الصغير.
0: انه يراكم هو قبيله
1: من حيث لا ترونه.
0: من يدعي
1: هذا؟ على من حيث لا ترونهم كل البشر. تعميم.
0: تمام. تعمم بعض العلماء للمعصوم صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام. سنة. شكرا للمداخلة الرقيقة من الدكتور محمد رمضان رئيس قسم علم النفس بأكاديمية شرطة دبي. اتصال الأخ محمود من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ازيك يا استاذ محمد؟
1: الله يرضى عليك. تفضل.
4: سؤال بس للشيخ الدكتور عمر عبد الشافي.
1: تفضل.
4: بالنسبة لتسخير الجن بناء على الحلقة السابقة يعني حاولت اتصل فيكم وانا ما قدرت اوصل، بس بناء يعني هل ينفع تسخير الجن الايام هذه او التعامل مع الجن زي ما تعامل مع سيدنا سليمان يعني ايام زمان واحضر له عرش سبأ ويعني سخروا لاهل اليمن وجابوا مؤدخلهم في الاسلام، يعني هل ممكن احنا نسخره يعني لحاجات لصالح الدنيا او لصالح مثلا قضيتنا مثلا قضيه المسلمين او قضيه؟
0: نعم.
1: طيب بارك الله فيك.
0: لما يجينا سيدنا سليمان مره اخرى ان شاء الله
1: باذن الله. نجيب على هذه المجموعه.
0: ناخذ
1: مجموعه يعني على عبره من نقل هيكل نقل عرش بلقيس الى فلسطين.
0: هو القضيه المكان وجود سيدنا سليمان هو كان مكان حكمه. يعني هذه القضيه بس.
1: مسألة الهيكل هل بني الهيكل بالفعل في فلسطين؟
0: هيكل ولا غير هيكل ولا كل دي قصة من خيال اليهود.
1: يعني الصرح مش هو الصرح؟
0: الصرح طب الصرح
1: وانتهى دخول الصرح.
0: طيب بعدين وانتهى الصرح على كده بموت سليمان خلصت مسألة وانهدم الكلام ده كله. ايه القضية؟
1: غير موجود
0: أيضا.
1: لا. ما في هيكل.
0: هم عايزين بس يهدموا المسجد
1: تحت الأرض.
0: لا احنا خلينا بس فوق الأرض.
1: يجوز الاطلاع على التوراة والإنجيل بشكل
0: قلنا لعالم يدرس يعني المقارنة في الملل والنحل، أما قضية للعوام
1: ثقافة عامة
0: العوام لا يأخذها العالم الذي ينظر العالم الذي يدافع عن الإسلام يعرض قضية الإسلام في قضية معينة يعني هكذا. هذه مهمة العلماء. يعني
1: مسألة تسخير الجن واردة بالنسبة للبشر أم تسخير الجن كانت خالصة لسيدنا سليمان؟
0: كانت خالصة لسيدنا سليمان
1: وبالتالي لا يجوز الاتصال مع الجن ولا التعامل.
0: يعني هذا علم مذموم لا يجب أن يتعلمه الإنسان.
1: يعني رأي فضلاتكم لا أقيم فيه برنامج عالمي؟
0: لا لا لا أنا لا أنصح بهذا. عم عالج مشاكل الإنس. والله عندنا مشاكل.
1: نأتي بالصحراء ونأتي بفضلاتكم مثلا ونقرأ الحجة بالحجة.
0: يا عم أنا لا أجلس مع هؤلاء. الله.
1: الذي يأكل الزجاج
0: يا ابني ده واحد عنده زي ما يقول الدكتور محمد عنده هلوسة معينة عنده طاقة معينة ما يأكل الزجاج
1: ويجر السيارة
0: بشاربه يجرها سبعة
1: وسيارة تمر على بطنه
0: يجر سبعة. ربنا ده عنده ربنا عطاه طاقة معينة. أنا وقتي أفرى من هذا. أنا ما أطلع معك
1: هم يقولون يتزوجون من الجن. يعني واحد يقول أنا متزوج من الجن.
0: يبني احنا عندنا عنوسة في العالم الإسلامي في كل بلد تقريبا في ملايين من بناتنا مش لاقيين حد يطرق عون الباب عشان يتزوجهم. وإذا راح واحد مجنون في عقله وراح تزوج على زوجته واحدة من ده ولك يعني خلاص انت تفك مشاكل العالم. فالعنوسة اللي موجودة مش عشان ان احنا التاني معطلة عشان الجن هو اللي منعها. لا ما حدش طرق بابها بس لما يطرق بابها ان شاء الله ربنا ييسر الأمور وأبوها يخفف المهر ويخفف التبعات على الولد ان شاء الله ربنا هيسر الامور وهتفتح البنات ولا هنحتاج لتزويج جن ولا غير. ابحث هتوديها عند الدكتور محمد رمضان واخوانه في العيادات هي عندها عقده عندها مشكله لو حدثها ما شاء الله لا قوه الا بالله ظن خيرا ولا تسعى عن الخبر ونجي نحضر كتب الكتاب والعقد ونهن كمان ونشرب حاجات كويسه.
1: بيت اخت عبير من الشارقه. السلام عليكم.
5: يعطيك العافيه خير.
1: بارك الله فيك.
5: الله يديكم الخير عنا يا ربي.
1: وياك.
5: سؤالنا للشيخ انه هلا الجن بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايش يعني ايش بيعملوا؟ انه هل يعني بيطلعوا على السماء ان توقفت عليهم انه اخر شيء كانت
1: تفضل. الجن بعد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ماذا يصنعون؟
0: يعبدون اما يعبدون الله عز وجل منهم المسلم ومنهم الطالب وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا فراغ اخذ ده خلاص هم مكلفين وصلتهم الرساله صلوا كتاب الله عز وجل يصلون ويصومون وفي منحرف لا وبعدين شوف في نقطه الجن فريقان يا مؤمن يا كافر
1: فقط
0: تمام
1: منافق مثلا
0: الله اعلم الجن مش عايز نفاق واضح المعالم البشر هم المتعبين المؤمن الجن المؤمن كما انت الانس المؤمن انت بالله عندك وقت تضيع علي ولا تحقد علي ولا انت رجل مشغول بطاعتك لله وبالاستغفار من ذنوبك
1: نعم
0: هكذا مؤمن الجن وكافر الجن ماذا يصنع؟
1: ككافر الانس
0: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سواء كافر انس او كافر جن. ان الله يدافع عن الذين امنوا. عندنا الاستعاذة عندما ندخل دورة المياه، عندنا المعوذتين قبل ان ننام وننفخ في ايدينا ثلاث مرات ونمسح وجهنا، نعلم ابنائنا هذا الكلام، وسبحان الله العظيم ولن يسلط الله علينا ما يضرنا ان شاء الله.
1: اخ مروان من السعودية، السلام عليكم. اخ مروان من السعودية، السلام عليكم، مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف صحة أستاذك الكريم؟
1: الحمد لله.
6: الله طولنا عمرك. ممكن نحكي مع الدكتور عمر؟
0: تفضل تفضل، أهلا وسهلا.
6: أستاذ الدكتور عمر.
0: نعم.
6: أنا السؤال بس، الحكمة من إنه سنة كاملة ويعني ما اندفن سيدنا سليمان، يعني هم يعني الجن كانوا بيعملوا إيه خلال هذه الفترة؟ يعني الحكمة إنه بقي سنة كاملة ما يعني
0: لم يعلموا الله. نعم نعم،
1: والله هذا سؤال طبعا في صميم الحلقة.
0: جميل ما شاء الله،
1: بارك الله فيك أخ مروان،
6: الله يطول عمرك ويبارك فيك إن شاء الله
0: وفيكم يا رب إن شاء الله.
1: تفضل يا مروان.
0: هذا دليل على أن الجن لا يعلم شيء إلا بما آتاه الله عز وجل، أنه بينه وبين سليمان أمطار عدة، ولا بعرف أن سليمان قد مات.
1: يا سلام الحكمة، هل كان في أيديهم عمل محدد
0: في ولا في عمل؟ طبعا طبعا، هم عامل زي بالضبط، أنت تجيب موظف ومش معروف هتراقبه كل يوم لمدة 20 سنة. فهو ظل يعمل الجن هذا العمل كل يوم كل يوم لغاية ما خلاص عرف زي واحد موظف عامل في مصنع، يروح يشغل المكنة وبعد المكنة تنتج الناحية الثانية، يجي العامل الثاني ياخد المنتج ويضعه في علب وبعدين يضعه.
1: لا سؤال اخ مروان، هل في عمل محدد كان الجن يعمله مثلا؟
0: أكيد.
1: الهيكل الصرح
0: اكيد كان سيدنا سليمان بيخليهم يعملوا
1: اعمال محدده، بس لم يرد فيه اثر.
0: لا لا لم يرد
1: ولا نص. كانوا يصنعون كذا مثلا.
0: انا نوقف عند كتاب الله وعند كلمات الله عز وجل، وعلم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن هم كانوا
1: بيعملوا. ما الحكمه ان يظل جسد سيدنا سليمان هكذا إلى أن تأتي دبة الأرض؟
0: لكي يثبت لك
1: أيوة
0: أن الجن لا تعلم شيئا عن غيب، هذا أمر.
1: لا.
0: الأمر الثاني، ليست عنده القوة الخارقة للعلم حتى يعلم، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن هذا العظيم سيدنا سليمان النبي الملك الرسول الذي أوتي من كل شيء، تنهي حياته أو تكشف موته أرض صغيرة، والأرض هذه أقوى من الجن. الأرض هذه أقوى من الجن، فلك أن تتخيل.
1: بارك الله فيك. أخ حسن من الكويت، السلام عليكم. أخ حسن من الكويت،
7: ازيك يا أستاذ محمد؟
1: مرحبا، الله يرضى عليك.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يجزيك عنا الخير وعن جميع المسلمين، أنت والدكتور عمر.
1: وإياك.
0: وإياك.
7: سؤالي أنا أستاذ محمد، الدكتور عمر في محاضرة قبل هلا.
1: تفضل أخ حسن.
7: في محاضرة قال فيها أنه لبس الشيطان علي صلاتي، فأمسكت بلجامة حتى سال لعابه على يدي
1: عن الرسول عليه الصلاة والسلام،
7: وأردت أن أربطه بساري من سواري المسجد حتى يلعب فيه سبرة المدينة.
1: نعم.
7: فقال الدكتور بيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف الشيطان أو ما شاف الجني.
1: نعم.
7: فشو العلاقة بين القصتين هذول بين الحديثين؟
1: طيب حاضر حاضر.
0: هذه في سؤال ولا في حد جاي ولا كنا؟
1: نعم، فيها سؤال اتصال من مصر.
0: لا تفضل
1: ناخذ حتى نكلمه.
0: لا تفضل تفضل.
1: السلام عليكم.
8: السلام.
1: من معنا عفوا؟
8: الو.
1: مرحبا،
8: انا السيد عش من مصر.
1: مرحبا يا سيد، تفضل.
8: انا سؤالي باختصار شديد، يعني اولا نفعنا الله بكم وبعلماؤنا الجلال الذين يظهرون على الشاشه دائما واياكم ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
8: هو السؤال دلوقتي هو يعني بيقول ايه، قل اوحي الى الجن انه استمع نفر من الجن
1: وقضي الي،
8: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. هي القضيه الايمانيه هنا هو ان الجن اول ما سمعوا القران امنوا به. احنا دلوقتي نسمع القران ونسمع كلام الله والاحاديث، والقضية الإيمانية غيبة، وتلاقي ناس مثلا كتير ما عندهمش لا إله إلا الله يعني الإيمان، أو لما تيجي تكلمه عن الإيمان يقول لك طيب أصل الدنيا ومش الدنيا ومش عارف إيه يعني. وسيدنا أبو بكر كان إيمانه يعد الله إيه الأمة كلها، يعني لما قضية
1: سؤالك أين أخي سيد؟
8: القضية الإيمانية بين الجن والإنسان.
1: نعم طيب يعني
0: جزاك الله خير.
8: وجزاك الله خير.
1: بارك الله فيك، شكرا لك. مسألة لبث الشيطان علي الصلاة
0: يعني سبحان الله قد يكون الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمسك هكذا بأمره وقد لا يكون رأى ممكن لأنه جن مستتر
1: وكيف يلعب به الصبية في الشارع يعني
0: ربما
1: معنويا
0: لا في نقطة لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان هذا ليس مما تعصى أنت يا محمد
1: هو ربطه في سارية
0: لا كنت أريد فلما تذكرت دعوة أخي سليمان إذن هذه خصيصة لسليمان فقط أن يسخر الجن لسليمان نبي الله وليس معنى هذا أنه رأى
1: ما كان الصحابة يرون الجن
0: احنا سوف نأتي لهذا ما دام عايزين تخفيف
1: قضية الإيمانية بين الجن والإنسان بين الجن آمن والإنسان
0: والله يعني الإنسان متعب بالصحابة وإذاك نعوذ بالله من الجنة والناس
1: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
0: نعم.
1: نكمل الحديث مع فضيلتكم
0: ليه
1: أم أدخل أنا بأسئلتي ونوفر الحديث للحلقة القادمة ماذا يأكل الجن؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقدوه الصحابة يوما وأنت تستبق الأحداث فهم قالوا اغتيل النبي صلى الله عليه وسلم وبتنا بأسوأ ليلة
1: اغتيل؟
0: الصحابة لما افتقدوه ليلة في الصحراء فغاب عنهم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قال ابن مسعود فبتنا بأسوأ ليلة اغتيل وحد اغتاله في الصلاة فلما أتى إلينا قال كنت مع إخوانكم الجن كان يقرأ عليهم القرآن وأشار إذا وهذه آثار طعامهم عظام سبحان الله
1: عظام
0: سبحان الله يعني تكسى لحما أوفر ما تكون لحما عندما يأكلوها ربنا يرزقهم لحم فوق هذا العظم قال فلا تستجمروا بها تضعوش البول عليه فإنها طعام إخوانه هذا ما ورد
1: سنأتي تفصيلا على ذلك الحلقة القادمة لكن نطلب من فضيلتكم دعاء أن نختتم به هذه الحلقة كعادتنا في البرنامج
0: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعل جمعنا والمسلمين والمسلمات جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليك اللهم أمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظله واسقنا من يد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا
9: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

حفظه الله سبحانه وتعالى من الشر، ليس فقط من عبادة الأصنام كما ذكرنا، وإنما أيضا حفظه حتى من الأشياء التي كان أهل مكة متعودين عليها وفيها خدش بمكانته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه ما حضر فجورا قط، وما حضر رقصا قط أو غناء قط، ما حضرها. وكان في يوم من الأيام يرعى الغنم هو وصاحب له في خارج مكة، فسمع صوت غناء وعرس، ولم يرى عرسا وغناء في حياته، فقال لصاحبه: أنا ما رأيت عرس، فأرعى غنمي، دعني أذهب أرى العرس. فقال: نعم. فجلس صاحبه عند الغنم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليرى العرس. فأول ما جلس ليستمع نعس ونام، يقول: فما أيقظتني إلا حر الشمس، صار الصبح وطلعت الشمس حرقتني الشمس، يلا قمت، فما رأيت شيء من هذا العرس. يقول: ففي اليوم التالي أيضا عرس ثاني، فقلت لصاحبي: ترى أنا نمت البارحة ما رأيت من العرس شيء، فارعى لي الغنم دعني أذهب. يقول: فذهبت مرة ثانية فأصابني النعاس فنمت. يقول: عرفت أن هذا العراس مالي موفق أني أروح له، لما فيها من فجور وفساد يحدث. وإلى هذا اليوم وللأسف الناس تستغل هذه الفرحة ببناء بيت وأسرة، بأن تبدأ بناء الأسرة بفعل المعاصي والعياذ بالله، بدل ما تبدأها بطاعة الله تبدأها بفعل المعاصي. نعم الغناء المباح حلال، ونعم شيء من الفرح وإظهار السرور حلال، هذا أمر مطلوب حتى لا يكون ديننا دين كآبة ودين حزن، مطلوب. لكن نتكلم نحن عن الفجور وعن المظاهر الفاسدة التي تحدث الأفراح اليوم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ من ذلك. من ذلك كذلك أنهم كانوا أهل مكة التعري عندهم أمر طبيعي، والسبب أنهم كانوا قد أصدروا مجموعة من الأوامر على الناس أنه لا يطوف أحد في البيت إلا بثياب من قريش، طبعا لها أسباب اقتصادية حتى يمشون بضاعتهم. فكان الناس لما يأتون اللي ما عنده ملابس من قريش لازم يشتري حتى يطوف في البيت، واللي ما عنده يشتري يطوف عريان، الرجال والنساء، هكذا كان من جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف عريانا أبدا، حفظه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فلما كان التعري صار طبيعي في مكة، وظل هذا التعري إلى السنة التاسعة للهجرة، إلى أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة، أرسل أبو بكر في الحجة التي قبل حجة الوداع، أنه لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. إلى ذلك الوقت استمر التعري. فكان أهل مكة لما صار التعري أمر طبيعي، كانوا إذا بدأوا يشتغلون في العمل، يعملون، خاصة العمل

لما يكون فيه شيء الحجارة وأمثال ذلك كانوا يتعرون مع الحر، يقولون أسهل للعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يوما في نقل الحجارة مع أصحاب له، فكانوا كلهم قد تعروا، وكانوا يتعرون لسبب آخر غير هذا، غير التعود. كانوا الثياب قليلة عندهم، فكانوا ينزعون الثوب الذي عليهم الإزار ويضعونه على أكتافهم حتى يضعون عليه الحجارة، فكان هذا من أسباب تعريهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كتفه الشريف بدون ما يضع ثوب، لأن ما كان متعري. فمر عليه أحد أعمامه يقال الزبير، عمه الزبير، فقال له: يا ابن أخي، هل لا وضعت إزارك على كتفك يحميك؟ ضع إزارك على عاتقك عشان يحميك من الحجارة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل إزاره وقع مغشيا عليه، أغمي عليه، فما حل إزاره وما سار أبدا عريانا صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت عادة طبيعية في أهل مكة من جاهليتهم. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له. أيضا أدبه الله سبحانه وتعالى أدبا عظيما، فكان وهو صغير في بيت أبي طالب، كان أبو طالب كما ذكرنا قليل المال، كان فقير، وكان الطعام عنده قليل، وكان عنده أولاد كثيرين. فلما يؤتى بالطعام والطعام قليل والأولاد كثيرين، فماذا يحدث؟ يحدث هجوم على هذا الطعام، كل من يريد يأكل، وكان هو في بيت أبي طالب. فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع الأطفال، كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يذهب إذا بقى شيء يأكل، وأحيانا يظل جوعان أيام بسبب هذا الخلق، حتى مع الجوع ما كان يفعل ذلك، من أدبه صلى الله عليه وسلم. فانتبه إليه يوما، انتبه أبو طالب أن هذا ما يهجم معهم فيظل جوعان، ينتهي الطعام ما يتركوا له شيء. فلما انتبه لهذا أمرهم، قال لهم: عندما تضعون الطعام اعزلوا لي محمد، ضعوا له الوحدة، هذا ما يهجم معه، أخلاقه تمنع يهجم. فكان هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه الصدق، فلم يكذب في حياته أبدا، لم يكذب أبدا حتى وهو صغير، وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى له. اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما كان عمره حوالي 20 سنة، اشترك في حرب الفجار. والحرب، لما حرب الفجار ذكرناها في الدروس الماضية أنها الحرب التي تحدث في الأشهر الحرم، إذا حدثت حرب في الأشهر الحرم يسمونها حرب الفجار، لا يجوز فيها في الأشهر الحرم بدء القتال، لكن يجوز الدفاع. فكانت هوازن هجمت على قريش، فحق لقريش أن تدافع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع مع أهله عن مكة، وكان يقول: كنت أنبل لأعمامي في يوم الفجار. والنبل، قالوا يناولهم النبل، وقيل يرد عنهم النبل، كان يصد عنهم النبال، وكانوا هم الذين يقاتلون. فرأى القتال بعينه وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث فنون الحرب، فهذا كان مما أنشأه الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا كما أنه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، حلف الفضول، وحلف الفضول له قصة، أنه كان رجل من اليمن عنده تجارة، فجاء وباعها على العاصي بن وائل. العاصي بن وائل أبو عمرو بن العاص، وكان من أسياد مكة. فالعاصي بن وائل أخذ البضاعة وما أعطاه الثمن وما طله على الثمن، وظل هذا ينتظر يأخذ فلوسه عشان يرجع، وهذا باكر وعقب باكر وما أطله. فالرجل صبر صبر صبر، ما استطاع يصبر أكثر من هذا، فجاء للعاصي قال له: تريد تعطيني أموالي؟ قال له: لا، افعل ما شئت. ظلمه، وهذا جاي مسكين ما عنده أهل ولا عنده أحد ولا عنده أحد ينصره، ماذا يفعل؟ فذهب إلى دار الندوة وقريش مجتمعة، فأنشد أبيات من الشعر يشتكي فيها الظلم ويفضح فيها ظلم قريش، قال: إذا أنتم سكتوا عنا فأنتم معه شركاء في هذه الجريمة، والله لنفضحنكم في العرب. فهنا قريش ضايقت، هم شرفاء مكة وشرفاء العرب، أسياد العرب، يقال عنهم مثل هذا الكلام؟ ما ينبغي. فهنا اجتمع نفر منهم وتحالفوا على رد المظالم. بدأ الأمر ثلاثة كلهم اسمه الفضل، ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل، فسمي حلف الفضول. وقيل سبب تسمية حلف الفضول سبب آخر، أنه الفضول هي الحقوق، فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق. فهؤلاء الثلاثة تقاسموا بالله
أن أي مظلوم في مكة من أهلها ولا من غير أهلها يدافعون عنه ولو بالدم ويردون للحق بالسيوف. ثم دعوا أهل مكة من يشترك معنا في هذا الحلف، فاشترك معهم أعداد كبيرة من الناس. من بين الذين اشتركوا في حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع هؤلاء أهل حلف الفضول وحملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاص بن وائل، شاهرين السيوف، شالين السيوف. قالوا قد تحالفنا على رد المظالم، فرد مظلمة الرجل وإلا قتلناك. يقتلون سيد من أسياد مكة، واحد منهم، من أجل رفع الظلم. فالعاصي لما رأى هذا المنظر استجاب، فجاء بأموال الرجل وأعطاه إياه، واستمر هذا الحلف قائم، وظل قائما في الجاهلية وفي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: قد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف الفضول، حلف الفضول. فظل هذا الحلف حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أن الحسين بن علي رضي الله عنهما لما كان ظلمه والي المدينة اسمه الوليد وأبى أن يعطيه حقه، قال له الحسين، هذا في زمن يزيد بن معاوية، قال له الحسين: والله لئن لم ترد لي حقي لأنادين بحلف الفضول. فكان ممن يشهد هذا المجلس عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم، فقال عبد الله بن الزبير: والله لئن نادى بحلف الفضول لأشهرن سيفي وما ينزل حتى ترجع له حقه أو أموت دونه. فأرجع له حقه، خافوا. فظل هذا الحلف قائم حتى في الإسلام، أقره الإسلام، لأنه حلف فيه معاني عظيمة. وهذا من المعاني المهمة، أنه المسلمين اليوم يدخلون في اتفاقيات دولية ويدخلون في معاهدات، إذا كانت هذه المعاهدات مما فيه رفع ظلم عن الناس ليس بالضرورة أن يكون شيء إسلامي، رفع المظالم حتى عن أي إنسان في أقصى الأرض، فهذا يقره الإسلام وينادي به الإسلام، لأن من أهداف الإسلام رفع الظلم. فالإسلام أقر هذا الحلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركين فيه. بعد ذلك حدث حادث صغير غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن خديجة بنت خويلد، وهي من بني عبد العزة ابن قصي بن كلاب، تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد العزة بن قصي بن كلاب، فهي من نسب شريف أيضا، كانت امرأة غنية جدا، حتى يصفون غناها يقولون كانت تجارتها تعدل كل تجارة قريش، ما عندها من تجارة يساوي كل تجارة قريش. فكانت امرأة ولا تستطيع أن تتاجر بأموالها، فماذا تفعل؟ تقسم أموالها وتوزع، تعطي هذا جزء من أموالها يتاجر به، تعطي هذا جزء آخر يتاجر، توزع أموالها حتى ما تجمع أموالها عند واحد فقد يخونها ولا يأخذ أموالها. وكانت تعطي بعضهم أجرة مقطوعة، وكانت تعطي بعضهم بالنسبة، ما تربح لك نسبة منه. طبعا لأنها ما كانت تستطيع أن تدقق بحكم كونها امرأة، ما تستطيع أن تشوف في السوق ماذا يحدث بالتفصيل وكذا، فكانت تخشى أنه يغشونها ويخدعونها، فكانت تبحث عن الأمناء. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب لها أيضا، وسمعت عن شهرته بصدقه وأمانته، فدعته وطلبت منه أن يأخذ جزء من تجارتها ويذهب به إلى الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق، فأخذ التجارة وذهب مع ميسرة، وكان عبدا عند خديجة، فذهب معه إلى الشام للتجارة. في الطريق ميسرة يرى أشياء عجيبة، أولا يرى الخلق والأدب، هذا عبد، والناس عادة في العبيد تعاملهم بقسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى اللطف ومنتهى الأدب في تعامله مع هذا العبد، فتعجب من أخلاقه. ثم رأى أكثر من ذلك، رأى أن وهم سائرين ما في شمس عليهم، غمامة ماشية فوقهم، فأعجب لهذا المنظر. في طريقه أيضا، في طريقه نزلوا عند الدير اللي كان فيه بحيرة، لكن بحيرة في ذلك الوقت كان قد مات، كان بحيرة قد مات وتولى راهب آخر مكانه. فهذا الراهب شاف هذه القافلة الصغيرة، ما كان فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وميسر، شاف هذه القافلة الصغيرة فتعجب منها،
لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم راح ونزل تحت شجرة، فرأى أن أغصان الشجرة بدأت تميل، أغصان الشجرة بدأت تنزل تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يكلم ميسرة، قال من هذا؟ بدأ يسأل عنه، قال له هذا محمد بن عبد الله، بدأ يسأل عن نسبه عن أحواله كذا. قال بعدين استغرب ميسرة، إيش هالأسئلة هذه كلها؟ قال يعني ما سر سؤالك؟ قال أرأيت تلك الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في شجرة بعيدة عن طريق القافلة أو عن طريق القوافل. قال والله ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، هذه الشجرة ما جلس ما يجلس تحتها إلا الأنبياء. فتعجب ميسرة. ذهبوا إلى الشام، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظهر من خلقه في التعامل شيء أعجب وأعجب، خلقه في التعامل التجاري، سماحته ولطفه مع الناس ورأفته بالضعيف والفقير، يسامحهم ويعطيهم، فأقبل عليه الناس. فكان تجار قريش ماذا يفعلون؟ كانوا يبيعون بضاعتهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لما باع التجارة التي عنده اشترى مكانها تجارة، اشترى بضائع، فباع الذي عنده وهو بالمال اشترى بضائع ورجع بها إلى مكة، وباع الذي شراه من الشام باعه في مكة، فربح مرتين، بالإضافة إلى أقبال الناس عليه، فكان أفضل ربح جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أمانته، فجاء بربح عظيم إلى خديجة ما جاءها أحد بربح كما جاءها به النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا رأينا كيف تعامل وهو فقير، ورأينا كيف تعامل وهو غني، ورأينا كيف تعامل مع الوجهاء، ورأينا كيف تعامل في الحرب، والآن كيف يتعامل في التجارة. فكل ما يتعلق بأحوال الناس وأحوال المجتمع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحت خديجة به فرحا كبيرا وسرت له. ثم جلست إلى ميسرة تسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لها من أحواله، وذكر لها حال الغمامة، وذكر لها كلام الراهب، وذكر لها أخلاقه، فأعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إعجابا شديدا. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 25 سنة، وكانت خديجة في ذلك الوقت عمرها 40 سنة، وكانت أرملة، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت مرتين، وفي كل المرتين كان يموت زوجها، فكانت أرملة. فمن شدة إعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تتزوجه، وكانت قبله ترد الخطاب، كان سادة مكة يخطبونها فتردهم. لماذا؟ كانت هي زهدت فيها في الزواج، ما كانت تريد الزواج، وكانت الناس يخطبونها لأنها كانت جميلة وكانت غنية وكانت شريفة حسيبة، فتجمع لها كل شيء، تجمع لها كل شيء، فعندها كان الناس يرغبون فيها رغبة شديدة، وكانت هي التي تزهد فيهم. لكنها لما رأت هذا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت به، فأرادت أن تتزوجه، فأرسلت خاطبة اسمها نفيسة، فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لما لا تتزوج، لما لا تتزوج؟ قال من قلة ذات اليد، فقير، ما عندي شيء، ما عندي أموال، لو عندي ما تزوجت. فقالت هل لك في المال والجمال والحسب؟ تتزوج واحدة عندها مال وهي جميلة وشريفة. فقال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال ومن لي بخديجة؟ خديجة ترضى في واحد مثلي؟ خديجة ترد أشراف مكة، ترضني أنا؟ فقالت أنا لك بها، أنا أدبر الزواج، تقبل؟ قال نعم. فرتبت نفيسة هذا الزواج، وفعلا تواعدوا على الخطبة، وفي اليوم الموعود ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه حمزة، معه عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقيل أنه كان معه أيضا عمه أبو طالب، وهذا الأرجح. وفي رواية أن أبو طالب هو الذي خطب خطبة الزواج، خطب خديجة قيل من أبيها وقيل من ابن عمها، أبوها هو يلد، وقيل ابن عمها ورقة ابن نوفل، فروايتين في هذا. على كل حال تمت الخطبة، وكان مهرها رضي الله عنها 20 بعيرا،
كان مهرها 20 بعيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه وكذا دبروا له هذا المهر وتزوج خديجة، فكان أشرف زواج وأعظم زواج. استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 25 سنة، 25 سنة لم يتزوج عليها. وهذا فيه رد على الذين يطعنون في كثرة زواجه صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه المسألة لتزوج وهو شاب، لأكثر من الزواج وهو شاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة أحد إلى أن ماتت، كان عمره عند ذاك 50 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا همه، وزواجه بعد ذلك كان لدواعي، إما لإظهار مكانة أحد من أصحابه كزواجه من بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها، أو زواجه من بنت عمر حفصة رضي الله عنها حتى يظهر مكانة أصحابه ويرفع شأنهم، أو لأسباب فيها رعاية لأحد من أصحابه، يعني من زوجات أصحابه الذين لهم يعني حاجة، كأم سلمة كانت عجوز، الذي يريد أن يتزوج يتزوج واحدة شابة، هذا تزوج أم سلمة كانت عجوز، حتى أنها تطوعت بيومها لعائشة، لكن لمكانة أبو سلمة ومكانة أم سلمة لما مات أبو سلمة تزوجها، أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيه يعني احتواء لقبيلة من قبائل العرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب وغيرها. كانت أسباب كثيرة تدعوه للزواج غير الشغف بالنساء، ولو كان هذا الأمر لكان تزوج وهو شاب صلى الله عليه وسلم. فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، ورزق منها الأولاد. من أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، والقاسم كان أكبر أولاده، يقال أنه مات وهو صغير ابن سنتين، لكن الرواية الأرجح أنه كبر حتى بلغ سن ركوب الخيل 7 سنوات هكذا ثم مات. كذلك رزق منها عبد الله. بعض الناس يخلطون، عبد الله له ألقاب، يسمى الطاهر ويسمى الطيب، فبعض الناس يخلطون يقولون من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله والطاهر والطيب. الطاهر والطيب هما نفسهم عبد الله، هذه من ألقاب عبد الله. وعبد الله أيضا مات وهو صغير، مات وهو صغير. القاسم مات قبل البعثة، عبد الله مات بعد البعثة لكنه كان صغيرا. والذكر الثالث كان من مارية القبطية، هذا فيما بعد في المدينة لما أهداها له المقوقس، فرزق منها إبراهيم. إبراهيم مات في الرضاعة وهو رضيع، ما كمل 2 سنة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن له مرضعة تكمل رضاعه في الجنة. هؤلاء الأولاد. أما البنات فرقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، كلهن كبر وكلهن أدرك البعثة وكلهن أسلم. فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. البنات أيضا كلهن من بنات خديجة، فكل أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. بعدما تزوج خديجة، خديجة غنية جدا، فواسته بمالها ما يحتاج الآن، فكان يتاجر بأموال خديجة، كان يتاجر بأموال خديجة. الآن انتهت حياة الفقر، انتهت حياة الفقر على النبي صلى الله عليه وسلم، عاش هذه الفترة كلها في الفقر، الآن عاش حياة الغنى أيضا، فجرب كل أحوال الناس، جرب الفقر في أشد أحواله وجرب الغنى في أحسن أحواله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في تجارة خديجة دون سفر، ما كان يسافر، كان يضارب لها، كان هو الذي يعقد لها الصفقات مع التجار، لكن ما عاد يسافر، ظل في مكة صلى الله عليه وسلم. استمرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة إلى البعثة 15 سنة قبل البعثة، من 25 كان عمره إلى البعثة كما تعلمون 40 سنة. في خلال هذه الفترة حدثت أحداث بسيطة، من أهم الأحداث التي حدثت تجديد بناء الكعبة، تجديد بناء الكعبة. ذلك أن الكعبة أصابها أمر، قيل أصابها سيل، والسيول تعرفون في مكة شديدة، وكانت تتجمع بالذات عند الكعبة، فأحد السيول الشديدة جدا أصاب الكعبة فزعزعها، ما انهارت ما انهدت، لكن تخلخلت، بدت حجارتها تكاد تسقط. هذه رواية. الرواية الأخرى
أن امرأة كانت تجمرها، كانت تبخرها، فطارت شرارة منها فاشتعلت أستار الكعبة، فاشتعلت الكعبة فتزعزع البناء، تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه. الروايتين. على كل حال كان واضح أن الكعبة تكاد تسقط وكان لابد من تجديدها، فاجتمع سادة مكة في دار النبوة واتفقوا على أنه لابد من تجديد بناء الكعبة. الآن بدأوا يفكرون كيف سيبنونها، لابد لها من حجارة، لابد لها من أخشاب، ثم هم لا يعرفون صنعة بناء الحجارة، ما يعرفون كيف يبنون الكعبة بالحجارة. بناء مكة، أهل مكة بناءهم طين، يعرفون البناء بالطين، والكعبة ليست بناء طين، بناء حجر، بناها إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، بناء الحجر كان معروف في الشام ليس معروف في مكة، فما يعرفون كيف يبنونها، فاحتاروا ماذا يفعلون، ويعلمون أن بناء الحجر يحتاج إلى أخشاب، وما كان عندهم أخشاب، أخشاب طويلة، ما كان عندهم أخشاب طويلة، فماذا يصنعون؟ فتأتي الأخبار سبحان الله أن سفينة تحطمت عند جدة، ويسمونها جدة، تحطمت عند جدة وسقطت منها، البحر رمى على الشاطئ أخشاب طويلة، فجيء بها إلى مكة، فقالوا هذا أول التيسير، الأخشاب جاءت لوحدها. ثم بعد أيام يباع في مكة عامل قبطي، عبد قبطي يحسن بناء الحجارة، يعرف كيف يبني بالحجارة، قال هذا تيسير آخر، الآن في واحد يعلمنا كيف نبنيها. فالآن قالوا الآن نجمع الأموال، نجمع الأموال، واشترطوا على أنفسهم شروط، قالوا هذا الكعبة بيت الله، أشرف بيت، أفضل مكان، لا تبنى إلا بمال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، قالوا لا يدخل فيه مهر بغي، أموال زنا، لأن بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم أموال بأجرة الزنا هذه، فقالوا أي واحد أمواله من هذا ما يشترك معنا ولا يدخل معنا في بناء البيت ماله ظلم. أي واحد من التجار معروف أنه يظلم الناس ما ندخل معنا في بناء البيت، ولا يدخل معنا مال ربا، مع أن الربا عادي ويتعاملون فيه، لكن يعرفون أنه خبيث، قبل أن يحرم الإسلام يعرفون أنه خبيث لكن يتعاملون فيه، فاشترطوا على أنفسهم ما يدخل في البيت مال ربا. فبدأوا يجمعون الأموال، والآن بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناءها. فلما أرادوا يهدموا الكعبة خافوا، كلهم خايف، ليش؟ سادة قريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهة، لما فكر يهدم الكعبة ماذا حدث له؟ شافوها بعيونهم، الآن هم يهدمونها بأنفسهم، فخافوا خوف شديد، فكل واحد يقول للثاني أنت أهدمها، فكلهم رفض يهدمها، الآن هم عازمين يهدمونها لكن خايفين. إلى أن قال الوليد ابن المغيرة أبو خالد، قال أنا أهدم، فأخذ المعول وذهب وبدأ يهدمها ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، بدأ يضربها، فبدت حجارتها تتساقط، وظل يضربها حتى تعب، قال يلا قوموا ساعدوني، قالوا لا نخليك إلى غد نشوف شو يصير فيك، إذا ما صار فيك شيء ساعدناك، إذا صار فيك شيء رجع للحجارة مكانها. وفعلا تركوا الأمر، ما اشتغلوا يوم كامل، إلى ثاني يوم جاء الوليد بن المغيرة ومع أولاده حاملين المعاول، فبدأوا يهدمونها، عندها اطمأن الناس فبدأوا يهدمونها وهم يدعون يقولون اللهم لم نزغ، اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا خيرا، خايفين فيدعون الله أن احنا ما نريد شر، نهدمها عشان نعيد بناءها، ما نهدمها إهانة لها. فهدموا الكعبة، الكعبة بناءها عندما هدموها لم يكن كبناءها الآن، يختلف، كانت الكعبة مبنية وفيها حجر إسماعيل، هذا القوس كان مبني أيضا جزء من بناء الكعبة، وكان الكعبة لها بابان، باب في المكان اللي نعرفه الآن وباب في الجهة المقابلة، وكان البابان في الأرض، وكان البابان مفتوحان،
فكان الناس يدخلون داخل الكعبة، يدخلون من باب ويخرجون من الباب الآخر. هكذا وصف الكعبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فتح مكة، قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولأدخلت فيها الحجر، ولجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر. هذا وصف الكعبة في الصحيح. لما قريش أرادت تبني الكعبة وجمعوا الأموال، كانت الأموال قليلة جدا، ما تكفي لبناء كل الكعبة، فقالوا: نبني منها ما نستطيع. كان أمامهم خيارين: إما يأتوا بأموال جديدة قد تكون خبيثة، أو يبنوها ناقصة. ففضلوا أن يبنوها ناقصة على أن يبنوها بأموال خبيثة، في أموال لكن أموال ربا أو ظلم أو غيرها ما يريدونها. الأموال الطاهرة كانت قليلة جدا، ما تكفي بناء بيت الله عز وجل، فقالوا: نكتفي بما نستطيع. فبدأوا يزيلون الحجارة، يضعونها على جنب، وبدأوا يحفرون الأساس حتى يعيدوا بناء الأساس. فظلوا يحفرون الأساس حتى وصلوا إلى أحجار خضراء في أساس الكعبة كأسنمة الجمال، أحجار خضراء مدببة متشابكة حجر جنب حجر. فتعجبوا منها، فأراد واحد منهم أن يحركها، فوضع مقلاع حديدة تحت الحجر، فأراد أن يرفع هذا الحجر الأخضر، فظهر من تحته نور شديد كاد يعمي الرجل، وسقط منه المقلاع ورجع الحجر إلى مكانه. فقالوا: لا تحركوها، ابنوا عليها. فأزالوا الأساس حتى ظهرت كل هذه الأحجار الخضراء، وبدأوا يبنون فوق هذه الأحجار الخضراء، وضعوا الأساس فوقها، وهكذا بدأوا إلى أن وصلوا إلى حجر الزاوية، الحجر الأسود اللي منه سينطلق باقي البناء. فالآن كل واحد منهم يريد أن يضع الحجر الأسود، والحجر الأسود هو أشرف الأحجار في الأرض، عقيدتنا فيها أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: عندما جاء يقبل الحجر الأسود فقال بصوت عالي يسمع الناس، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر يضر أو ينفع، وليس لأننا نقدس هذا الحجر الأسود اعتقادا أنه فيه شيء من الألوهية، لا، ولكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلنا، حجر لا ينفعنا ولا يضرنا، لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر الأسود؟ لأنه من أحجار الجنة، هذا الحجر ليس من الأرض، هذا من الجنة. والحجر الأسود قصته طويلة، ذكرنا كيف أنه أتي به لإبراهيم عليه السلام لما كان أرسل إسماعيل يبحث عن حجر ليكون حجر زاوية، حجر أساس، فرجع وجد الحجر عند أبيه، وفي رواية أنه كان أبيضا ما كان أسودا، وسودته ذنوب بني آدم. في قصة الحجر الأسود هكذا ولو كان استطراد، أنه ظل الحجر الأسود طبعا في الكعبة إلى أن جاء القرامطة، والقرامطة فرقة منحرفة في ظهرت في تاريخ الإسلام، وسيطرت على الحجاز وسيطرت على مكة، وكانوا في من شدة انحرافهم أرادوا بناء كعبة أخرى، وفعلا بنوا كعبة أخرى في هجر، هجر اللي هي منطقة الإحساء وقيل البحرين. فبنوا لهم كعبة في ذلك المكان، وعشان يجعلوا الناس يحجوا إليها نقلوا الحجر الأسود، كسروه من الكعبة ونقلوه إلى كعبتهم في هجر، وظل الحجر الأسود في كعبتهم 60 سنة، وقيل 20 سنة في روايات، ظل عندهم هذه الفترة إلى أن استطاع المسلمين أن يرجعوا لقوتهم من جديد، وفتحوا هجر مرة أخرى
وأخذوا الحجر الأسود، لكن كان قد تكسر، كسروه، فجمعه المسلمون. اللي فيكم شاف الحجر الأسود يرى حجارة صغيرة هكذا، حجارة سوداء صغيرة وجنبها الحجر الأسود، هذه الحجارة السوداء هي الحجر الأسود، هذا الذي بقي منه، والباقي ليس من الحجر الأسود، الباقي هو حجر عقيق، عجينة عقيق جمعوها عشان يجمعوا بها الحجر الأسود، لكن الحجر الأسود هو هذه البقع التي ترونها السوداء، هذا الذي بقي من الحجر الأسود بسبب تكسير القرانطة له لعنهم الله. فلما وصل قريش إلى بناء الكعبة، في بناء الكعبة إلى الحجر الأسود، الكل يريد شرف وضع الحجر الأسود، أكبر شرف مرة واحدة في التاريخ، ما في غيرها يعني، بالنسبة لهم ما يتكرر هذا الشرف، السقاية الرفادة الأمر يتكرر، لكن هذا ما يتكرر. فبدأ النزاع بينهم. عندها لما اشتد الأمر أقسم بنو عبد الدار، بنو عبد الدار هم المسؤولين عن الكعبة، هم حجبة الكعبة، قالوا نحن حجبة الكعبة، والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا. فأتوا بجفنة بإناء فيه دم، ووضعوا أيديهم في الدم ورفعوها، قالوا والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا إلا بالدم. بنو مخزوم لما رأوا هذا المنظر جاءوا بجفنة الدم وحطوها، قالوا والله ما يضعها غيرنا إلا بالدم. بني عدي بن كعب أيضا جاءوا بجفنة الدم، فصارت المسألة كادت تشتعل. الآن كل من جاهز للقتال وكلهم حالفين ان ما حد يحط هذا الحجر الا هم. انظروا على اي قضية فيها شرف مستعدين يفنوا انفسهم. كان الناس يتقاتلون على الدرهم والدينار والنساء، وهؤلاء يتقاتلون على الشرف. فهذا من شأن العرب وحرصهم على مسألة الشرف والنخوة في قضية الشرف. عندها كان في رجل حكيم، ويقال كان أكبر قريش سنا، يقولون عمره في ذلك الوقت 120 سنة، اسمه أبو أمية ابن المغيرة. فقال يا قوم على ما تفنوا أنفسكم، اتقاتلتوا، من يبقى في مكة؟ من يبقى من قريش؟ كلكم سادت مكة، من يبقى؟ فتعاهدوا على تحكيم أحد الناس يحكم بينكم، فوافقوا وتعاهدوا على القبول بالتحكيم. فسألوا أبو أمية، قالوا من نحكم؟ كلنا راضين بالتحكيم، من نحكم؟ قال تحكمون أول من يدخل من باب بني شيبة. قالوا نعم. فجلسوا ينتظرون، بينما هم ينتظرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فقالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين، رضينا رضينا. الكل أجمع على الموافقة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مشهد آخر، كيف يكون حكم، كيف يكون قاضي، كيف يصالح بين الناس، كيف يتصرف بحكمة حتى ينزع الخصومة بين الناس. مسألة ليست سهلة، وأي خطأ ممكن يؤدي إلى إفناء قريش وقتال في قريش، فلا بد أن يتصرف في منتهى الحكمة. عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف النزاع الذي بينهم نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الشريف ووضعه على الأرض، وحمل الحجر الأسود بيديه الشريفتين ووضع الحجر الأسود على الثوب، ثم نادى سادة قريش من كل القبائل من كل الفروع وقال لهم احملوا الثوب ارفعوه، فكلهم اشتركوا في حمل الحجر الأسود حتى رفعوه إلى مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الثوب ووضعه في مكانه بيده الشريفتين، فالذي وضع الحجر في هذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع عنهم هذا الفتيل من الخصومة وأنقذ قريش من كارثة كادت تحل بها بحكمته صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم الأحداث التي حدثت قبل البعثة. واستمرت حياته صلى الله عليه وسلم حياة عادية ليس فيها شيء يذكر، إلا في الأيام الأخيرة قبل البعثة، ذلك أنه في الأيام الأخيرة قبل البعثة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التعبد التحنث، صار يحب يتعبد،
فكان من عادته في السنين الأخيرة قبل البعثة أنه يخرج في كل عام إلى غار حراء. وغار حراء الذي رآه منكم هو غار صغير، بعض الكهوف تكون كبيرة يعني مساحة شاسعة، لا هذا غار صغير ما يسع إلا يعني شخص أو شخصين هكذا، قليل صغير جدا، وفي أعلى الجبل ما يصل إليه أحد إلا بمشقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه لأنه ما يريد أحد معه، كان يريد أن يكون وحده يتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكهف الصغير، الغار الصغير، يطل له فتحة تدخل إليه، لكن له فتحة أخرى تستطيع تنظر منها تشاهد منها الكعبة. فالذي دخل غار حراء يرى، يستطيع أن يرى الكعبة من غار حراء. فكان وهو جالس ينظر إلى الكعبة ويتعبد في هذا الغار. كان يذهب أيام، في كل سنة يذهب أيام، وكان يحب أن يذهب في رمضان. إلى العام الذي قبل البعثة، في العام الذي قبل البعثة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار شهرا كاملا، ما كان يجلس شهر كامل إلا في ذلك العام، جلس شهرا كاملا، حبب إليه التعبد. وكان ينزل أحيانا يذهب إلى أهله، يأتي بزاد، يأتي بطعام، ولا يتفقد أحوالهم ويرجع. فكان وهو في طريقه في السنة الأخيرة هذه قبل البعثة، كان وهو في طريقه يسمع من يناديه يقول السلام عليك يا رسول الله، فيتلفت ينظر ما في أحد، فيشك ليش هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسألت جبريل بعدين لما جاءه الوحي، قل يا جبريل أنا لما كنت قبل البعثة كنت أسير فأسمع من ينادي السلام عليك يا رسول الله، من الذي كان يناديني؟ قال تلك الحجر والشجر كانوا يسلمون عليك يا رسول الله، الأحجار والأشجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث له أمر آخر قبل البعثة كذلك، وهو الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، ذلك أنه ما كان يرى رؤيا، ما كان يرى حلم في المنام إلا ويحدث كما رآه في ثاني يوم، يأتي كفلق الصبح، يعني مثل ما يأتي الصبح تتحقق هذه الرؤية، ما يرى رؤيا إلا وتتحقق. تقول عائشة رضي الله عنها إن من علامات النبوة الرؤية الصادقة، كان من علامات النبوة مؤشرات النبوة هذه الرؤية الصادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة جزء من 36 جزءا من النبوة، فهي من علامات من أجزاء النبوة، يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. كان هذه أحواله صلى الله عليه وسلم إلى أن كان ذلك اليوم المشهود الذي غير التاريخ، وغير تاريخ المسلمين وتاريخ البشر وتاريخ الأرض، في الرأي الأرجح في ليلة 27 من رمضان، ليلة 27 من رمضان في يوم البعث، يوم الرسالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. يقول وبينما أنا جالس في غار حراء إذ فجأة خرج علي رجل، جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل، ما جاءه في صورة ملك. يقول رجل، جاءني رجل يلبس الأبيض من الثياب ومعه إناء من ديباج، ديباج هو من أنواع الحرير، وفيه كتاب. يقول فجأة ظهر علي هذا الرجل فأفزعني، فجأة هكذا ما في صوت ما في إشارة خرج هذا الرجل فأفزعني، خفت، فتقدم نحوي وقال يا محمد اقرأ، ومد لي الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، لو كان يعرف القراءة والكتابة لطعنوا به، قالوا أنت الذي ألفت القرآن، لكن كلهم يعرفون أنه أمي لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب. يقول فغتني غتة كادت تخرج منها روحي، ضمني، يقول
اعتنقني وضمني ضمة من شدتها حسيت روحي راح تطلع. فزاد خوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فغتني غتة كالأولى وقال لي يا محمد اقرأ. فقال للمرة الثالثة ما أنا بقارئ. يقول فغتني غتة ثالثة حتى كنت أموت وقال يا محمد اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرأ؟ خلاص ايش أقرأ؟ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هذا الحد من سورة العلق فقط. هذه كانت أول آيات تنزل من السماء. نزلت هذه الآيات في سورة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما قرأت هذه الآيات اختفى هذا الرجل راح. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، ايش هذا الذي حدث له؟ في هذا الوقت كانت خديجة بقلب الزوجة المخلصة لزوجها، المحبة لزوجها، احست ان في شيء حدث لمحمد سبحان الله في هذه الفترة. فارسلت غلمانها ليبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف انه في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نزل من غار حراء يجري، من شدة الخوف بدأ يجري يركض. وصل الغلمان الى الغار ما في احد، فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان. وهو يجري نحو مكة، في الطريق نحو مكة فجأة ولا سمع صوت من السماء ينادي يا محمد. يقول فرفعت رأسي وإذا أعجب منظر يمر على الإنسان أبدا. يقول فرأيت جبريل عليه السلام جالس على عرش في الهواء، عرش في الهواء في السماء له 600 جناح. الله سبحانه وتعالى يصف الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه. فجبريل عليه السلام له 600 جناح وكان جالسا على عرش في السماء في الهواء يملأ ما بين المشرق والمغرب، يملأ السماء. يقول فما التفت إلى مكان إلا أراه، كل مكان التفت أراه وهو ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف واقف في مكان ما يستطيع يتحرك. هذا المشهد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. جبريل هو شديد القوى، جبريل هو رئيس الملائكة وعظيم الملائكة والمتفرد من الملائكة بإيصال الرسالة للأنبياء. ما في أحد ينقل الوحي إلى الأنبياء والرسل إلا جبريل، وهو زعيم الملائكة قائد الملائكة شديد القوى. من قوته أنه بطرف جناحه، بطرف جناح من أجنحته، قلب قرية كاملة فجعلها، جعل عاليها سافلة. صور مدينة كاملة بطرف جناحه يقلبها. فهذا من قوته عليه السلام.

0: ما رأى.
1: هذا رؤية حقيقية، ليست وهم، ليست خيال، رؤية حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الصورة، على شكل الحقيقي، إلا مرتين في كل بعثته صلى الله عليه وسلم. الإنسان البشر ما يتحمل أن يرى الملاك، فكان جبريل عليه السلام يأتي بصور مختلفة، يأتي بصورة إنسان، يأتي بصورة قلقعة جرس، يأتي بصور مختلفة، ما أتاه بصورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى هذه عند البعث، والمرة الثانية في الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة ثانية، متى؟ عند سدرة المنتهى. هذه النزلة الأخرى، المرة الأخرى التي رآه فيها عند سدرة المنتهى فقط. فكان مشهد عجيب جدا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه، ما استطاع يتحرك من شدة الخوف والفزع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما التفت هو أمامي يملأ السماء. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وهو ينظر إلى جبريل، ثم ذهب جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق فورا فزع نحو بيته، رأته خديجة عرفت أنه في منتهى الفزع، وكان يرجف من شدة الفزع ويقول: زملوني، دثروني، غطوني. فغطته خديجة حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته، قالت: ما حدث لك؟ فوصف لها، شرح لها ما حدث له. قالت: لعلك خفت أن يكون أصابك شيء، مسك شيء، يعني من الجن. فقال: نعم. قالت: لا والله، لا والله، شوف الثقة، والله ما يصيبك شيء، ما يصيبك مكروه، فإنك تصل الرحم، واصل لرحمك، وتعين الضعيف، وتمنع المكروب، وتعين ذي الحاجة، كل أخلاقك كريمة، كل أخلاقك رحيمة، ما يمكن يصيبك شر. وتركته حتى هدأ، ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان قد تنصر، وسنذكر قصة التنصير فيما بعد إن شاء الله. كان قد تنصر، وكان يتعلم كتب أهل الكتاب، وكان يعلم أن هذا زمن نبي، ويعرف أحوال الأنبياء. فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح لورقة بن نوفل ما رأى. وورقة متعجب، ويسمع كل العلامات التي يريدها موجودة. فقال: الله أكبر، والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. الناموس الأكبر يقصدون به جبريل، من أسمائه الناموس الأكبر، ومن أسمائه الروح القدس. ذلك لما يقال في القرآن: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل، لأن من أسمائه الروح أو الروح القدس. فقال: والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، ولم يقل عيسى. لماذا؟ لأن ما كانوا يعتقدون أن عيسى نبي، كانوا يعتقدون أنه، بعضهم يعتقد أنه إله كما في عقيدة التثليث، لكن عقيدة ورقة بن نوفل ومن كان على عقيدته أنه درجة ما بين الأنبياء وبين الألوهية، ما هو شرك كامل، لكن ما هو أيضا توحيد كامل. فما قال الذي أنزل على عيسى، قال الذي أنزل على موسى. ثم قال كلمة عجيبة، قال: والله، قال: يا ليتني كنت فيها جذعا فأنصرك نصرا عزيزا حين يخرجك قومك. يا ليتني كنت شاب عشان أنصرك لما قومك يطردونك من مكة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهو مخرجيهم؟ أنا يطردوني؟ ماذا فعلت عشان يطردوني؟ أنا ابن سيد من ساداتهم وحسيب من شرفائهم وكريم من كرمائهم ومعروف أخلاقي، يعني هذا المعنى، لماذا يطردوني؟ فقال له ورقة يعلمه منهج الأنبياء من اللحظة الأولى، قال والله ما جاء أحد بما جئت به إلا أوذي. فكان هذا مبدأ الوحي ومبدأ البعث. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بهذه الآيات ولم يرسل. والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة النبي يأتيه الوحي ولا يؤمر بالتبليغ، لا يؤمر بالرسالة، هذا على أحد الأقوال. والرسول هو الذي يؤمر بالرسالة. وذلك في العلماء يقولون نبئ بإقرأ، كان صار نبيا لكن ما أمر أن يبلغ أحد، وأرسل بالمدثر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ما حدث شيء، وفتر الوحي. وهذه المسألة التي يسميها العلماء فترة الوحي. فترة الوحي يعني انقطع الوحي، فتر. وظل انقطاع الوحي، بعض العلماء يخطئ يقولون 3 سنين، وهذا خطأ شنيع. انقطع الوحي على أرجح الروايات 6 أشهر، نصف سنة ما في شيء. هدأت المسألة وترك الأمر. خلال 6 أشهر هذه مات ورقة بن نوفل، فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ورقة بن نوفل في الجنة. ليش؟ لأنه كان عازم على الإسلام بالنية، ما أسلم، لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من أحد أن يسلم، ما أمر بالرسالة، لكن لأنه كان عازم على الإسلام بنيته دخل الجنة. فهذا من فضل الله عليه أن ختم له، مع أن مات قبل الرسالة لكن ختم له بالإيمان. انقطع الوحي 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى كان خايف خوف شديد، لكن مع الأيام بدأ يشتاق للوحي، حتى صار يخرج إلى الصحراء ينتظر أن يأتيه جبريل. وهذا هو المقصود بانقطاع الوحي. الهدف من انقطاع الوحي أن يتعود النبي صلى الله عليه وسلم يألف هذه المسألة، يذهب عنه الفزع ويصبح مشتاق لها، مستعد لها. وفعلا تم هذا الأمر، فبعدما كان فزعا صار يخرج ينتظر أن يأتيه جبريل. وفي ليلة كريمة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه متغطي متدثر، جاءه جبريل عليه السلام الآن بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن الأمر بالإنذار، الآن الأمر بالرسالة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إلى هذا المقدار، ولربك فاصبر، يعني بدأ الأذى الآن. تتابع الوحي باستمرار، كل شوية يأتيه الوحي. فجاءته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أمر بالعبادة الآن. وجاءته الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الانقطاع الذي حدث في الوحي ما كان توديعا من الله لك، ولا كان هجرانا، ما قلى ما هجر، ما كان الله يهجرك، ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك الله عز وجل، لكن كان المقصود أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي. وتتابعت الآيات، تتابعت الآيات. قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوحيد كان هناك أناس موحدين، كان هناك أناس موحدين في الجزيرة، قلائل لكنهم اهتدوا. من هؤلاء القلائل كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع مع عثمان بن الحارث وورقة بن نوفل، 3 هؤلاء كانوا متضايقين من عبادة الأصنام، وهذا قبل الإسلام. فقالوا نبحث عن دين الحق، فذهبوا يبحثون عن الدين الحق، بدأوا يتجولون يسألون.

الله غضب على اليهود، فعشان تكون يهودي يصيبك الغضب، بعدين الله يرضى عليك. قال إنما أفر من غضب الله. تبيني أصير أعترف إني أنا الله غضبان علي وأدخل في غضب الله؟ لا والله ما أدخل في غضب الله. قال إذا ما تكون يهودي، اليهود غضب الله عليهم، واللي يريد يكون يهودي لازم الله يغضب عليه. إيش هذا الدين؟ فقال لا. قال دلني على غير ذلك. قال لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال ما حنيف؟ قال موحدا. قال ما موحد؟ قال دين إبراهيم عليه السلام. قال ما دين إبراهيم؟ ما هو دين إبراهيم؟ قال لا أعلم، دين قديم انحرف، يعني اندثر، مات العلماء الذين له، ما بقى منه شيء. هذا الذي نعرف عنه، أن هذا هو التوحيد وهو دين خالص، لكن ما نعرف كيف تتعبد، ما نعرف كيف تفاصيله، اندثر. قال دلني على غير ذلك. قال لا أعلم إلا أن تذهب إلى فلان فهو من أعلم أهل الأرض. فذهب إليه فإذا هو نصراني، جلس إليه تعلم منه. قال ما هو الحق؟ قال هذا دين المسيح هو الحق. فأخذ يعلم دين المسيح. قال كيف أكون نصرانيا؟ قال لا تكون نصرانيا حتى يصيبك شيء من الضلالة. النصارى ضلوا، فعشان تكون على الدين النصرانية لازم تضل معهم ثم تستفسر. قال إنما أفر من الضلالة، أفر من الانحراف، أفر من الضلال. قال هذا ديننا. قال دلني على ذلك. قال لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال ما حنيف؟ قال دين إبراهيم. قال ما دين إبراهيم؟ قال دين اندثر، دين راح، ما حد يعرف عنه شيء. غير ذلك؟ قال ما عنده. في غيرك؟ قال ما في غيري، غير اللي رحت له وأنا ما في حد، الباقيين كلهم على ضلال وانحراف. وبعدين قال هذا الذي عندنا. فأسقط في يد زيد بن عمرو، ماذا يفعل؟ فرجع إلى مكة. في الطريق قال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام، أنا حنيف على دين إبراهيم، هذا الدين الحق. كلهم قالوا لي هذا الدين الحق، ما أعرف كيف إيش هذا الدين وإيش تفاصيله، ما أعرف، لكني موحد على دين إبراهيم، لا أعبد أصنام ولا أعبد إلا الله، لكن لا أعرف كيف أصلي، لا أعرف كيف أتعبد، ما أعرف. فكان إذا أراد أن يصلي يركع ويسجد، يركع ويسجد بدون عدد، يجتهد، ما يعرف كيف يصلي، فكان هكذا يتعبد رحمه الله. ثم دخل إلى مكة وبدأ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام. فكانوا طبعا يسفهون رأيه ويسبونه، وكان هو مصر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة والناس تطوف، فكانوا يلبون بتلبية الشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيقول قط قط بس وقفوا لا تكملون، فيكملون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية الشرك، كان ينهاهم عن تلبية الشرك. ثم إنه نهاهم عن أكل الميتة وعن التقرب للأصنام، فكانوا يسألونه عن ذلك، يقول الأنعام الله يخلقها تذبحونها لغيره؟ كيف بعقله هكذا يهتدي إلى مثل هذه الأمور؟ فكان يدعوهم إلى مثل هذه المسائل. زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل الإسلام بخمس سنين، قبل البعثة بخمس سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم رآه وصاحبه لكنه ما أدرك الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، يقول يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة، الناس كلهم أمم، هذا مع إبراهيم، هذا مع زيد بن عمرو النفيل، أمة واحدة هكذا. يقول ورأيته يجر أثوابه في الجنة رحمه الله. هكذا بدون نبي بدون رسول اهتدى بعقله وبحرصه اهتدى إلى الحق. فهذا من قصته، وهذه قصة تنصر ورقة بن نوفل كما ذكرنا، سنقولها لكم هكذا تنصر ورقة بن نوفل. من الآخرين الذين كانوا على التوحيد قس ابن ساعدة،

0: قس بن ساعدة، وكان رجلا معمرا، يبالغون بعض المؤرخين في عمره يقولون وصل عمره إلى 600 سنة هكذا، لكنه كان على التوحيد، هذا الذي يعنينا، كان على التوحيد، وكان يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يؤمن بالبعث بعد الموت، وكان يدعو الناس إلى ذلك، وكان يسفه الأصنام حتى ما صبرت عليه قريش فطردته، طردوه من مكة، ما صبروا عليه. فيذكرون عنه أنه عاش في الصحراء فكان يعايش الوحوش. يقول من شهده، يقول رأيت قس بن ساعدة، يقول ذهبت أزوره، وكان حكيما من حكماء العرب، وكان له نثر فيه حكم، أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، وهكذا يذكر لهم أمر التوحيد وأمر البعثة وأمر البعث بعد الموت. فيقول رأيت، كنت أريد استشيره في قضية، يقول فذهبت إليه فإذا هو جالس عند حوض ماء وقربه الأسود، صار ألفته الأسود وألفها من كثرة معيشته في الصحراء. يقول فكانت الأسود تأتي تشرب، فبعضها يسبق بعض فيضربهم، يقول أصبر حتى يشرب صاحبك، يضرب الأسد. يقول هكذا عاش مع الوحوش، ومات أيضا قبل البعثة، مات أيضا قبل البعثة. فكان في الجزيرة موحدين، كان في الجزيرة موحدين، وكانوا يدعون الناس إلى التوحيد، لكن الناس كانت ترفضهم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العظيمة الخاتمة التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا موجودين لكن كان أثرهم بسيط، أما الأثر الأكبر فكان للوحي، للرسالة الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، أول من دعا زوجته خديجة، فلم تتردد لحظة وأسلمت فورا، أسلمت فورا، فكانت أول من أسلم رضي الله عنها، أول من أسلم، أول من دخل الإسلام خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم بعدها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة سبب إسلامه أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. وله قصة أنه كان عبدا استرق، ما كان عبدا أصلا، كان حرا، وكان فتى طفل في أهله، فالقبائل العرب كانت تغزو بعضها، فغزوا قومه فأسروه، أخذوه، وكان طفلا وباعوه عبدا، واستمر يتنقل من واحد إلى واحد حتى صار عند خديجة، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه، يشوف وين راح، وظل أبوه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان إلى مكان، يبحث عن ابنه، حتى اهتدى إليه أنه في مكة، فوصل إلى مكة وجد ابنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل البعثة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا ابني وهو حر وباعه، فأنا أريد أن أشتريه منك. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبيعه، قال ما أبيعه، لكن خيره نخير زيد، إذا يريد يذهب معك أطلقه يروح حر، وإذا يريد يبقى معي يبقى معي. أبو زيد حارثة سر، هذا نعم الخيار، واحد بتخيره بين أن يبقى عبد ولا يروح مع أبيه، ماذا سيختار؟ أكيد راح يختار أبيه. فذهب إلى ابنه قال يا بني إن محمدا يخيرك، تأتي معي ولا تبقى عبد. قال والله لا أختار على محمد أحدا. هذا قبل البعثة، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله، قال والله ما أظن أن أبي وأمي يعاملانني كما يعاملني محمد. هذا معاملته لعبد هكذا، فانظر رحمته صلى الله عليه وسلم، ورفض يذهب مع أبيه وأصر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارثة تعجب، إيش هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثة أعلن أنه قد أعتق زيدا، جعله حرا، ثم أعلن أنه تبنى زيدا صار ابنه، فصار يسمى زيد ابن محمد، وظل هكذا إلى أن جاء تحريم التبني في الإسلام، فرجع سموه زيد بن حارثة، ولا كان يسمى زيد ابن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت البعثة كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فأسلم فورا أيضا. الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وسر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل البعثة أيضا أبو طالب أصابته ضائقة، صار فقير جدا أبو طالب، وكان عنده أولاد كثيرين، فما عاد عنده حتى ما يطعم أولاده، ما عنده أكل حتى لأولاده. فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس رضي الله عنه، هذا قبل الإسلام، وقال له يا عماه رأيت ما حدث لعمي أبي طالب من ضائقة ذات اليد، فإن شئت نذهب إليه وكل واحد منا يأخذ ولد من أولاده يرعاه، نتكفل كل واحد يأخذ ولد من أولاده نرعاه نخفف عليه. قال نعم الرأي. فاجتمعوا مجموعة من بني عبد المطلب وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له احنا رأينا أننا نأخذ كل واحد فينا يأخذ ولد من أولادك، فقال إن تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم. عقيل أكبر أولاده، قال لا تأخذوا عقيل، خلوا عقيل وافعلوا ما ترون. ففعلا أخلوا عقيل وكل واحد منهم أخذ ولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب إكراما لعلي بن أبي طالب من الله سبحانه وتعالى. فتربى علي بن أبي طالب من هو صغير، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم، ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من الأصنام، لأنه نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن عبادة الأصنام، عن السجود للأصنام. فهذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي بن أبي طالب. فأسلم علي، كذلك أسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة أسلمنا، هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من خارج بيته المباشر، أول واحد دعا من خارج بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت الإسلام على أحد إلا وناقشني فيه، سألني يسألني، إلا ما كان من أمر أبي بكر، فإنه ما سألني ولا سؤال. من عرضت عليه الإسلام قلت له أنا نبي، قال أشهد أنك نبي، بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار ايش دينك ومن جاك، ما في ولا سؤال. فكان صديقا من لحظته الاولى، مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه لا يكذب، انه لا يكذب ابدا. فقال لا انا نبي، قال انت نبي على طول، الكل سأل الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ان أبا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الإسلام فأسلم عثمان. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى الزبير بن العوام وكان شابا عمره 16 سنة فأسلم الزبير. ثم عرض الإسلام على سعد بن أبي وقاص وكان ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم سعد. وعرض الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم. وعرض الإسلام على طلحة ابن عبيد الله فأسلم. فكان هؤلاء أول من أسلم، وأكثرهم أسلم ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد أبي بكر. فانظر إلى المؤمن في اللحظة التي آمن بها فورا توجه نحو الدعوة ما تردد. فهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق أبو بكر خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، لو كل الأمة تضعها في كفة وأبو بكر في كفة يرجح إيمان أبو بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وطئ الأرض، ما داس الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، ما في أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. فهذه مكانة الصديق وهذا شأنه في أول أمره في الدعوة.
1: جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.

الكتاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحد

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.

خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان.

الشيطان وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

بِصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر

الجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا.

والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مثل

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

أيمانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها،

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

العدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله،

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: جهنم
1: وبئس المهاد.
0: قد كان لكم آية في فئتين التقتا

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

كذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

تُرْشُونَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

0: الرحيم
1: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

0: مؤمنا
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

نوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى،

وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما

ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

تعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد

بهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

آخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

طالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون

العذاب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

الأرض وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن

0: ما
1: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

قليلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

عيسى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

إلا أولي الأمر منهم لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً.

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟

سعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتح

قسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

الصلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

قرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة

أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

نستحوذ عليكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أسألك اللهم بكل اسم هو لك

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، الدنيا فرصة سانحة لمن أراد أن يتزود للآخرة، والزهد صفة ملازمة لأناس لم يجعلوا الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، ولكنهم اتخذوها مطية إلى الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، وعن علامات الزهد يقول أبو حامد الغزالي: للزهد ثلاث علامات. العلامة الأولى ألا يفرح العبد بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. العلامة الثانية أن يستوي عنده ذامه ومادحه. العلامة الثالثة أن يكون أنسه بالله تعالى، وأن يذوق قلبه حلاوة الطاعة. قال يحيى بن معاذ: الزاهد الصادق قوته ما وجد، ولباسه ما ستر، والاعتبار فكرته، والقرآن حديثه، والرب أنيسه، والذكر رفيقه، والزهد قرينه، والحياء شعاره، والحكمة كلامه، والتقوى زاده، والعقل دليله، والجنة مبلغه إن شاء الله.

أخي المؤمن، إن رحمة الله تعالى قريب من المؤمنين، فلنقترب ممن نظن أن الله تعالى يشملهم برحمته لعلها تعمنا. وذات يوم خرج علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذهبا للطواف بالحرم المكي. وبعدما خرجا من الطواف شاهدا أعرابيا معه أمه يحملها على ظهره، وهو يرتجز ويقول: أنا مطيتها لا أنفر، وإذا الركاب ذعرت لا أذعر، وما حملتني وأرضعتني أكثر. فقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: يا أبا حفص، ادخل بنا الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. فدخل علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما والرجل يرتجز بما سبق، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك.

الأعمال الظاهرة إخوة الإيمان تدل على ما يسره الإنسان من صلاح أو فساد، لأن القلب يصلح بصلاحه العمل ويفسد بفساده العمل. فإذا فعل الإنسان بجوارحه الطاعات وعمل الخيرات دل ذلك على صلاح قلبه، وإذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات دل ذلك على فساد قلبه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما قيل في إصلاح القلب قول الشاعر الحكيم: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر.

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء. اللهم اشملنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.

إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل، الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله بكلام الله. أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف، نستهل هذا اللقاء منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر. نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: وأثمر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر، الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر، الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر وفضل رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ائت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الصبح، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى ونسأله الإجابة والقبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، قاموا لأداء ركعتي السنة، لأداء ركعتي الفجر، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله، ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات، ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله: من كانت له بنية فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. صلى الله عليك يا رحمة، يا رحمة الله تمشي على الأرض، يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك، وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في ساحة بيت الله تبارك وتعالى دائما عطاء زاخر وفير، سرمدي الخير. نحن في بيت الله تبارك وتعالى، وفي هذه اللحظات، لحظات ما بين الأذان والإقامة، يستحب الدعاء، وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل. معا ندعو الله تبارك وتعالى ونحن ننصت خاشعين لآيات كريمة من كتاب الله عز وجل، آيات بينات نستمع إليها الآن في تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

فاتقوا الله. فاتقوا

0: إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، الدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلاة الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصله الله، استووا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اكتبنا من عبيدك السعدا، واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية، أيضا هذه تحيتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

العقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وعلمنا فيما سبق أن الحسبان إنما هو ظن لأمر يتوهمه السامع دون حقيقته، والأمور التي يتوهمها السامع تسير أولا على ضوء الحق الشيء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء. فالذين يفرحون بما أتوا نوعان: نوع يفرح بما أتاه مناهضا لدعوة الحق، ونوع آخر يفرح بما أتاه مناصرا لدعوة الحق. فالفرح الأول مشروع، والفرح الثاني ممنوع، لأن أصله ممنوع. وبذلك يقول الحق: وبذلك فليفرحوا. إذن فلم ينأ الله على مطلق الفرحين، ولكن ليفرحون بماذا؟ إنه نهى في قول الحق سبحانه وتعالى في مسألة قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فآية تنهى عن الفرح، وآية تثبت للمؤمنين الفرح. إذن فالفرح في ذاته ليس ممقوتا، ولكن الممقوت دواعي ذلك الفرح. فدواعيه عند المؤمن أن يفرح بنصر الله، وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق، ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادئ الله ليدحض ذلك المبدأ. هو شيء يفرح كفره، ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا يعقبه ندم. فرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة، وموصول بعد أن تقوم الساعة، ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذي يصورون الله على غير حقه فرح موقوت. إذن فذلك لا يعتبر فرحا، لأن الندم بعد الفرح يعطي عاقبة شرا من الندم الموصول. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي للمؤمنين مناعة في أنكم تواجهون معسكرات، هذه المعسكرات ستفرح بما أتته ضدكم، فيجب أن لا يفت ذلك في عضدكم. لا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب. وما دام فرحهم سيؤدي بهم إلى العذاب يبقى فرح أحمق. فبقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. ماذا صنعوا؟ أهم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآية السابقة تقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. إذن هم أتوا عملوا إيه؟ كتموا، ففرحوا بما كتموا، وبعد ذلك أحبوا أن يحمدوا بما فعلوا. يحمدوا ممن؟ من الذين على طريقتهم، من الذين على طريقتهم. والإنسان قد يأتي العمل ولكنه يندم بعد أن يأتيه، ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل ذلك ذنب آخر. يبقى إتيان العمل ذنب، والفرح به ذنب، لأنه لو ندم على ما فعله لكان الندم من التوبة. يبقى يأتي العمل وبعد ذلك يفرح به، ثم يأتي التركيب الثالث الأشد ويحب أن يحمد بما لم يفعل. طب كان يحب أن يحمد بما فعل ولا بما لم يفعل؟ لأنه خلع على أمره غير الحق. فمثلا إذا قال قائل أنها نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله، فلما تخلفوا فرحوا بأن متاعب السفر ومتاعب الجهاد لم تنلهم، وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ندموا كان خير، إنما اعتذروا لرسول الله اعتذارات كاذبة، فحمد له المسلمون ذلك الاعتذار. يبقوا عملوا ايه؟ أتوا الذنب وفرحوا بأنهم أتوه ونجوا من مغارم الحرب، وبعد ذلك فرحوا أيضا بأنهم أحبوا أن يحمدوا بما لم إيه، لأن اعتذارهم كان مين؟ كان نفاقا. سواء كان هذا أو هذا، فالآية على إطلاقها للذين يفرحون بما أتوا من مناهضة الحق. ناهضوا الحق ذلك فعل، الفرح به شيء آخر، إرادة الحمد عليه أيضا شيء إيه؟ شيء ثالث. يبقى إذن الذنب مركب ولا مش مركب؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان الذي يظن الإنسان فيه نجاة، ما هي مفازة؟ يعني فاز. يطلقونها على الصحراء إطلاقا تفاؤليا، يسموها مش مهلكة لأن اللي كان يجوبها إيه؟ يهلك، فسموها إيه؟ مفازة، تفاؤلا بأن الذي يسلكها إيه؟ أو أن الصحراء أرض مكشوفة، وما دام وصل إلى أرض مكشوفة يبقى ما يخافه الإنسان من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيات ولا أو من عدو راصد يبقى الأمر مكشوف. بقى كان لما يمشي في الجبال والوديان من الممكن أن إيه؟ إن الجبال تستر عنه الوحوش الإيه؟ المفترسة، تستر عنه الهوام، تستر عنه الذين يتتبعونه، فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة يبقى نجا من كل إيه؟ من كل هذا. يبقى اسمه إيه؟ اسمها مفازة. ويبقى التسمية على حقيقتها ولا لأ؟ فمن ظن أن ريادة الصحراء مهلكة قال إنها سميت مفازة تفاؤلا. إحنا في أعرفنا العادية نتفاءل فنضع للشيء ضد مسماه تفاؤلا بالاسم. إذا كنت في ضيافة إنسان وقدم لك شرابا في القهوة مثلا، وبعد ذلك يجي الراجل يقول لك تعال خذ الملان، ما بيقولش تعال خذ الايه، ما بيقولش تعال خذ الفاضي، يقول تعال خذ الايه الملان. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها التفاؤل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وكيف يظنون أنهم بمفازة من العذاب حتى تنفى هذه عنهم؟ لأنهم لا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحوالهم وكل أمورهم، فهم يظنون أن انتصارهم في معركة الدنيا انتصار لا تأتيه هزيمة بعده. ربنا جاب إيه بعده؟ قال ولله ملك السماوات والأرض، يعني حكم فيما يملك، ما حدش يستطيع أن يخرج من ملكه. ومدام لله ملك السماوات والأرض فحين يقول فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب إيه؟ أليم. يبقى الوعد ده هيتحقق ولا لا؟ ليه؟ لأن لله ملك السماوات والإيه، فما حدش هيفلت منه. ولذلك أهل الكشف وأهل اللماحية وأهل الفيض يقول لك يا أخي اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب تروح فيه وانت ما فيش فايد؟ يبقى إذن لله ملك السماوات والأرض تدل على إيه؟ على أن الله حين يوعد قادر على إنفاذ ما وعد، ولن يفلت أحد إيه؟ منه أبدا. ودي يؤكد المعنى. ليه؟ لأن هم دلوقتي مبسوطين لهم فورة. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المسد. الله قال ذلك في من؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا زمان ان دي دليل من أدلة الإيمان بصدق الرسول في البلاغ عن الله، ليه؟ لأن أبو لهب كان كافر زي ما قلنا، وكان غيره كافرين كتير. ألم يكن أبو عمر منهم؟ ألم يكن خالد بن الوليد منهم؟ ألم يكن عكرمة بن أبي جهل منهم؟ ألم يكن صفوان منهم؟ كل دول كانوا إيه؟ كانوا كفار وآمنوا ولا لا؟ طب فما الذي كان يدري محمدا صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جداع حبل من الوسط؟ من كان يدري محمد أنه بعد أن يقول هذا ويعمله قرآن، مش حديث لا، قرآن، وقرآن يتلى محفوظ، وقرآن مسطر عليه، وقرآن يقرأ في الصلاة ويحفظه كل الناس، وبعد ذلك من كان يدري أن أبا لهب سيأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقبلها الناس منه؟ الله. وبعد ذلك يقول أهو كان محمد بيقول في القرآن أنني سأصل ذات لهب، أديني أمنت يا سيدي. من كان يدريه أنه يفعل ذلك كما فعل ابن القطاب وكما فعل عمرو بن العاص؟ لا، إن الذي أخبره يعلم أنه لن يختار ذلك أبدا، فيسجلها القرآن على نفسه وبعد ذلك يموت كافر. الله يريد أن يؤكد هذا، يقول لك إياك أن تظن أن ذلك الوعد له يتخلف، لأن أنا أحد صمد، ما فيش واحد تاني هيعرضني في الحكم دي. قل هو الله أحد الله الصمد. الله، ما دام الله أحد يبقى ما قاله أولا لن ينقضه إله آخر، وستظل هذه الايه. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ايه أليم، ولله ملك السماوات والأرض، يعني ضم الوعد ده تلك الحقيقة الإيمانية الجديدة، ولله ملك السماوات والايه وملك السماوات والأرض، وجاب القوسين لأن السماء تظل والأرض تقل، أنا محصور بين مملوكين لله. ما دام أنا محصور بين مملوكين لله أين تذهبون؟ لله ملك السماوات والأرض، وقد يكون الملك ولا قدرة، إن قال لك لا، له الملك وله الإيه وله القدرة، والله على كل شيء إيه قدير. في الآية الأولى نسينا في دستورها ويحبون أن يحمدوا بما لم إيه يفعلوا. المنعي عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا، ولا المنعي عليهم والمؤاخذون به أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم إيه؟ إذن لو أحب الإنسان أن يمدح بما فعل يبقى ما فيش مانع. لو أحب الإنسان أن يمدح بما إيه؟ بما فعل، لا مانع. لماذا؟ قال لك لأن المسألة القرآن حين يعالج نفسا بشرية خلقها الله بملكات ويعلم مطلوبات الملكات. صحيح قد تصبح الملكات كلها سوية، ولكن بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء يوم ما يكتمش هذه، يقول لك زي بعضه، لأنه إذا أحب أن يحمد بما فعل، والإنسان مطبوع على حب الثناء من الغير، لأن حب الثناء يثبت له وجودا ثانيا، في وجود أولي وفي وجود ثانوي. الوجود الثانوي ده اللي تعمله أنت إيه، وجودك أنت ده كمشي، إنما الوجود باللي تعمله هو ده اللي هيكون منه الإيه. الناس لا تثني على وجودك، إنما تثني على إيه، على فعل. وما دام يحب الثناء هيغريه ذلك بأن يعمل ما يثنى به عليه، وما دام يغرى بما يثنى به عليه يبقى هيعمل ولا ما يعملش؟ ساعة يعمل انتفع المحيط به ولا لا؟ إن كانت تنقص منه شيء ولا جزئية هتنقص منه هو، إنما المحيط انتفع ولا لا؟ والله يريد إشاعة النفع، يبقى ما يمنعها شيء علشان يعمل إيه؟ يزيد في الطاقة الفاعلة للأشياء، لأنه لو عمل كده يبقى مش هيعمل إلا اللي إيه؟ إلا اللي ملكاته سوية قوي، إنما يقول لك لا، واللي ملكاته شوية برضه ويحب يتمدح نمدحه. ليه؟ عشان يزود العمل ويمدح تاني. لانه لما يزود العمل ويمدح تاني الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ يبقى استفادت ولا لا؟ وهو نقص شويه يبقى هو اللي جنى على نفسه. ننتقل مرتبه تانيه. طب واذا هو ما احبش ان يمدح نمنع مدحه؟ هو ما يحبش، انما احنا نمنع مدحه؟ لا، لازم نمدحه علشان من فيه غريزه حب الثناء برضه يعمل، نبقى زودنا عدد طاقات العاملين ولا ما زودناهاش. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضيه تجريم المختلف وتزكيه الصالح، قلنا قصه مين؟ قصه ذي القرنين. ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ايه؟ إنا مكنا له في الأرض، ذلك ما وهبه الله، خلاص؟ وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا، علشان تعرف إن الممكن لا بذاته.

أنواع: سبب مباشر للفعل وسبب متقدم على السبب المباشر. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ فأتبع سببا. يبقى لما ربنا يديله أسباب هو يجيب الأسباب الوسائط بقى، إنما الأصيل كله منين؟ حتى إذا إيه بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ده في عين الناظر، لأن بتغرب في زي ما بتركب البحر وبعدين تشوف الشمس بتضيع تطفي الإيه؟ في البحر. لما انت تروح للحته اللي شفت الشمس غطسانه فيها هتلاقيها لسه لحد ما تلاقيهاش بتغيب ابدا، مش كده؟ انما تغرب في عين حمئه، اي في مرأة الايه العين. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. الناس يفهموا ان دي تخير، يعني يا تعذبهم يا تحسن الى اللي انت كنت هتعذبهم. لا، قال انت بين امرين، يا تعذب ناس يا تاخد بالحق، يعني ناس لدول وناس لايه؟ ناس لدول. قال ام فهم عن الله، شوف التفويض، قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. فهم عن الله التفويض، ما خدش التفويض وايه عمل ايه وبرطع زي ما بيقولوا فيه. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ومش هو ده العذاب اللي يستاهله، احنا هنعذبه في دنيانا عشان الناس متى ايه ما يستشرش فيها الشر، انما ربنا هيرد لربنا له عذابه تاني. اما من ظلم فسوف ايه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا، لان الاول ما وصفش عذابه بنكر، انما هنا وصف العذاب بايه، لان عذاب البشر للبشر على قدر البشر، لكن عذاب ربنا على قدر قدرة ربنا، يبقى ده عذاب ايه لنطاق به والعياذ بالله ملناش. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. طب هو بيجزيه بالحسنى، بيديله مكافآت، بس كده المكافآت دي مش كل واحد هيعرف. وسنقول له من أمرنا يسرا، نكرمه. لما نكرمه اللي في طبيعته حب الثناء عليه يقول يا سلام، هو ده كرم ليه؟ علشان بيبقى كذا وكذا وكذا، نبقى ما أعمل زيه عشان أكرم. ولذلك أنت بتجد الناس بتتهافت حتى على اللعب ليه؟ ما هو بيجدوا واحد لما عمل جون بيكرم، يقول لك أنا بدي أعمل جون، عمل مش عارف إيه يكرم، أعمل الله. إذن حب الثناء إيه؟ طبيعة الإنسان. فإذا عشان تغري الناس بأن يعملوا لازم تجيب حاجة تستوعب طاقات متعددة. أما إذا اقتصر الناس على من لا يحبون الثناء يبقى هنقلل الإيد اللي تفعل ولا لا؟ يبقى هنقلل الإيد اللي تفعل. ولذلك تجد العمل حيث يوجد التجريم وتوجد العقوبة وتوجد المكافأة التشجيعية، بس توضع في مين؟ ما تعملش مكافأة تشجيعية علشان نجحوا في هواك، لا، اعملها علشان نجحوا في هوى الحق. حين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرم بالقول إلا من فعل فعلا حقيقيا، الكل يفعل فعل حقيقي ولا لا؟ الكل يفعل. ولما يلاقوه ما خدهاش إلا بالإيه؟ بالتزلف وبالنفاق وبالاشياء غير المشروع، هيعملوا كلهم كده ولا لا؟ وبعدين لما يعملوا كلهم كده تعمل ايه؟ تجي الخيبه. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ثم ياتي بعد ذلك الى تصور ايماني اخر ليحققه في النفوس بعد المقدمات التي اثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياه. قال ايه؟ ان في خلق السماوات والارض، بعد ما بقى ملك تكلم عن الايه؟ عن الخلق، لانه بده يبني التصور الايماني على جذور ثابتة في النفس البشرية، لان الانسان اللي يفاجأ بهذا الكون وفيه السماء بهذا الشكل بلا عمد وتحتها الكواكب وارض مستقرة، وبالله الا يفكر في من صنع هذا؟ والله لو ان واحدا استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب في الميدان ليلا لوقف ليسأل ايه الحكاية دي؟ ان واحد

0: لفت عينيه فوجد هذا الكون المنتظم. وكون منتظم بايه؟ بيديله اسباب الايه؟ اسباب الحياه. ولذلك يجيء في سوره اخرى ليشرح هذه القضيه شرحا يجلي لنا قضيه الايمان بالفكر الانساني. مش بس استنى الواعظ، الواعظ اللي هيجي له من النبوه والرساله يدل على ايه؟ يدل على المنهج المراد لمن خلق. انما كان يجب اننا نتنبه الى من خلق بايه؟ بالفطره، عشان اشوف كده. لان احنا قلنا لو ان انسانا وقعت به طائره في صحراء ولم يجد فيها لا ماء ولا شجر ولا ناس، فنام مجهد فنام، فاستيقظ فوجد مائده عليها اطايب الطعام. بالله قبل ان يمد ايده لينتفع بها، الا يجول فكره في من صنع هذه؟ هيقول مين اللي عملت قبل ما يحط ايده؟ يعني دهشته من الحدث نفسه تخليه يفكر في ايه؟ مين اللي جاب له قبل ما يطعم مع انه جعان. فكذلك الناس اللي فتحوا عينيهم فوجدوا هذا الكون العجيب، وبعد ذلك لم يدعي احد منهم انه فعله. لو كان حد ادعى انه فعله كانت تبقى سالناه، ما حدش ادعى انه ايه؟ نقول له طيب الكون ده اللي انت شايفه العجيب قدامك ده منصوب وجاهز ولا لا؟ وقوانينه ثابته ولا لا؟ طيب حد قال ان اللي عملته؟ لا. يبقى اللي قال ان انا عمله تسلم له الدعوه ولا لا؟ لحد ما يقوم حد تاني ايه يقول لا، ده اللي ايه؟ ده اللي ما حصلش هذا رغم وجود الايه؟ الملاحده والايه؟ والمكترئين على الايه؟ على الله. ولذلك جاء في سوره النمل قال امن خلق السماوات والارض. طب قولوا لنا كده اما كنتش انا اللي خلقت، يرددها بين قضايا اهي، اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الكوبايه اللي بنشرب فيها الميه دي شيء تافه اطرف الحياه. برضو قبل ما اخترعت الكوبايه كنا بنشرب ولا لا؟ كنا بنشرب. طيب الكوبايه دي هل في شجر كده بيطرح كوبايات؟ اه واحد عمل كوبايه. يبقى الشيء التافه ده كان له صانع ولا لا؟ وصانع ايه؟ ده صانع جال في نواحي العلوم الشتى وفي الماده، وبعدين قاعد يبص للارض ايه الماده اللي لما تنصهر تدي الشفافيه دي واللمعان، فقعد يجرب بقى في عناصر الارض ما وجدش الا الرمل، وقال ده رمل سينا احسن رمل للعمليه دي، والماده الفلانيه اذا حطت عليها تعمل فيها ايه؟ تصهر، والماده الثانيه تنقيه، ومعامل وعلم ومش عارف. الله، كوبايه التافهه دي اللي نستغني عنها شوف عملت عايز ايه. طب ايه الاشياء بقى الاصيله دي تعوز ايه بقى؟ تعوز على قدرها بقى. ومحدش قال ان انا اللي عملته. فقال لهم طب قولوا لنا كده امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه. قولوا لنا مين اللي عمل العمايل دي؟ لما يجي يطرح السؤال، حين يطرح السائل سؤالا لا يريد ان يجعل القضيه اخباريه منه، كان يقدر يقول الله الذي خلق هذه، انما يريد ان يجعلها من المقابل، يقول له قل لي من خلق السماء والارض، يقوم اللي مسؤول يعمل ايه؟ يقعد يضرب براسه هنا ما يلاقيش الا ايه؟ ما يلاقيش الا الله. يبقى جت منه ولا جت من المتكلم؟ جت منه. قل له بالله كده من اللي خلق السماء والارض؟ يقوم يقعد يدور كانه لا يطرح هذا السؤال إلا من وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق ما يريد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، قبل الحاجة المباشرة، أنبتنا به حدائق ذات إيه؟ ذات بهجة. بهجة يعني شيء إيه؟ شيء يبهج، شيء يسر النظر، خضرة مش كده؟ ونضارة وطراوة وظل وتزهيرا وثمارا. كل دي بتعمل ايه؟ اشمعنى اختصر قال ما قالش تاكلوا منه؟ ام قال لك لا، لان الذي ياكل هو الذي يملك فقط، انما المنظر ده حد هيحوش حد عنه؟ كلنا هنتمتع بيه لما تشوف كده بستان جميل كده. صحيح مش هتمد ايدك تاخد حاجه منه لانه مش بتاعك، انما هل يمنعك احد ان تمتع به نظرك، ان تمتع انفك برائحته الجميله؟ إذن ربنا بيجيب النعمة الشائعة ولا لا؟ لمن يملك ولمن لا ولمن لا يملك، ذات بهجة. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالاشياء يقول لك اياك ان تفهم ان المسألة بس تاخدها كده على انك تملى بطنك، لان في حاجات جميلة ما بننتفعش بها. شجر كده ما تعرفش هو مخلوق ليه، ما فيش له ثمرة، يبقى لازم له عمل. ورقه الجميل ما يشيعه من رائحة في الكون، الظل نستظل به، خشب نعوزه، الله، يبقى لازم في حاجات ايه، حاجات كتير ثمرة بتاعته الجميلة برضو تمتع الايه. ولذلك قلنا انظروا الى ايه ثمره اذا اثمر وينعي. شوف انظروا للثمرة، والنظر للثمرة دي ينظر اليها من يملكها ومن لا يملكها ولا لا، تمتع نفسك ايه، تمتع نفسك بها. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ قال بيستفهم مني، لانه واثق سبحانه ان الجواب سيكون لا يا رب لا، انت واحد. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعني اللي يقول غير كده يبقى بايه؟ طب بقول لك واحد ياخذ السطحيه زي مستشرق، بقول لك بقى أينعي على الناس ان يعدلوا؟ لا، هو خد العدل اللي هو ايه، لا، يعدلون اي يميلون عن الحق، يعدلون يعني يميلون ايه عن الحق. نعم. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي، الجبال، وجعل لها ايه، وجعل لها رواسي، الجبال الراسيه دي هيجي في ايه تانية يقول لك بس هي مش جايه بس راسيه، عشان ده راسيه دي لمعنى. ولذلك هيقول قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. بارك في إيه؟ قال لك في الجبال يا أخويا دي، وقدر فيها أقواتها. الله، أقوات إيه؟ قال لك ما طبعا هو القوت ده مش ما ينتفع به لاستبقاء الحياة. طيب بيأخذ منين؟ من الزرع، والزرع ده بينمو علشان منين؟ قال لك ما بنشوفش زرع ينمو الا في ارض خصبه. خصبه جايه منين؟ اللي بتبقى في الوديان. وديان يعني ايه؟ يعني بين جبلين. الله، ليش معنى وديان بين جبلين؟ قال لك الله، لان المطر حين ينزل من السماء ينزل على ايه؟ الجبال. الجبال دي معرضه زي ما قلنا قديما لعوامل الايه، حراره تيجي بالنهار وبروده تيجي، تقوم الحراره تمد والبرودة تقبض. بين القبض والبسط دي يحصل ايه؟ التشقق السطحي. يوم لما ينزل المطر يعمل ايه؟ يروح جارف التشققات دي، تقوم وهي نازلة من قمة الجبل بقوة الدفع تقوم تنبرد. لما تنبرد كده تبقى ناعمة، اللي بنسمها الايه؟ الغيريان او الطمي، اللي بيجيلنا من الحبشة يحمل دي خصوبة وادي الايه؟ قصوبة وادي منين؟ الله، يبقى إذن الجبال هي مخازن الأقوات ولا لا؟ الجبال مخازن الإيه؟ الأقوات. والله من فضله جعلها صلبة ليه؟ قال لك الله، لأنه لو جعلها هشة من أول الأمر مطر واحد يعمل إيه؟ يدوبها كلها ويعملها إيه؟ استطراق سطح واحد، تنتفع أنت بالنص متر الأول وبعدين تلاقي جد، لكن هو يديك كل سنة إيه؟ جديد. وقلنا سابقا ويجب أن تتنبهوا، لأن الحق سبحانه وتعالى جعل التكاثر الإنساني في تكاثر لأسباب القوت. الناس بتتكاثر، يقوم يعمل إيه؟ لازم يكتر القوت. طب يكتر القوت إزاي؟ يكتر أسباب القوت. طب إزاي؟ أم قال لك الجبال مش موضوعها كده؟ مش بيبقى لها قمة ولها إيه؟ قاعدة. طيب هيجي جبل تاني كده، يبقى الوادي بين وين؟ بين الجبلين. ضيق الوادي فين؟ في أدنى، واتساعه في أعلى. طب والجبل بالعكس، القمة بتاعته، الضيق بتاعه في القمة والقاعدة بتاعته إيه؟ طب لما ينزل الغريان من الجبل ده هيروح فين؟ في الوادي. يعمل إيه؟ يرفع الوادي ولا لا؟ الوادي هيبقى كده، يوم يرفع الوادي، كل ما يجي وادي يزيد، كل ما تيجي وادي يزيد، كل ما يجي وادي يزيد، يوم ما ينقص من القمة يعمل في القمة العكسية. خلاص. وبعدين لما يشاء الحق إذان الغل، يبقى الجبال اتفتتت كلها، يبقى يقول لها الساعة قومي بقى،
1: الله يكرمك.
0: وجعل فيها ايه؟ وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. الله، وجعل بين البحرين ايه؟ حاجزا. البحرين هناك مرج البحرين ايه؟ يلتقيان بينهما برزخ لا ايه؟ يبغيان. طيب يا اخي الماء ده احنا قلنا استطراد، فسلكه ينابيع في الارض، وبعدين تحفر مضخ التربه تلاقي ميه ايه؟ عذبه، تجيبها في حته تانية تلاقيها ايه؟ الله، طب ليه الملح ما ده لازم ده له مسارب وده له مسارب لا يطغى احد على الارض؟ مش ممكن. ليه؟ ولذلك تجد الماء العذب جاي من اعلى، وتجد دائما منابع الانهار عاليه علشان الايه؟ المجرى، وتصب في مين؟ في الملح. ما جعلش الامر منسوب اعلى، قال لي لو المنسوب دك اعلى يطغى المال على مين؟ على الحيل. وهو عايز الناس تشرب وعايز الزرع ايه؟ والفائض يروح فين؟ يروح في مخزن الماء. وبعدين تيجي العملية بتاعت التبخير وتطلع العملية. القدر الذي خلقه الله من الماء أزلا هو لا يزيد ولا ينقص. إن كنت انت شربت طن ماء في طول حياتك، أظل الطن فيك أم خرج في فضلاتك كثير؟ طيب أنا بختزم بإيه؟ باللي موجود فيه يعني الآن إيه 9 من 10 مثلا، وبعد ذلك لما يموت ماذا يحدث؟ اللي فضل فيه يتبخر يطلع تاني، والشوية البتوع ينزلوا للأرض. إذا كمية المية هي هي ولا لا؟ هي هي، إنما هي إيه؟ هي دورة. وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. معنى مضطر قلنا إيه؟ أنه استنفذ أسباب بشريته. ولذلك لما يقولك وإذا مس الإنسان الضر إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا مين؟ لأن فيه مرة يأتي للإنسان أشياء لا يكذب الإنسان فيها نفسه. اللي كفر بإله لما يلاقي كل الأسباب المادية اللي قدامه مش نفعاه يصدق إن فيه إله دلوقتي، أما اللي يعمل إيه؟ ملوش المبزع إلا كده، ملوش ما يقولش، يقول يا رب وإن لم إيه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل تلك آيات تؤيد قول الحق سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ظواهر. اختلاف الليل والنهار، قال لك الاختلاف ده بينشأ ازاي؟ ام قال لك الاختلاف ده تاخده من ايه؟ من شيء يختلف عن شيء يعني ناخده، او شيء يأتي بعد شيء، يبقى لها ايه معنى؟ ايه اختلاف النهار والليل؟ ينسي يعني مجيء ده بعد ده، طول الزمن ينسي الايه؟ ينسي الوقت. ولا اختلاف يعني ان ده منير وده ايه؟ وده محل حركة وده محل ايه؟ سكون. ام قال لك ايه؟ ويبقوا مختلفين في الايه؟ يبقى ينشأ الاختلاف، او مختلفين يعني يجي ايه؟ ده بعد ده. قلنا اختلاف الليل والنهار دي آية؟ ام قال لك ده آيات. آيات مين؟ لواحد ولا لقوم؟ لكثيرين. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان الفرد اعجز من ان يستنبط كل ما في الآيات، انما كل واحد منكم يستنبط ايه. انت تستنبط ايه تنفعك وتنفعني، وانا استنبط ايه تنفعني وتنفعه، وده يستنبط ايه تنفعني وايه وتنفعه. يبقى ايات موزعه على في استنباطها على مين؟ وليشيع الاستنباط من اسرار الله لكل خلق الله المؤمنين الى ان تقوم الساعه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
3: عرفتها
2: واحة ملأى بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من حديث الروح، والذي نستكمل من خلاله الموضوع الذي طرحناه في حلقتنا السابقة مع ضيفنا العزيز الكريم فضيلة الدكتور وهب الزحيلي عضو المجامع. تحدثتم في الحلقة الماضية عن أسباب الفرقة، وأيضا يعني ما هو الطريق المؤدي إلى رأب الصدع في أمتنا، هذا الصدع الذي يعني ماذا أقول يعني جعل هذه الأمة تماما كالحائط الذي فيه تلك الشقوق. ويعني طبعا هذه الشقوق يمكن أن
1: يعني ترأب،
0: نعم
1: ترأب وتصلح.
0: إن برأيكم يعني يعني ما الذي يعني ينجم عن هذه الفرقة من أحوال عامة وخاصة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موضوع حيوي معاصر يجب أن نعيشه في كل لحظة وفي كل زمن. كفانا أن نتحدث عن التاريخ، فالتاريخ مليء بالأحداث التي تدفع هذه الأمة إلى بناء وجودها وكيانها بناء جديدا. فالتاريخ خير معلم للأمم والشعوب.
0: لا.
1: وتاريخنا ولله الحمد قصب وثري بكل الحوافز والدوافع والبواعث التي تجعل من هذه الأمة أمة على النحو الذي يريده الله لها. فينجم والعقول في الحقيقة لا داعي لأن نتعمق في استقصاء ما ينجم عن هذه الفرقة من أمراض ومن مشكلات ومن تشنجات. يعني أنا لا أعرف أن بيتا من البيوت ولا مجتمعا من المجتمعات يسعد بشيء من الهدوء والسرور والطمأنينة، فالكل يعيش في قلق واضطراب ويعيش في حالة من الغليان النفسي والداخلي. فالطريق إلى أن نتجاوز هذا، أن ندرك إدراكا شاملا أن الفرقة ضعف وهوان، وأن الفرقة ينجم عنها المذلة والشتات، وأن الفرقة أيضا تؤدي بنا إلى مضاعفة المشكلات المستقبلية، وأنه لا يقف الانهيار في ضمن حد معين. فإذا انهار سقف بيت فلنتأكد أن جميع السقوف ستتبعه.
0: نعم.
1: لأن الانهيار كما نجد في الجدران أو غير ذلك من الأحداث البسيطة التي نمر بها لا يقف عند حد، وإنما يتعاقبه وتحدث مضاعفات كثيرة.
0: خاصة إذا كانت هذه البيوتات متراصة، الجدران متلاصقة، إذا انهار جدار انهار الآخر،
1: فكذلك أوضاع هذه الأمة كلها متلاصقة.
0: نعم.
1: والحدود وإن وجدت حدود إقليمية فلا تستطيع دولة عربية أو إسلامية أن تنفصل انفصالا جذريا أو كاملا عن حدود الدولة الإسلامية أو العربية الأخرى. فأول ما ينجم عن هذا ولا يحتاج كما قلت إلى نوع من التعمق، وإنما بداهة العقول تقتضي أن الفرقة ضعف وشتات، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه يا أيها الذين اعتصموا
0: بحبل الله
1: جميعا ولا تفرقوا، ويقول أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فإذا أول آفة من آفات الفرقة بالإضافة إلى الهزات النفسية والاجتماعية والقلق والاضطراب، أكد لك أن كل دولة الآن من الدول العربية والإسلامية تعيش في قلق وتعيش في اضطراب، ولا يمكن أن تتقدم هذه الدولة ولا أن تلتفت لعلاج مشكلاتها ما دامت تعيش في قلق وفيما يسمى بمقاومة الإرهاب. فهؤلاء في الواقع إنما إذا لم يتجاوزوا عوامل الفرقة ويحاولوا استئصالها وتجاوزها وقعوا في ذل ومهانة. وسيدنا علي يقول: والله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ونجد هذه الشواهد والأمثلة موجودة في العراق وفي غيرها، الذل والكآبة والآلام والدماء التي تراق في كل يوم. نحن إذا أرادوا كما يتحاول بعض إخواننا أن يصفوا بعض التصرفات بأنها غير شرعية، يا أخي قبل أن تقول هذه التصرفات غير شرعية، هل هناك مجتمع يحتكم إلى القيم التي تريد أن تصفها بأنها غير شرعية؟ أولا ليعرفوا، إذا كنا نحتكم إلى القيم فنقول مبادرين بأن هذه التصرفات الشاذة غير شرعية ونحن متفقون عليه، لكن من الذي يرضى بحكمك ومن الذي يحتكم إلى هذه القيم؟ فنحن قبل أن تقول إنها غير شرعية وأنها غير إسلامية، يجب أن تبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذه التصرفات الشاذة، وأن نحاول اقتلاعها، وأن يتجاوب الآخرون في اللجوء إلى هذه القيم. فالقيم لا تطبق على جانب دون جانب، وإنما القيم ينبغي أن تكون لها حاكمية مشتركة. فحينئذ إذا كانت هناك حاكمية مشتركة ومحترمة من كل الأطراف، عندئذ نصف بأن تصرفا يعد غير شرعي أو يعد غير مقبول.
0: نعم.
1: فإذا طريق تجاوز هذه الظروف هو بأن يكون هناك احترام للقيم الإنسانية والدينية العليا، والتي تلتقي عليها كلمة الحكماء والفلاسفة والعلماء والكتاب، لكن من الذي يحترم هذه القيم في المجتمع الدولي؟
0: يا سيدي الكريم، يعني معذرة، قبل قليل استشهدتم بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما يليها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ترى يعني ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء الناس إخوانا بعد أن كانوا أعداء؟
1: لا شك، إنما الأخوة هي أخوة الإيمان،
0: نعم،
1: أخوة الدين، أخوة القيم، أخوة المواطنة. يا أخي نحن لا نعرف التعصب في، نحن من وجهة نظرنا الإسلامية لا نعرف التعصب ولا الحقد على أحد في هذا العالم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وإنما نظرة الإسلام منفتحة تتسع لتقبل الآخرين وآراء الآخرين والعيش مع الآخرين بسلام وأمن واستقرار. فلا يمكن أن يقال بأن الإسلام يعرف شيئا من العنصرية أو العصبية أو نظرة الحاقدة للشعوب والأمم الأخرى. فنحن أمة الرسالة، أمة الرحمة، أمة السلام، أمة اللطف، لكن بشرط ألا تعتدى على حقوقنا، وألا تنتهك حرماتنا، وألا يحاول الأعداء إخراجنا وطردنا من بيوتنا وديارنا ودولنا وأوطاننا. فهذه أعز شيء لدينا في هذا العالم. فإذا قضية تجاوز الفرقة، أولا يجب أن نعرف أنها ذات مردود خطير على الأمم والشعوب والأجيال في أنهم يعيشون في ذل ومهانة. أيضا من أهم الأخطار أن كل تجمع يحتاج إلى وحدة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فوحدة الصف هي التي تبعث على العطاء وعلى الإنتاج وعلى التفاني في الأداء الواجب. القضية ليست قضية مجرد أجور، أن تستأجر عاملا فيعمل بوجدان أو بغير وجدان. المهم أن يكون هناك تجمع للقوى وتكتل للطاقات وتفريغ لهذه الجهود لتصب في مصب واحد وتحقيق هدف واحد ومطمح واحد. فإذا الفرقة تؤدي إلى نضوب العطاء وإلى تجفيف كل ما يقدم هذه الأمة. كذلك أيضا من أخطر الآثار أننا في إذا لم نعي الواجب ولم نقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، فلندرك تماما أننا سنعيش في مشكلات مستقبلية تتضاعف فيها الهموم والأحزان وتتضاعف فيها الخسائر. وحينئذ أؤكد لكم بأن الخطر سيكون مداهما لكل واحد، فلا ينجو لا الكبير ولا الصغير ولا الحاكم ولا المحكوم ولا المرأة ولا الطفل. وعندئذ نكون قد أسهمنا في تضييع والعصف وتدمير وجودنا وتدمير أيضا قيمنا وأيضا العصف بكل مقدراتنا في هذا العالم.
0: نعم، هذه يعني بعض ما ينجم عن الفرقة. إذن يعني هل بناء على ما تفضلتم به وما ترونه ومن مشاهداتكم ومن تحليلاتكم وما قلتموه في الحلقة الماضية وما قلتموه الآن، هل يعني أمل لتوحد الأمة وتحقيق الأمان؟
1: بارك الله فيكم، سؤال طريف. نحن دائما ندعو للتفاؤل ونبتعد عن التشاؤم، لأن الإيمان فينا قوة تستطيع هذه القوة تزرع في النفس المهابة والجرأة والغيرة والتضحية والإيثار. الإيمان يجعلنا نتجاوز أخطاء الماضي وننطلق إلى المستقبل بروح وثابة وبعزيمة جبارة وبوعي وإدراك تام لمخاطر المستقبل ووضع الاستراتيجيات المناسبة للخروج من هذه المآسي والجراح التي نمر بها. فلا بد حينئذ من أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجب أن يتعاون الأخ مع أخيه والجار مع جاره والدولة مع جارتها وقرينتها التي تجمعها الهموم والآمال والآلام. فلا بد من هذا التعاون البناء، لأن قوى الشر والعدوان في هذا العالم كلها مؤلبة وكلها تتجه نحو هنا

0: نحن نقول الجهاد ليس كما يفهمه بعضهم الجهاد بالسلاح، هناك جهاد النفس، هناك جهاد الشيطان، هناك جهاد العدو الداخلي، هناك ضرورة لتصفية وجهاد بعض هؤلاء الذين يخونون الأمانة ويرضون لأنفسهم أن يكونوا جواسيس على أمتهم من أجل دريهمات وقروش يأخذونها من الأعداء، إغراءات مالية، فهي التي سببت في كثير من النكسات التي عشناها في 50 سنة الأخيرة. فلا بد من أن نصحح الوعي وأن نستعيد اليقظة وأن نصفي هذا الداخل من هذه الجراثيم وهذه العناصر الموبوءة والتي رضيت أن تبيع دينها وأخلاقها ووطنيتها من أجل قروش معدودة.
1: عفوا لو سمحت لي، يعني بالنسبة لما تفضلت به بالنسبة للجهاد، يعني عندما تكون الأمة في حالة نقاش وحوار ومفاوضات للحصول على حقوقها، ويعني تكفي المؤمنين القتال ثم تحصل على هذه الحقوق،
0: هذا جهاد،
1: أليس الجهاد
0: هذا جهاد؟ الجهاد في الداخل قبل الخارج، هذا جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، جهاد البناء، أن نبني وجودنا وأمتنا وفكرنا ونخطط. كل إنسان يذهب صباحا إلى كسب معيشته، النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتبر ذلك جهادا في سبيل الله، فما بالك بمن يجاهد من القادة الذين يفكرون في بناء مستقبل أمتهم.
1: يعني الحقيقة، يعني حتى الجهاد يعني له شروط ومقدمات، وقد وصفها رب العزة في قرآنه الكريم في أكثر من موقع، مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
0: نعم، هو بناء. نعم. الجهاد قبل كل شيء بناء.
1: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا،
0: الذين يقاتلون ولا تعتدوا،
1: ولا تعتدوا أن الله يحب المعتدين.
0: لكن نحن الآن أصبحنا دائما معتدا علينا.
1: نعم.
0: فطيب، هذا في الحقيقة كل المواثيق العالمية تجيز وتمنح الإنسان حق الدفاع عن وجوده، فهذا من أرفع أحوال الجهاد ومعاني الجهاد.
1: ومتى نجنح للسلم؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.
0: إن جنحوا للسلم بعد أن تسترد حقوقهم.
1: نعم.
0: وأن نعيد هذه الحقوق عزيزة كريمة لنا، فحينئذ والله لا نرضى نحن ليست عندنا أطماع في حقوق الآخرين، ولا نحاول بحال من الأحوال أن نسيء إلى أي شيء في هذا الوجود، لا إنساني بشري ولا جماد ولا منازل ولا حضارة. هذه الحضارة تراث عالمي وثروة عالمية. في الحقيقة نحن إن تحققت مطالبنا وحافظنا على حقوقنا وطردنا العدو من ديارنا ووطننا، حينئذ نكون قد حققنا المطلوب، وما بعد ذلك نحن أمة السلام، نحن أمة القيم، نحن أمة البناء. فنحن دائما نجنح إلى السلم بشرط أن يحترم العدو هذا السلم.
1: نعم.
0: ونجنح إلى الوصول إلى معاهدات ومواثيق تحقق الاستيطان وتحقق رعاية حقوق الضعفاء والمستضعفين، حينئذ لا نبتغي وراء ذلك شيئا، لأن السلام هو السلام كما يقولون دائما قائم على العدل. أما إذا كان السلام استسلاما وهزيلا وضعيفا، وأنه مجرد تنازلات عن حقوقنا وأراضينا ومقدساتنا، فهذا استسلام وهذا مذلة وحواح. فإذا لابد أن نعيد التفكير في محتوى كل ما نملكه، وأن نوجه كل الطاقات والإمكانات من أجل وضع الخطط السليمة للحفاظ على الحقوق. الآن نحن لا نبتغي في أن يكون لنا هيمنة أو سيادة أو زعزعة استقرار

0: الآخرين. وكما قلت إن التصرفات الشائنة التي يرتكبها بعض الشبان الطائشين الإسلام بريء منهم ومن تصرفاتهم، ولذلك هم أساءوا لهذا الإسلام حينما أصبح لا يعرف بالغرب إلا أنه قرين الإرهاب، والإسلام بريء من هذه التهم الباطلة. ينبغي أن يقال إن هذا الإسلام أيضا بريء من هذه التصرفات العدوانية التي لا تحقق هدفا، وإنما يراد بها التخريب وترويع الآمنين وقتل الأبرياء. نحن مع كل هذه القيم التي هذا مشترك عالمي وحق عالمي في أن يحافظ الناس جميعا على أمنهم وحياتهم واستقرارهم، فلذلك هم يسيئون حينما يصفون الإسلام بهذا الوصف الشائن وهو بريء منه. يجب أن يوصف هؤلاء العدوانيون في كل أمة في من الأمم وفي كل مجتمع وفي كل دولة، هناك جانحون وهناك جنات وهناك عدوانيون، حتى لو وجدوا في رحاب الجنة لربما جنة الأرض طبعا ربما أساءوا إلى إخوانهم بحكم التكوين الداخلي السيء والعدواني. هناك نزعة إجرامية، لا هم يعبرون عن مكنونات نفوسهم الخبيثة. فهل هؤلاء مسلمون؟ الحقيقة ليسوا بمسلمين، لأن الإسلام قيم عليا تحافظ على مكاسب الحضارة ومكاسب الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار لكل الأفراد في هذا العالم. لكن ينبغي ألا ننسى أن لنا حقا في المقاومة، وأن لنا حقا في الدفاع عن وجودنا وأرضنا وأراضينا، وهذا هو المراد بالجهاد. فالجهاد ليس كما يظن هو أداة طائشة لزرع الإرهاب وترويع الآمنين في هذا العالم، فهذا تفسير خطأ للجهاد. الجهاد في الحقيقة هو محاولة لبناء الأمة وصد غارات الأعداء وتحقيق المطامح وتحقيق الآمال ودفع الأضرار التي تتعرض لها الأمة.
1: يعني سيدي نعود إلى هذا الواقع، واقع الأمة. يعني يخطر بالبال طبعا هذه الأمة الحقيقة دائما يعني معطاء، هي ولود،
0: نعم
1: لديها ما شاء الله ثروات من المتنورين المفكرين المثقفين. يعني لماذا لا تكون هناك لقاءات بين هؤلاء المفكرين والمتنورين والمثقفين على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، وبالتالي يكون هذا اللقاء قاعدة لالتقاء القادة؟
0: هذا أيضا
1: ووقتنا ضيق، ثلاث دقائق فقط.
0: الواقع أولا نحن ولله الحمد مسلمون نتميز بأننا نتصف بصفة إنسانية عالية وهي التسامح وغض الطرف والنظر عن الأخطاء المحتملة للأخطاء الجسيمة والخطيرة، وأن أفكارنا وعقولنا وطاقاتنا وكل ما نملكه نحن مستعدون لأن نعيش ليلا نهارا في مع المحاولات المخلصة والبناءة على مستوى القيادة ومستوى الأفراد ومستوى الجماعة. نحاول نحن نصب كل طاقاتنا في التوصل إلى الحل الذي ينقذ شرف هذه الأمة ويحافظ على عزتها وكرامتها. نحن في الواقع مستعدون لكل هذا، ولله الحمد توجد طاقات غنية وأفكار. يعني هجرة الأدمغة إلى الدول الأجنبية، هم أقاموا لهم المصانع وأقاموا لهم الاختراعات وبنوا لهم حضارة، وهناك في كل المجالات تجد عربا ومسلمين على أرفع المستويات. الواقع نحتاج إلى القيادة الأمينة التي تتميز بالانفتاح والتي تريد أن تتجاوز المشكلة وأن تستفيد من هذه الآراء. هي شورى ما لا يوجد إلزام ولا إكراه، هي شورى ونحن إن شاء الله مخلصون إخلاصا منقطع النظير في الوصول إلى ما هو طريق الحل وطريق تجاوز الأزمة وتجاوز المشكلات. فهذا أمر ضروري وواجب على كل إنسان بمقدار ما وهبه الله من نعمة العقل والعلم والثقافة والتمييز والإدراك، وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم فقهاء هذه الشريعة بأنهم أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد هم المفكرون والاختصاصيون في كل مجال من مجالات الحياة المتنوعة، وليس كما يظن أن أهل الحل والعقد هم فقط الفقهاء وعلماء الشريعة، فهم أحد بنات هيبة وهيئة أهل الحل والعقد مع التعاون مع الآخرين.
1: لذلك يعني نتوجه إلى بعض هؤلاء الذين يتبنون ما يطرح من أفكار مستوردة، تحقيق الديمقراطية، طبعا الديمقراطية التي تأتينا من الخارج، وأيضا الإصلاح وما إلى ذلك. قوموا بأفكاركم وأصلحوا وحققوا الديمقراطية أنتم، ولا تتبنوا الأفكار التي تأتي من الخارج، والتي لا تريد إلا الإساءة إلى هذه الأمة وتفريقتها وتشتيتها.
0: هذه الديمقراطية المفروضة
1: على كل حال يعني
0: التنازلات وغير ذلك، كل ذلك ليس في صالح هذه الأمة. علينا أن نبني وجودنا بأنفسنا
1: إن شاء الله،
0: ونعتمد على ذواتنا، وأن تكون لنا شخصيتنا المستقلة، وأن لا نستورد من هنا وهناك، لأن كل ذلك يعد من قبيل العلاجات الموبوءة والمسمومة. علينا أن نعتمد على الذات، وإن شاء الله كما يقول سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت
1: إن شاء الله. ووقتنا انتهى، جعلنا الله دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعاد الله لهذه الأمة وحدتها وقوتها وغابر مجدها، وكما قلت لتكون دائما خير أمة أخرجت للناس. فشكرا جزيلا باسمكم أيها الأخلي فضيلة أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، عضو المجامع الفقهية. شكرا لكم
0: فضيلة الدكتور،
1: ونلقاكم أيها الأحبة في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، لا لبولين هانسون، احتجاجات طلابية تشعل أستراليا، فأين ينتهي دور المدرسة وتبدأ السياسة؟ ملبورن، عين في السماء، شرطة فيكتوريا تستخدم طائرات مسيرة لرصد مخالفات المرور في ملبورن. ومن العناوين العالمية، إثيوبيا، هل بدأت إثيوبيا استغلال مياه النيل سياسيا؟ ليبيا، مصرع سبعة مهاجرين في غرق زورق خشبي قبالة سواحل ليبيا. الكيان الصهيوني، هجوم صهيوني على شمال غزة بدعوى خرق حماس للهدنة. أربع ساعات بين كوشنر ونتنياهو على ماذا اتفقا بشأن غزة. المكتب الإعلامي بغزة، المكتب الإعلامي بغزة يقول 2,015,000 نازح في القطاع وهذه ظروفهم. فلسطين المحتلة نابلس، مرض جلدي يفتك بالأسيرات الفلسطينيات في سجن صهيوني. سوريا، سوريا تشرق من جديد، دمشق تستعد 63. لبنان، لبنان يتمسك باليونيفيل والكيان الصهيوني يضغط لإنهاء مهمته وتصاعد هجماته. اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إنزال وأربع زوارق بالبحر الأحمر. سوريا، لجنة تحقيق سورية بوفاة شاب تعرض للتعذيب في مخفر للشرطة. القاهرة، محللون يقولون لقاء كوشنر بحماس اعتراف أمريكي يقلب حسابات نتنياهو. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تنقل، بن غفير يدعو لقتل عشرات الفلسطينيين كل ليلة واستيطان غزة. قتلى ودمار وركام، قتلى ودمار وركام، ماذا تكشف صور الأقمار الصناعية عن أعنف زلزال 2026؟ بلجيكا، الأمطار تنقذ بلجيكا والنيران تأكل مساحات قياسية من غابات أوروبا. البنتاغون يبرم، البنتاغون يبرم اتفاقا بقيمة 23 مليون دولار لإنتاج صواريخ توماهوك. إندونيسيا، زلزال ثالث يضرب إندونيسيا وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68 قتيلة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، شهدت مدينة ملبورن احتجاجات طلابية شارك فيها آلاف من طلاب المدارس والجامعات رفضا لصعود حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون في تحرك نظمته مجموعات طلابية تحت شعار لا لبولين، وانطلقت التظاهرة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا قبل أن تجوب شوارع وسط المدينة، ما تسبب في اضطراب مروري مؤقت. ويأتي الاحتجاج وسط نقاش حول تصاعد الخطاب اليميني ودور الشباب في المشاركة العامة. في المقابل، انتقد السياسيون مشاركة طلاب المدارس خلال ساعات الدوام، مؤكدين ضرورة بقائهم في الصفوف. وفي لقاء ضمن التقرير، ناقشت الناشطة النقابية ريم يونس دوافع الاحتجاج، مؤكدة أهمية حق الطلاب في التعبير والتفكير النقدي، مع الفصل بين دور المعلم التربوي وقناعاته الشخصية. وفتح اللقاء نقاشا أوسع حول حدود دور المدرسة وحق الطلاب في المشاركة المدنية وكيفية تقديم القضايا السياسية للطلاب بصورة متوازنة تتيح لهم تكوين مواقفهم باستقلالية. ملبورن، استخدمت شرطة فيكتوريا طائرة مسيرة لرصد مخالفات مرورية في غرب ملبورن في خطوة تفتح نقاشا حول دور التكنولوجيا في تعزيز السلامة على الطرق وحدود الخصوصية. وقالت التابعة لشرطة فيكتوريا إنها استخدمت طائرة مسيرة عند ويستاج هايواي باترول، إحدى النقاط المعروفة بتكرار مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء. وخلال 100 دقيقة رصدت الشرطة 35 مخالفة، بينها 25 حالة تجاوز بالإشارة الحمراء وأربع مخالفات لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات أخرى. وسجلت العملية مفارقة لافتة بعدما رصدت الطائرة أحد السائقين يستخدم هاتفه عند الإشارة الحمراء لالتقاط صورة للطائرة المسيرة التي كانت تراقبه من السماء. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. إثيوبيا. عاد الجدل مجددا بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تقاسم مياه النيل، بعدما تحدث وزير إثيوبيا عن عزم بلاده التحكم في حصص مياه النهر وبناء مزيد من السدود بعد سد النهضة، محل الجدل بين الدول الثلاث. وهو حديث يقول محللون إنه يعكس عزم الإثيوبيين السيطرة على المياه، فيما يقول آخرون إن ثمة قراءة خاطئة لهذه التصريحات. ففي تصريحات مثيرة للجدل، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هامتامو إيتيفا إن تدفق مياه النهر باتجاه دول مصب السودان ومصر سيكون تحت سيطرة بلاده، وأن أديس أبابا ستمضي في بناء سدود جديدة على النيل. ليبيا. لقي 7 مهاجرين غير نظاميين أمس مصرعهم بعد غرق زورق خشبي قبالة سواحل ليبيا، بينما أنقذ 50 آخرون، 2 منهم في حالة حرجة، وفق ما أفادت به منظمة إيرمجنسي الإيطالية غير الحكومية. وقالت المنظمة في بيان عثر فريقنا على 9 أشخاص لم يكن بالإمكان إنقاذ 7 منهم، أما 2 الآخران فحالتهما حرجة وهما ضحية اختناق. الكيان الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس هجوما في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، وقال إن ذلك جاء ردا على انفجار عبوة ناسفة زعم أن عناصر من حركة حماس زرعوها الليلة الماضية. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته شنت هجوما في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة عقب انفجار عبوة ناسفة دون تسجيل إصابات، متهما حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في أكتوبر 20/1/2025. المبعوث الأمريكي يطالب. طالب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة، بينما كشفت القناة 12 الصهيونية عن اتفاقات جديدة بشأن نزع سلاح حماس وإعادة الإعمار. وكشفت شبكة CNN الأمريكية في تقرير نشرته الاثنين على موقعها أن كوشنر ضغط على نتنياهو للمضي قدما في خطة وقف إطلاق النار بغزة التي يدعمها الرئيس الأمريكي. المكتب الإعلامي بغزة. قرع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أمس ناقوس الخطر من الظروف الإنسانية القاهرة التي يعيشها نحو 2,015,000 نازح فلسطيني، بينهم أكثر من 800,000 يقيمون في خيام غير صالحة للحياة الآدمية. وأطلق المكتب نداء وطنيا عاجلا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكان الكارثي للنازحين، مشددا على ضرورة إدخال البيوت المتنقلة ومقومات الإيواء إلى القطاع. فلسطين المحتلة نابلس. حذر نادي الأسير الفلسطيني أمس من تداعيات خطيرة على الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني بعد تسجيل إصابات جدية بمرض الجرب سكابيوس في صفوفهن نتيجة غياب الظروف الصحية السليمة في المعتقل. وقال النادي في بيان إنه استنادا إلى زيارات أجراها ومؤسسات حقوقية أخرى للأسيرات في سجن الدامون مؤخرا، تأكدت إصابة ما لا يقل عن 10 أسيرات بالمرض من أصل أكثر من 90 أسيرة، بينهن أسيرات حوامل وطفلات وأسيرات يعانين من مشاكل صحية مزمنة. سوريا. تستعد العاصمة السورية دمشق لإطلاق الدورة 63 من معرضها الدولي وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في المشاركات المحلية والدولية. وتراهن الدورة الجديدة التي تحمل شعار سوريا تشرق من جديد على بيئة تنظيمية مرنة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب احتضانها مشاركة واسعة على المستويات الوطنية والثقافية والاجتماعية. لبنان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس أهمية وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على دورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار، ومحييا المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد لها. نازلنا إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لحضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع باستهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للسعودية وأربع زوارق عسكرية مرافقة لها بعدد من الصواريخ البالستية في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا في حين لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية. سوريا: تعهدت الحكومة السورية بمحاسبة المتورطين في وفاة شاب أثناء احتجازه لدى الشرطة في محافظة اللاذقية، وأوقفت 7 أشخاص على خلفية الحادث. وأصدر وزير الداخلية السورية أنس خطاب الأحد أمرا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة إثر تعرضه للضرب داخل مخفر للشرطة بمدينة الحفة في محافظة اللاذقية غربي البلاد. القاهرة: يفتح اللقاء العلني الذي جرى في القاهرة بين المبعوث الأمريكي جاريت كوشنر ووفد حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ملفا جديدا في العلاقات الأمريكية الصهيونية، حيث يراه محللون تحولا استراتيجيا في الموقف الأمريكي يعكس إدراكا بأن الحركة لم تعد جزءا من المشكلة بل صارت جزءا من الحل، في تطور يضع الحكومة الصهيونية أمام فجوة متسعة مع حليفتها الكبرى واشنطن. صحيفة Financial Times البريطانية تنقل: نقلت صحيفة Financial Times البريطانية الأحد تصريحات لوزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين ليلا وإعادة الاستيطان في غزة في تصعيد لخطاب التهجير والعقاب الجماعي. وقال الوزير الصهيوني اليميني المتطرف في مقابلة إنه ينبغي للكيان الصهيوني أن يقتل 30 إلى 40 شخصا كل ليلة في غزة وأن تبني مستوطنات يهودية في القطاع الفلسطيني. قتلى ودمار وركام: شهد الصيف عام 2026 سلسلة من الزلازل القوية ضربت 11 دولة من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، وتجاوزت شدة بعضها 7 درجات بمقياس ريختر، مخلفة قتلى وأضرارا وعمليات إجلاء ودمارا هائلة. ومن الفلبين وفنزويلا إلى المكسيك واليابان وكولومبيا وإندونيسيا وقعت أبرز هذه الهزات خلال نحو 2 شهر لتتباين نتائجها بصورة لافتة، فبينما تحولت بعض المناطق إلى مواقع للبحث عن ناجين وانتشال ضحايا من تحت الأنقاض، مرت زلازل أخرى بقوة مماثلة تقريبا دون أضرار واسعة. بلجيكا: أسهمت أمطار هطلت على شرق بلجيكا أمس في مساعدة فرق الإطفاء على احتواء أكبر حريق غابات مسجل في تاريخ البلاد، في وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية السيطرة على حريق واسع اجتاح نحو 1700 هكتار في إقليم لاند جنوب غرب فرنسا وبدء عودة عدد من السكان الذين جرى إجلاؤهم. وتأتي هذه التطورات وسط صيف قاس شهدته أوروبا، إذ عصفت حرائق الغابات بعدة دول عقب موجات حر متتالية فاقمها تغير المناخ وأدت إلى زيادة حادة في جفاف الطقس والغطاء النباتي. البنتاغون يبرم: قالت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أمس إنها أبرمت عقداً بقيمة 23 مليار دولار مع شركة راثيون الأسرية إنتاج

0: الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. ملبورن لا لبولين هانسن، احتجاجات طلابية تشعل أستراليا، فأين ينتهي دور المدرسة وتبدأ السياسة؟ ملبورن عين في السماء، شرطة فيكتوريا تستخدم طائرات مسيرة لرصد مخالفات المرور في ملبورن. ومن العناوين العالمية إثيوبيا، هل بدأت إثيوبيا استغلال مياه النيل سياسيا؟ ليبيا، مصر 7 مهاجرين في غرق زورق خشبي قبالة سواحل ليبيا. الكيان الصهيوني، هجوم صهيوني على شمال غزة بدعوى خرق حماس للهدنة. المبعوث الأمريكي يطالب 4 ساعات بين كوشنر ونتنياهو على ماذا اتفقا بشأن غزة. المكتب الإعلامي بغزة، المكتب الإعلامي بغزة يقول 2,015,000 نازح في القطاع وهذه ظروفهم. فلسطين المحتلة نابلس، مرض جلدي يفتك بالأسيرات الفلسطينيات في سجن صهيوني. سوريا تشرق من جديد، دمشق تستعد لمعرضها الدولي 63. لبنان يتمسك باليونيفيل والكيان الصهيوني يضغط لإنهاء مهمته وتصاعد هجماته. اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إنزال و4 زوارق بالبحر الأحمر. سوريا، لجنة تحقيق سورية بوفاة شاب تعرض للتعذيب في مخفر للشرطة. القاهرة، محللون يقولون لقاء كوشنر بحماس اعتراف أمريكي يقلب حسابات نتنياهو. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تنقل بن غفير يدعو لقتل عشرات الفلسطينيين كل ليلة واستيطان غزة. قتلى ودمار وركام، ماذا تكشف صور الأقمار الصناعية عن أعنف زلزال 2026؟ بلجيكا، الأمطار تنقذ بلجيكا والنيران تأكل مساحات قياسية من غابات أوروبا. البنتاغون يبرم اتفاقا بقيمة 23 مليار دولار لإنتاج صواريخ توماهوك. إندونيسيا، زلزال ثالث يضرب إندونيسيا وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68 قتيلة. أما الآن أحبتي في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. غدا الأربعاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12، يرفع الأذان العصر تمام 3:04، يرفع الأذان المغرب تمام 5:30، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:48. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قصص عن السلف وبر الوالدين. لقد طبق السلف رضي الله عنهم أعظم صور البر والإحسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك الله كما ربيتني صغيرة. فتقول أمه: وأنت رحمك الله كما برتني كبيرة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحضر ماء لوالدته فجاء وقد نامت، فبقي واقف بجانبها حتى استيقظت ثم أعطاها الماء. أي بر هذا؟ خاف أن يذهب وتستيقظ ولم تجد الماء، وخاف أن ينام فتستيقظ ولا تجد الماء، فبقي قائما حتى استيقظت. وهذا ابن عون أحد التابعين، نادته أمه فرفع صوته فندم على ما فعل، على هذا الفعل، وأعتق رقبتين. كان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه يتغير وجهه. كان الحسن البصري لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. الله أكبر. حياة ابن شريح أحد التابعين، كان يدرس في المسجد، وكانت تأتيه أمه فتقول له: قم فعل في الدجاج، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته، ولم يعاتبها ولم يقل لها: أنا في درس، أنا في محاضرة، أنا في مجلس ذكر. أما سمعتم بخبر أويس القرني؟ هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التابعين، وحديثه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يأتيكم أويس بن عامر من اليمن، كان به برص فدعا الله أذهب الله عنه هذا المرض. كان له أم كان له، أم هو بها بر؟ يا عمر، إذا رأيته فليستغفر لك، فمره يستغفر لك. وفي لفظ آخر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني: لو أقسم على الله لأبره. لماذا أويس حصل على هذه المنزلة؟ قال العلماء: لأنه كان بارا بوالدته. المهم، جاء يوم من الأيام ودخل الحج، فكان عمر رضي الله عنه حريص على أن يقابل هذا الرجل أويس. فجاء وفد من اليمن، فقال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ فجاء أويس رجل متواضع من عامة الناس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فأذهب؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: يا عمر، أنت خليفة المسلمين؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر قصته. فأويس استغفر له، فلما انتشر الخبر أمام الناس اختفى عنهم وذهب حتى لا يصيبه العجب أو الثناء، فيحبط عمله عند الله عز وجل. ما نال هذه المنزلة أويس بن عامر أنه لو أقسم على الله لأبره، إلا
ببره بوالدته رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب: باب من بر والديه أجاب الله دعاءه. وذكر البخاري رحمه الله وروى حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا في الغار من بني إسرائيل فانطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم دعا الله بعمل، فواحد منهم قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران. كان هذا الرجل له والدين كبيرين، وكان يذهب يأتي بلبن لهم، فيوم من الأيام جاء بلبن وقد نام والداه، فلما وصل إليهما فإذا بهم نائمين. انتظر قائما حتى استيقظا وشربا من اللبن، وكره أن يشرب أبناءه من اللبن قبل والديه، فدعا الله وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يعني هذا العمل هذا البر، بوالدتي ووالدي ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أخي في الله، كم دعاء دعوت الله فلم يستجب لك؟ لماذا لم يستجب لك؟ لعلك عاق بوالديك، لعلك عاق لوالديك، لعلك بخلت على والديك بدولارين ولا 10 دولارات ولا 50 ولا 500 دولار، لعلك رفعت صوتك يوم من الأيام، فالله عز وجل لم يجب لك ولن يستجب لك. ومن أخبار السلف مع بر الوالدين أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجل أعرابي في الطريق إلى مكة فحمله وأعطاه عمامته، فقالوا له: يا ابن عمر، هذا رجل أعرابي، لو أعطيته شيء عادي أي شيء لقبله. فقال ابن عمر: إنه كان صديق لعمر، يعني كان صديق لوالدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان ابن المنكدر من التابعين يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. أين هذا من الذي يرفع الصوت؟ أين هذا من الذي يضرب والديه؟ وهذا الإمام الذهبي رحمه الله وأحد العلماء يقال له قندار، لم يرحل في طلب العلم برا بأمهاتهم، يعني ما خرج من مدينته التي هو فيها لأن والدته قالت لا تخرج، فبقي يطلب العلم في هذه المدينة حتى ماتت، ثم سافر. قال: أردت الخروج للعلم فرفضت أمي فأطعتها، فبورك لي في ذلك. طاعة الوالدين أحبابي، طاعة الوالدين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقلنا: ولا تقل لهما أف. هالكلمة الأف الصغيرة اوعى تقولها لأمك ولا لأبوك، بيحبط عملك. وكان بعض التابعين لا يسكن في بيت أمه وهي تحته إجلالا لها، يعني ما يكون في الدور الثاني وهي في الدور الأرضي، يعني أدب عالي أن يكون هو فوق وهي تحت، وهذا قمة البر. أحبتي الله، يمكن نستغرب مثل هذه الأمور، ولكن هكذا يصنع أولياء الله عز وجل. بر الوالدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. بعض الشباب بيسمعوا زي الأحاديث دي ولا يستجيبون لها. ففيهما فجاهد، يعني بأمك وأبوك جاهد، انتبه عليهم، اسمع كلامهم، اطاع عليهم. ايه بتفهم يا اخي الشاب، اختي المرأة المؤمنة، لما بنسمع مثل هذا الحديث: ففيه ما جاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبة في الله، هنتكلم عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة لا تعني الجبن وضعف الشخصية، بل تعني قوة شخصية. أيوة، قوة شخصية، حيث إنك هزمت النزعة العدائية فيك وفي الشخص الظالم، وهزمت الشيطان اللي عاوز يوقع بينكم. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سورة إبراهيم 24-26. قال تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. سورة النور. ربنا يقصد أن الكلمات الخبيثات لا يقولها إلا الخبيثون، والكلمات الطيبات لا يقولها إلا الطيبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال: إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. يا سلام يا سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. تجنب وصف السائقين المتهورين بألفاظ احتقار أو تشبيههن بالحيوانات، فهذا يعتبر غيبة، والغيبة يقول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن السعادة وصفات السعادة وإزاي بتكون سعيد. كتير من الشباب من الناس بيسألوا إزاي نقدر نلاقي السعادة، عاوزين السعادة. وهي عبارة عن أربع أمور. أيوة، السعادة لو طبقتها لقيت السعادة، لقيت سعادة وراحة عجيبة بإذن الله تعالى. لكن بشرط إنك تقوم بتطبيقها كلها. هنقول لكم الوصفة الأولى. الوصفة هي أولاً إنك تذكر ربنا، ذكر الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخي اللي طالب السعادة، إخواننا أنتوا اللي طالبين السعادة، احرصوا على ذكر الله تعالى. حافظوا على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج، البيت، المسجد، الخلاء. قراية جزء واحد من كتاب الله يوميا، جزء واحد، جزء واحد يا أخوانا بياخد معانا 20-25 دقيقة، نص ساعة، كتير على ربنا. جزء كل يوم لو ابتديتوا تقروا كل يوم جزء، انتوا صدقوني مش هتسيبوا القرآن أبدا. راح تقروا كل يوم جزء وأكتر. وانصحكم بكتاب حسن المسلم، واعلم إن الذكر بيحرسك بإذن الله من الشيطان والسحر والحسد والعين ومن الشر كله. ثانيا، التوبة إلى الله من إيه؟ من المعاصي، لأن المعاصي هي أكبر سبب للهموم والغموم وكل المشاكل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق الله العظيم. إذا كنت من المؤثرين في الصلاة حافظ عليها، وإذا كنت من المدخنين استبدل الدخان يا أخي بالسواك، استبدله من الريحة النتنة الدخان والعياذ بالله. وإذا كنت من اللي بيسمعوا الأغاني هشك بشك مثلا، استبدلها بالأناشيد والابتهالات الإسلامية. إذا كان عندك صور وأفلام إباحية، اتلفها لله. قال جل شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سيب المعاصي لله ومن أجل الله، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نمرة ثلاثة، المحافظة على الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. حافظوا على الفرائض، الصلوات الخمسة في أوقاتها، السنن، الرواتب. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. الوتر
ولو بركعة قبل النوم، ركعتين الضحى وقتها واسع، من بعد شروق الشمس بربع ساعة لقبل أذان الظهر بربع ساعة. رابعا الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. الدعاء، أيوة الدعاء يا حبابي، وخاصة في الثلث الأخير من الليل. وأخيرا افتكر أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء